ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فامين. عم احنا معاكم في المباشر من توا وحتى للحديش، خلطنا ل 17 جويليا اليوم، واليوم من هاير يعمل كيف توا زيد شوية طلع نهارته نعطيكم أكثر التفاصيل. إن شاء الله نقولكم يا ربي الصحة الخير الرزق البركة لكل مستمعينا اللي اختاروا يسبحوا معانا. هكا مستنسين من أول شهر في جويليا مع البرمجة الصيفية، تلقاونا وعلى امتداد 5 ساعات. احنا نوعدوكم بيش بالأخبار، بالبونيمور، بالإنرجي، إن شاء الله بالبوزيتيف فايب، كل طاقة إيجابية كنحاولوا نوصلوها لكم. بيش نبدأ وبيش نبدأ، قلنا علاش لا ديما نبدأ هكا بصبحية فيروز.

الشيخ. هذه شاكرة على موزايكا فام 6:13 دقيقة. صباح الخيرات، كيف فقتوا؟ كيف فقتوا؟ ضو يخدم ولا مازال مقصوص؟ ترى نعرفكم برشا فيقين معنا سيبون مصحصحين، ابعثونا على الواتساب 23 513 ألف. وقتاش قص البير عندكم؟ قداش قاد قصص اليوم الصباح؟ مقصوص مش مقصوص؟ لا تو نحكي الضوء، خاطر جين حدد جين، خاطر احنا حنا الضوء الميرا. لا لا انا مراحل مراحل، خلنا نبدا بالضوء وبعد نخلط الماء. نبداو بالضوء 23 513 ألف. نستنى من عندكم مساجات، قولوا لي وقتاش قص عليكم، ساعه ساعتين ولا اكثر زعما؟ ترى

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يا صباح النور على كل مستمعينا. 6:28 دقيقة.
0: ميتيو
1: والله الود ودي نقولكم نهاير بنسم نسمة فرشكة تعمل الكيف. الحمد لله يا ربي فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ليه ما تخافوش اليوم لباس ذو نرجع لباس ما نرجع لباس، لكن للأسف مش هذا اللي مش نقوله. اليوم النهار اللي حكيولنا عليه ياسر حتى في توقعاتهم في المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم النهار اللي برشا كتبوا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي. من عشس كذا خمناه ولا ليه الله أعلم. ليسونسيال اليوم اللي قالك أسخن النهار في الجمعة هذه كل في موجة الحر اللي قاعدين نشوفها من نهار إلى حد اللي تعدى وما زلت متواصلة حتى الوسط الجمعة الجاية. شو نقول وإحنا إن شاء الله ربي يلطف بينا ويعطينا على قد طاقتنا ويصبرنا. درجات الحرارة ريتو البارحة أنا خرجتوش شوية، ريتو كان نسمك الشهيلي شوية في العشية وقعدت في الليلة، اليوم زادا مش تكثر أي. واليوم السخانة هذه مش تكون صباح عشية قايلة وليل اللي خليه نهار سخون ونتوقع زادة كيف كيف هي نشا جوية وهي نشا زادة كيف كيف مع ستيج والسوناد. ونتوقع زادة كيف كيف انه الانقطاعات متاع الضوء الماء باش تكثر اليوم. خليني في سخانة الضوء الماء وراجعين له. سخانة اليوم نفهموها من صباحة كيفه ان نقولكم اليوم 6 متاع الصباح عديد الولايات تم تسجيل فيها 40 درجة تو 6:30 متاع الصباح تسجيل 40 درجة في عديد الولايات. نبدأ لكم بأقل مش بتحسوش بالسخانة من تو بيخان، نبدأ لكم بأقل. أقل درجة تو الصباح كانت 35 اللي عادة ما نسجلوها، معناها نقول لنا في وسط النهار 35 سجلناها تو الصباح في مدنين في مهدية في بنزرت. 37 درجة اليوم الصباح حاليا في تونس في جابس في تطاوين. هذوما الأرقام راني قاعدة نعطيكم في الأرقام الرسمية اللي موجودة ومن عند المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع دونك اليوم استمتع الصباح كانت درجات الحرارة 38 درجة في صفاقس مستير سوسة نابل والكيف، 39 في زغوان والقيروان، وتو حاليا 40 درجة في سليانة سيدي بوزيد قصرين قفصة توزر قبلي، 41 توا في جندوبة وبيجا. وأعلى درجات الحرارة اللي باش تسجل اليوم تقريب في زوز ولايات في القروين وفي توزر نجم تخلط 50 درجة في الظل، يعني تفوت في مش قولكم في الأخرة باش نحسوا أكثر من 50 درجة اليوم على كامل البلاد شمال جنوب شرق غرب الكلنا باش نحسوا اليوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة. عليها توصيات وتوصيات، ردوا بالكم واستحفظوا على الكبار والصغار وإن شاء الله يا ربي يعطينا على قد طاقتنا.
0: ميتيو امتى سباحك بأحلى سباح
1: برشا خاطي تبعثونا من صفاقس من نابل من مدنين من نابل من مدنين تقولي انا مشكلة عندي أتولي متاع خياطة جيت الخمسة متاع الصباح بالذمة يجيهين والمحليت واستفتحت والضوء عاود قص. سيدي حسين بيان سور دونك برشا قاعدين تبعثونا على نمرونا 23513000. شو نقولكم وساعة البيل وكا هو ذاك شنو نعملوه.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى للحديش فيكتي مان. صباح الخيرات كل مستمعينا، يا حذروا ويحكموا صحصحوا لانه بعد شوية اخر باش تربح. شكون اللي باش يربح ويكون الاسرع باش يشارجي الكارتة؟ لكن قبل الحظ، الحظ العمدة على الحظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: فاطمة صباح الخيرات.
3: صباح النور، أهلا وسهلا. الحمد لله
1: ما نستغنيوش عليك على هالطلة ذي بالحظ،
3: ولو أنه الأبراج انهارين ذوما، خلينا نقوله مع السخانة الكلهم بصوت واحد اللي يلقى نسمة وكما يدخلش علينا فيها جهة. وانتي كان عندك نسمة ما شاء الله في الستوديو، قلنا عليها
1: اللي تغذرتنا كان في النسمة اللي في الستوديو بش تنق فاطمة. فاطمة كم دقيقة حظو في لمين؟
3: أول أخبارنا للحمل، عندك طاقة كبيرة مسخانة تقول لك هدي اللعب، رد بالك تدخل في نقاشات وإلا حوارات. والثور زيدا هو اللي يلوج على الراحة، يلوج زيدا
1: فلوس طايرة. سي عبد الناصر عندك راهو في المباشر، إذا فلوسك طايرة أخوي العزيز كمل لنا.
3: ولو أنه زيدا برج الثور هو اللي يلوج على الراحة، على الهدوء والحقيقة حتى الطقس موافقك. الجوزاء اليوم مخك يخدم على أكثر من فكرة، باش تلقى روحك محتار بين شنو تختار. حتى السرطان اليوم عندك طاقة طالعة، أما زيدا سخانة، نحكيو على سخانة الطقس ماهيش مقصرة جملة. إذا ناوي تعترف بحبك أهو كجيهان ميسالش كان تختار الوقت على خاطر القايلة مش متاع كلام حلو الحقيقة.
1: ربي وين تلقاوها دقيقة حذذي تقول لك معناها تربط الديكلاراسيون دامور والسخانة والميتيو. راي فاطمة، راي فاطمة
3: حسين،
1: راي فاطمة حسين وشوقلكم عملت إفوغ. تحس البارح قص عليها الضوء بالحق،
3: هو البارح قص عليها الضوء بالرسمي والأسد. خلينا نقول وخلي الكاريزما تخدم لصالحك، ممكن تلقى فرصة تزيد بها مدخولك. حتى العذراء جيهان كيما العادة هو يحب كل شيء يكون محسوب، حتى المصروف يحب يعمل له جدول، يحب يعمل له مراقبة. النجوم اليوم تقول لك عندك حس كبير بالتنظيم، وتنجم زادة تلقى حلول باش توفر وتربح. الميزان حاول توازن بين المصروف والادخار، ممكن تلقى فرصة تفرحك ماديا، وهذه هي باش تكون نصيحة آخر أيامات الشهر الجوية. إلى عقرب عندك فرصة باش تلقى خبر به، وإلى زادة باب جديد يتحل قدامك، خاصة لازمك تثق في روحك. والقوس راهو روح المغامرة عندك طالعة اليوم، أما الشمس شنو تقولك؟ وين ماشي؟ أقعد شوية في الظل.
1: اليوم أوروسكوب بمساندة الطقس الميتيو بالحق،
3: مادام ما رقدناش اللي
1: حسيت كل حاسه بيك
3: قديش الليل. حتى الجدي ديما حط في بالك ورد بالك، تنسى الصحيح هو الفلوس والخدمه مهمين، لكن الصحه اهم. هوني نحكيو على سيرافيق الدل، واليوم افكارك بارده عكس الطقس اللي عامل نهر، فما موفيش ابيه في الطريق. وقت اللي نمشي والبوان مارشي جيم ممكن وقتها باش تكون المفاجأة. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ يتبسم لك، المود يتحسن، واخيرا زاد على الطاقات الحلوه لبرج الحوت.
1: ميرسي بوكو فاطمة، كانت هذه دقيقه حظ اليوم بمساهمه بوان ميتيو، تحسها حظ وطقس بالضبط.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى سباحك؟ أحلى سباح، أحلى سباح.
1: فوالا هكا كان الحظ، وإن شاء الله يكمل معاكم الحظ بعد شوية آخر باش تربح. شكون الأسرع باش يشارجي الكارتة؟ أنا موافقة راهو بالحق.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مانيش واحد انتوا معنا تسمعوا فينا. يا مرحبا بكل مستمعينا. هاي تليفونات حاضرين ميلاتو تسويت.
0: خربش تربح خربش تربح
1: كل مرة كارتا نملوكم على نمرو بتاع الكارتا والأسرع بيسور هو اللي في الأخر نقول له إن شاء الله مبروك الكارتا عليك في خربش تربح كما كل يوم في أحلى صباح. حاضرين تليفونات في دينا نتوكلوا على ربي نبدأ. رقم الكارتا 5 9 5 6 6 5 9 2 0 6 0 3 7 5 ومبروك الكارتا.
0: خربش تربح خربش تربح ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: صحة قهوتكم كان قاعدين تشربوا في القهوة. صحة صحة صحة وبشفاء. 56 دقيقة على موزايك كفة من الساعة الأولى وفات ومازال الربح اللي ما خدش في شرجي الكارتا نقولوا بعد شوية تشارك معنا في صباح تربح على 71113000 أمبودا شاقي 800 دينار تستنى فيك من هداء موزايك كفة فما 200 دينار زادة في ألو كونجكتور. أخبار الرياضة بعد شوية 10 مينوت كرونو هذا شوية من برشا اللي يستنى فيكم جونا على موزايك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: معكم على موزيكا فم سباح الخيرات ساعة دجا تعديت احنا معكم من 6 متاع سباح كما كل يوم من أول ما بديت انطلقت البرمجة الصيفية الموزيك من 1 جويليا ونكملوا هكا لآخر الشهر حتى نهار ما نسلموا فيكم انتم زادة ما تسلموش فينا في أخبارنا في موزيكتنا في جونا هكا ولا لا وتسمعونا وتشاركوا معنا وتربحوا زادة معنا بعد شوية صباح تربع على 71 و 13000 شكون اللي باش يربح بوندا شاقيمته 100 دينار الو كوندكتور 200 دينار زادة سنة فيكم برشا ربح معنا كما كل يوم وإن شاء الله نهاركم زين خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين كملوا ساعتنا الثانية وبعد الثالثة وبعد الرابعة ولين نخلطوا الخامسة معكم من أحلى صباح
0: يبدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزيك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم
2: الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار تونس تشهد اليوم الجمعة موجة حر شديدة إذ تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ومن المنتظر أن تبلغ الحرارة 49 درجة بكل من جندوبة وقبلي و48 درجة بباجة والقيروان مع أجواء شديدة الحرارة بمختلف الجهات الداخلية من جانبه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يحذر من إمكانية تسجيل درجات حرارة تتجاوز 50 درجة اليوم خاصة بباجة ومجاز الباب والقيروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط وأضاف أن المناطق الساحلية ستشهد بدورها أجواء حارة ورطبة تزيد في الإحساس بالحرارة داعيا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة مع بلوغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى 11 وهو مستوى يمثل خطرا مرتفعا جدا على الصحة في حال عدم اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات بتونس الكبرى منير الدريدي يؤكد لأحلى صباح على موزايك أن أغلب اضطرابات توزيع الماء الصالح للشرب المسجلة خلال الفترة الأخيرة تعود إلى الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على محطات الضخ خاصة مع موجة الحرارة العالية وارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء والمدير الجهوي لشركة سونات بتونس الكبرى يضيف أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه يؤدي إلى توقفها عن العمل وهو ما يتسبب في تفريغ الخزانات وشبكة التوزيع
4: بالنسبة للانقطاعات متاع الماء صالح شرب، احنا ما نقصوش الماء عندنا، فما انقطاعات مبرمجة هذيك تيقع الإعلان عليها، إذا كان صيانة شبكات ولا صيانة معدات ولا صيانة مضخات محطات الضخ، عندنا انقطاعات فجائية تكون ربما كسور أو تسربات، هذيك إذا كيف نقوموا بالأسلحة نتاعها ونعلم المواطن، هناك انقطاعات ناتجة أخيرا كما اللي متذية فما خانة فما الكوبير دو كورون دي ليستاج اللي دعم فيه ستيك، كان في وقت ذرو والسخانة هذه اللخين في ستيك معناه يعمل دي ليستاج، فما محطات الضخ اللي يقص عليها الضوء، دونك إذا كان قص الضوء أوتوماتيك ما بش يقص الماء، فهذا خاطر شيء مربوط بعضه، عن المضخات تخدم بالضوء، وهذاك اللي شنو هو الإشكال الانقطاعات كيفاش تقع بصفة عامة أكثر نسبة توا في الأيامات هذه ناتجة على انقطاع التيار الكهربائي على محطات الضخ بصفة عامة في كامل التراب الجمهوري، ما عادش نجمو نضخوه في الخزانات، الخزانات تفرغ كي تفرغ الخزانات دونك فما قنوات تفرغ وبالطبيعة الطبيعة تتأبى الفراغ، دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء ذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكوندويت الكل، وذاك ينجم يكون معناها عائق لإيصال الماء لصالح الشراب للمواطنين، دونك في رقم تاعنا متجندة باش تخرج الهواء هذاك من القنوات هذيك، وبالطبيعة هذه تاخذ فترة كبيرة ياسر معناها تنجم تقع 4-5 سوايع ويكون الماء مقطوع.
3: وزارة الشؤون الدينية تعلن افتتاح موسم العمرة لعام 1448 هجري الموافق ل 2026-2027، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة. والوزارة تؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تجهيزات ومواقع حيوية داخل قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت، مشيرا إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية والأنظمة الدفاعية التابعة للقوات الأمريكية. والحرس الثوري الإيراني يبرز أن هذه العملية تأتي ردا مباشرا على ما وصفه بالجرائم الحربية التي ارتكبتها الولايات المتحدة مؤخرا واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية في المنطقة، محملا واشنطن المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد المستمر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: موزايك FM الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: أسبوع أحلى أسبوع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل يوم تلقوا معنا الربح، تلقوا معنا الأخبار الفنية على الرياضية على اللي صاير في العالم على اللي صاير في تونس، الأكتواليتي، كل ما ينفعكم ويفيدكم وكل ما تحبوا وتعرفوا الصحيح. لازم بيان سور تعملوا طلع على مزيكا فين. شكر كبير لهالثقة الكبيرة اللي ما تتشريش ميل الدنيا. 7:12 دقيقة مدام جبدنا على الميل ربحكم فلوس. هيا بي بوندشا قيمته 100 دينار من هدئ مزيكا فين. بعد شوية صباح تربح 200 دينار في ألو كوندكتور. لكن اقبل نعرف، قلت لكم مش مرة مش سنين، وفي عديد التدخلات معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم مش يكون أسخن نهار، علاش عاودتوا هنا برشا مرات يا مزيك؟ خوفتونا ليه؟ ما نعلموا المستمع باش يبدأ في بيلو بالسخانة، باش ياخذ احتياطاته. ناس الكبار صغار في العمر، يعني الناس اللي عندهم بعض الأمراض اللي تتقلق بالسخانة، لأنه هاك مترا ولا يمت ذوما اللي تعدوا علينا. مش قبيلة نضحكوا هكا ونحكي وقلنا شبي قبل ما كانش الطقس هكا، ما كانش عنا يظهر لي درجة كما هكا، ولا ممكن أحلى ما نتذكرهمش. الحاصل اليوم من أعلى درجات الحرارة، وناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، لأنه البارح خلينا 12 ولاية باللون البرتقالي حسب خريطة اليقظة، وقالوا أنه فما إمكانية أنه اللون البرتقالي يتحول إلى لون آخر في عديد الولايات. صار ما صارش بعد شوية في بوميتيو.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. مزيكا فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على مزيكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام الأولى في تونس.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد. فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 999 في عوض 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: يلا جو صيف السنه حافله في الحمامات،
6: والسنه باش تزيد تحفل اكثر خاطر 10 سنين كاملين واورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته اورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عاده الصيف مع اورانج. يلا جو
7: اورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
8: عندك اورانج
0: ابدا سباحك

0: ليدي على موزيك اف ام 7:19 طقسنا تو سويت
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو
0: ربي قدر الخير. تحسنا اليوم الناس الكل نحكيه على نهار الجمعة, نحكيه على اليوم. اليوم سمعت ولا ليه؟ مش قالوا نهار الجمعة هو أعلى درجة الحرارة؟ مش قالوا نهار الجمعة أسخن نهار في الجمعة؟ مش قالوا البارح تم تسجيل 12 ميلية في اللون البرتقالي؟ هل بشي تعداوي لون آخر في بعض الولايات؟ كل التفاصيل ناخذوها رسمية من المعهد الوطني رصد الجوي. معنا سعيدة بن صالح. صباح الخيرات سعيدة.
4: صباح النور جهان, تحية ليك لكل الفريق العامل معاكم مستمعينا في إذاعة المزايك.
0: أكيد راب الكل يعرفوك تخدم في المعدرة والناس والحبيب والأصحاب من البارح يكلموا. يا سعيدة صحيحة بربي غدوة مش تدخل بالقدي؟ هي أعطينا المعلومة سعيدة.
4: سمعنا منذ يعني منتصف الأسبوع هذي اللي هي ذروة تاع درجة الحرارة باش تبنوا بلغوها اليوم جمعة. ولو أن من البارح يعني سجلنا أرقام يعني كبيرة, كنا تجاوزنا رقم القياسي في جندوبة, سجلنا 48.5
0: البارح رقم قياسي في جندوبة
4: كنا سجلنا 48.7 اللي هو رقم القديم كان 48.5 سجلناه منذ جويلية 1993. البارح تجاوزناه وسجلنا درجات فوق 48. في مجاز البيت سجلنا 48.2, في كافور من ولاية سلينا سجلنا 47.6, في رجيم معتوق من ولاية توزة سجلنا زيادة 47.7, يعني 48

0: بالغربي اليوم يعني خريطة اليقظة أسندنا فيها اللون البرتقالي تقريبا 13 ولاية، حتى الولايات اللي هي في اللون الأصفر درجة الحرارة فيها مرتفعة، مناطق جنوب الشرقي وإلى المرتفعات على الكاسرين تكون الحرارة أربعينية، أما في المناطق الأخرى يعني هي أكثر برشا من المعدلات العادية.
1: قاعدة في اللون البرتقالي في خريطة اليقظة،
0: قاعدنا في اللون البرتقالي اليوم. صحيح،
1: واضح. إيش هي اللي هو اللي يميز اليوم إنه سخانة وإيش هي اللي والدنيا مسكرة صباح قايل عشية وليل؟
0: صحيح، هذا يميز موجة الحرارة. يعني هي تكون درجة الحرارة مرتفعة في النهار وفي الليل زادة ما تنخفض درجة الحرارة، نقعد يعني في درجة حرارة مرتفعة مع رطوبة خاصة في المناطق الساحلية، تكون الحرارة المحسوسة مرتفعة برشا. موجة الحرارة ذي متوقعين أنها تتواصل حتى تكشي منتصف الأسبوع القادم، مش نعيشوا يعني مزلنا أيامات أخرى حاليين،
1: مزلنا أيامات مشابهة لنهار الجمعة لليوم.
0: أي يعني أيامات كما من نهار الثلاث، يمكن تنقص شوية في بعض المناطق تزيد شوية في مناطق أخرى، أما تقعد مرتفعة وأعلى من درجة المعادلات العادية من 8 إلى 12 درجة في أغلب المناطق. يعني
1: اليوم النهار الإكسبسيونيل اللي حكينا عليه هو الذروة، هل النهار كما اليوم بش يتكرر لأيامات الجاية حسب أنتم هكا؟
0: يعني درجة الحرارة هي 48 و 49 درجة، نجموا كما قلت لك مثلا نهار السبت نسجلوا درجات أعلى في بلايس أخرين، مثلا في توزر نجموا نسجلوا نهار السبت حرارة أعلى من يوم الجمعة، في جندوبة مثلا نجم تكون أعلى اليوم من يوم السبت، معناتها ثم في بلايس وبلايس يعني بلايس تطلع فيهم بلايس تنقص فيهم، أما بتقعد ديما كما قلت لك تتجاوز المعادلات العادية وتكون حرارة مرتفعة في النهار وفي الليل تقعد ديما مرتفعة.
1: ربي معنا ان شاء الله،
0: ربي يرحمنا، وتوصيه وزاره الصحه يعني للناس الكل بشرب الماء وعدم تعرض لاشعه الشمس برشا في اوقات الذروه، ونحبوا من هنا نحيوا برشا العباد اللي هي تخدم في الشمس وما تنجمش ما تنجمش تتجنب اشعه الشمس، ان شاء الله ربي معاهم. وهذا هو
1: هذا هو، يعطيك الف صحه سعيده، شكرا لك عزيزتي،
0: يعيشك
1: نهارك زين، شكرا لك. سعيده بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم اعلى درجات الحراره البارح كان تسجيل رقم قياسي في جندوبه 48.7، الرقم القياسي اللي جاوز الرقم القياسي اللي سجلناه قبل في جندوبه في جويلية 1993، واليوم امكانيه تسجيل ارقام قياسيه في مختلف ولايات التلقاح. نحكي لكم ونحسوا السخانه بدات تطلع، ربي يعطينا القوة صبر. 7:24 دقيقة.
2: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
4: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: من أخبار الطقس الأخبار الرياضة، خلنا نصبح عليك بكل شيء. فهمي صباح الخيرات.
5: صباح الخير جيان،
1: شحالك؟
5: الحمد لله صباح لاباس.
1: سمعت درجة الحق، قص عليك الضوء ولا ليه؟ والمي
5: قص عليك توانسة الكل بيان سور، عشان ايش كل
1: ليه ما خاطر احنا كل واحد قاعدين نسمه، كل واحد في الليل في النهار في القايلة 3-4 مرات كيف
5: الجوال في الأوقات جوان. الكل قص عليك
1: الحمد لله. توت سويت 10 مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. 10 مينوت كرونو.
1: لازمنا ندعي وفهمي ديجا نهار تلحد في البارتي 8 متاع الليل ما يتقصش الضوء
5: ان شاء الله، دائما نتمنى باش الناس كل ما تحلمش. هو وصلت 2006 وقتها بان جينيرال في تونس كامله، وقتها معناها ما تفرجناش في فينال 2006، فكروها مليح الاد ان شاء الله ما تعودش.
1: لا ان شاء الله ما تعودش. هدية جديده لبطل العالم نسخه 2026،
5: اي نحكيوا على الهدايا اللي تعطيهم الفيفا. نذكر مليح، ممكن جيان نذكر انه البطل نتاع البشيخ وكاس العالم تعرفش قداش بشيخ بفلوس، تقريبا بشيخ 150 مليار بفلوس، معناها نحكيوا على 50 مليون دولار اللي باش يفوز كسوا اسبانيا ولا الارجنتين.
1: 50 مليار يقسموهم على الكورجية ولا
5: ياخذهم الاتحاد مجرد. الاتحاد ولا الفيدراسيون تاع البلاد هذيك، من بعد هيك عندهم مفاهمات، الاكثريه تمشي للملاعبيه ولي جوغ، وبيان سور بتمشي من بعد للمشاريع الرياضيه وتتوزع على
1: الانديه. مليارات
5: بيان سور، احنا تونس المشاركه نتاعنا تقريبا عندنا مبلغ في حدود 33 مليار، معناها المعلومه معناها مخذين تقريبا 10,000 وبعد 1000 تقريبا في حد 33 مليار.
1: لازم نوزعوهم على التوانسه على العصب
5: هو حق الجامعة، حق كل ريتم 48 كلوب، معناها أي اللي يشاركوا في المونديال كل واحد عنده المونتون هذه بتاع 33 مليار. اليوم الحقيقة بالنسبة لتونس مبلغ مهم، بون نعرف الجامعة عندها مشاكل مالية وغيره.

0: وعندها معناها مشاكل نتاع فلوس دونك ما نعرفوش كيفاش باش يتصرفوا فيهم. اكيد يوضحوا الفتره الجايه, لكن علاش نقولوا مهم المشاركه في المونديال؟ لانه كل اتحاد ياخذ برشا فلوس. دونك قلت الفيز باش ياخذ 150, الوصيف تقريبا 100 مليار, والجي الثالث نحكي ولا 90 مليار, بالاضافه انه تاخذ الميداليات في وقت السيريموني نتاع تاخذ الكاس. كيف كيف من الحاجات الجديده كانوا الفيفا قررت توزيع خواتم الذهب, هذه حاجه جديده ديجا فكره على الخاتم هذا. البطل باش ياخذ اول مره البون مش ديما هو الذهب الاكثريه مي مزين. ان توكا هذه فكره جات من تقاليد الولايات المتحده الامريكيه, يوزعوا خواتم على الفايزين لتخليد انجازها التاريخي. دونك هذه الفكره منين جات, باش يتم تخصيص 30 خاتم للمنتخب الفايز باللقب, باش تعطاو نهارتها خاتم للمدرب وللقائد الفريق والبقيه يخلطهم بعد. علاش؟
1: علاش
0: على القياسات؟ ولا هادي تفهم الحكايه
1: باش يقيسوا.
0: اي فوالا
1: تعديو عند السيد هذاك الجرام غادي يخطل.
0: دونك هذيك علاش باش يعطيهم من بعد مي هما باش يحضروا معني حاجتين سهلين ونتظنوا يكملوا البقيه.
1: داكوغ. رئيس الارجنتين اللي غيب على نهائي المونديال علاش؟
0: لسبب غريب. خافير ميلي رئيس الارجنتين قرر عدم حضور النهائي هذا, مش لاسباب سياسيه ولا مهنيه ولا خاصه, لجلب الحظ, لانه يؤمنوا برشا بالحظ الارجنتين. قال المونديال كامل نتفرج في الماتشات تاع المنتخب في التلفزه في وين معناها في القصر الرئاسي, ونفس البلاصه ونفس التلفزه ونفس اللبسه, والمنتخب نجح معناها باش يوصل للفينال هذا. هذاك علاش قررت اخذ القرار هذا ومش باش نمشي لامريكا. ومن الكواليس يقولوا رئيس الارجنتين يلبس فيست نتاع عمال شركه الطاقه الحكوميه مكتوب على YPF. اللبسه هذيك ملبسها وقال نهار ماتش سويسرا حسيت بسخانه شويه نحيتها, يا اخي سويسرا ماركات, عاودت لبست اللبسه نتاعي ماركات الارجنتين وكملت الفينال. هذيك علاش مانيش باش نحضر الفينال هذا. كيف كيف عكس ممكن هو مش ماشي ميرا وملك اسبانيا باش يمشي, هو الملكه والعائله الملكيه الكل تكون حاضره في الفينال, والناس متعجبه من القرار اللي خذاه رئيس الارجنتين. المفروض انه هذا معناه بروتوكول وتشريفات يكون موجود فيها.
1: اكزاكتومون. فرنسا حتى في قلبها اللي خليها تمنع هكا بيع المنتوجات الاسبانيه
0: كرياكسيون, هي قالوا تفادليك مي ممكن تكون بالحق راه معناها صدمه يا الجماهير الفرنسيه اللي بعد خروج من نصف نهائي المونديال على المنتخب الاسباني خلى الجماهير تدخل في نوع من الحداد وحزن, وكان تاثر كبير الحقيقه. حتى حد ما كان يقبل خروج منتخب فرنسا من ديمي فينال
1: هما قالوا اصلا ما كانش حاضر في التيران منتخب فرنسا,
0: هما على الماتش ما الامل فات انك تقول لي بلو خرجوا من من نصف النهائي بالنسبه لهم صدمه معناها هذا هو اللي صار, وكان مستحق تاهل منتخب الاسباني. ان توكا ثم محلات تجاريه عملوا ديسكوتش ودي بوند على المنتوجات الاسبانيه المعروفه كيما المشروبات, الماكله, الزيت, الزيتونه, عملوا لافتات وكتبوا معناها قالوا اعتبارا من اليوم وحتى اشعار اخر تم تعليق بيع جميع المنتوجات ذات المنشا الاسباني. ويقولوا في صورة الكليون أنه يمشي للكاسة ويشري منتوج إسباني فإنه يتم معناه يبدلوا له باجيت فرنساوية ومع جبن معروف في فرنسا. الفينومين الحقيقة خذ صدى كبير ورواج كبير. من بعد جاب توضيحات وتعليقات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا راي فاتليكا ومرحبا بكل المنتوجات الإسبانية وغيرها, وراي على ذمة المستهلكين هنا خاطر يولي احتكار وتولي قضية أخرى.
1: أي كما صارت الحكاية ذي في مصر كي نغروا زادة كيف المسار وطالبوا إنهم فما نوع متاع بطاطا حسيلو معروفة قالوا نحيو علينا تصويرة ميسي ما تبيعوه لناش.
0: سبحان الله هذه الكرة والتأثير نتاعها
1: تأثير الكرة التأثير زي باش ناخذوه من جانب آخر, جانب برشا فلوس كي اليوم قولنا جوار يلعب ويبل المريول قداش ينجم يوصل المريول نتاعو كيما بولي.
0: نحكيو على ملاعب أسطورة بولي اللي مريول نتاعو مش أي مريول, لعب به فينال 1958 وسجل به بونتوات الفينال هذيك, وصل التبيع في مسجد علني البارح ب 5 مليون دولار, نحكيو على 15 مليار قيمه المريول هذا. مريول عمره بالعمر 68 عام معناها كي تحسب المريول ديجا ثم التصويره نتاعو في رقم 10 نتاع
1: 15 مليار فلوس
0: بالضبط. هذاك كيفاش تبيع عمره وقت بيلي 17 عام لبسوا كما قلت لعب فينا ضد السويد وربحوا 5-2 وهزوا الكوب دي موند وقت البرازيل. المريول هذا هو ثاني اغنى مريول في العالم تبيع بعد مريول مارادونا, معناها هذا مش ارخص, معناها مش اغلى واحد, هذا ثاني اغلى واحد. ثم مريول معروف على الاخر نتاع مارادونا لبسوا عام 86 وقت اللي مركز ضد انجلترا بون في البليد المعروف وصل صومه تقريبا 9.3 مليون دولار نحكي ولا 20 مليار في 2022 مازال كتباع على المريول هذايا. وعلى فكره نفس المريول نتاع بيلي هذا نحكي عليه تباع في 2004 تقريبا 100,000 دولار معناها نحكي ولا 300 مليون فلوسنا الوقت هذايا. دونك نفهموا قداش المنتوجات هذايا قيمتها عند الناس اللي تفهم في عندها الفلوس زاد.
1: فهمي حسيته كيبدا يحكي على المريول مش يتباع بالفلوس هذا الأصفار هذا كل اتأزم صوته ماشي ويتيح
0: ممكن تحطهم في حاجة أخرى الحقيقة مش هكا مية ثم عبادرة مغرومة تعملي كوليكسيون مغرومة
1: أبار كوليكسيون هما توا حتى اللي تيكيم تعال الفينال معناها طالعين النار
0: من أول كوب دو موند زادوا شعلت مبالغ خيالية وتتشوف معناها مش تلقى ناس تكون موجودة مش تكون موجودة بالرغم معناها اللي الناس تحكي على مقاطعة تحكي على غضب تحكي ما فماش فلوس لكن تشوف أنه مونديال معناها بحضور جماهيري محترم محترم جدا معناها نشوف
1: اكزاكتومون. فهمي يعطيك الف صحه.
0: شكرا جزيلا
1: بوكو فهمي في 10 minutes chrono
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono. اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
3: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
2: بيسيتي
3: موزايك فهم. حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
4: موزايك فام الأولى في تونس.
5: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
6: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
7: السنة في السيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمش خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
8: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بينيديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
9: جمهور مهرجان دقة الدولي وأحباء الفن التونسي أنتم على موعد مع الفنان رؤوف ماهر مع نهار جمعة 17 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك FM.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: جاءوا قاية الربح حاضرين آية كلمتونا على 71100 و 13000 باش تشاركوا معنا اليوم في صباح تربح.
10: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
11: صباح تربح
1: إن شاء الله يا ربي ديما ربحين على موزايك FM. مرحبا بكل مستمعينا. كلمتنا هي راهي قرعة في الأخر إن شاء الله يا ربي ما خطفت لكش اليوم تخطف لك ليمات الجاية أو بزهر. من المرسى معنا مدام نادرة نجيلي. مرحبا بك يا مدام نادرة. صباح الخير.
12: صباح الخير أختي.
1: إيش لي أحوالك؟
12: الحمد لله عايشة.
1: الحمد لله. قايمة في فورمة تخدم في الدار؟
12: في فورمة في الدار. في الدار قاعدة
1: في الدار. أكاو تقوم بكري حتى في الصيف؟
12: اي الخمسة متاع الصباح نقوم.
1: الخمسة متاع الصباح عليش تقول انت يطير النوم ولا؟
12: اي يطير النوم.
1: اي يطير النوم وتبدأ صبحيتك على بكري. في العشية فمك القايلة الصغيرة؟
12: اي اي لازم نقايل لازم نرتاح شوية.
1: لازمك القايلة وبعد القايلة فمك صحين الدلاعة؟
12: اي صحي مغلى بارد.
1: صح يا ليلى. ايش عامله فيك السخانه يا مدام نادر؟ احكي لنا. هذا موضوع الساعه احنا. ها
12: فشلتني تفشيله هي بيدها.
1: فشلتنا ريتا ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا وكهو.
12: امين امين يا رب.
1: اي لله. تبعت شويه مغرومه شويه بالمهرجانات مهرجان كارتاج البارح الافتتاح ولا ليه؟
12: اي مغرومه شويه.
1: اي باهي من النورمال مول الاجابه مش تكون عندك. اي لله. السؤال يقول البارح افتتاح مهرجان كارتاج الدولي عرض ممتاز لحق الصابر الرباعي.
12: شكون الرباعي؟
1: اي شكون الفنان الجزائري اللي طلعوا معاه في الركح؟ شاب مامي فودين شاب خالد.
12: شاب خالد. شاب خالد
1: وبجهيد الزيدة.
12: بجهيد
1: بجهيدك بس حتى الإعانة. يا لله مبروك عليك. بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايك FM. نهارك زين يعيشك. سمعني شوية. سمعني شوية.
12: ربي يفضلك.

0: كانت هذه صباح تربح.
1: صباح تربح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: فوالا الربح ما يوفيش، شكون اللي باش يربح زاده كيف كيف يكون عنده زهر مع صلاح توت سويت في الو كوندكتور 200 دينار.
4: يجيو بحدينا باش نحفلوا هابتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور.
0: الو الو كوندكتور، قديش باش تربحوا 200 دينار؟ مع شكون؟ مع صلاح. صباح الخيرات.
5: صباح الفل جيان اللي كنت وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي طريقه سلامه للناس اللي في كرهبها. سلموا عليهم برشا كي العاده لو كونديكتور. هذا هو الموعد، موعد الربح 200 دينار. يستناو فيكم اليوم باش يكونوا معنا اخونا فتحي. فتحي اللي مقلق من السخانه من الصباح يا جيان، من توا حسيت بدا هو هكا اللي ما مازال هكا ماهوش هكا اللي في فروات. باخير يا فتحي.
6: باخير خويا مهرجين.
5: شنو الامور؟
6: الحمد لله عايش. صحتك بخيرك؟
5: والله الحمد لله عايش. الحمد لله. دونك يا فتحي نورمالمون انت معلوماتك في الكل ما هو سيارات طرقات ومركوات.
6: الحمد لله الحمد لله
5: سبب. عندك ثقه من روحك باش تربح اليوم؟
6: ان شاء الله ان شاء الله قدر تربح
5: باذن الله. دونك جيان كيما شفت ثقه عاليه رغم السخانه بتبيعها، ولكن هيجا نمشيو ونشوفوا شنو هو السؤال بالنسبه اليوم. شنو هو النسبه المئويه لحوادث المرور في تونس اللي تكون فيها الدراجات الناريه طرف فيها؟ معناها الحوادث المرور اللي موجوده في تونس نسبه انه يكون طرف الحادث هذا إنه يكون موتور، حسب رأيك الدرجة النارية زي قديش النسبة أن تكون هي موجود؟
6: ما فماش احتمالات ولا فما؟
5: قد نعطيك احتمالات نعطيك نعاونك
6: نعاونا شوي
5: سيدي نعاونك يا بيهي. إما 10% 30% ولا 50%؟
6: 50%
5: 50% هذيك هي الإجابة الصحيحة. مبروك عليك سي فهد، إن شاء الله مبروكين.
6: عاشك
5: عاشك عاشك مبروك يا فتحي، وإن شاء الله ديما فرح، وإن شاء الله يا خويا ديما معلوماتك حاضرة كي فتحي وربي يلقاك على السلامة.
6: عاشك عاشك.
5: أما تبحيرة الويكاند هذا ولا إيه؟
6: إن شاء الله قدرة ربي.
5: قدرة ربي خويا سيد روحك وربي معك. ميرسي بوكو يا فتحي، هو يربح معنا اليوم 200 دينار. إن شاء الله مبروكين عليه. هذوما كانوا لو كونديكتور بالنسبة اليوم. إن شاء الله نهار الاثنين كالعادة موعد جديد ربح جديد و200 دينار آخرين يمشيوا. الواحد من الكوندكتور العزيز يسمعوا فينا.
0: ميرسي بوكو صلاح، يعطيك الف صحه. كان معنا صلاح في الو كوندكتور، كالعاده تربحوا معنا ال 200 دينار.
4: يجيو بحدينا باش نحفلوا هابتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور. ابدا صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
7: يلا جو سي فسنة حافلة في الحمامات،
8: والسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
9: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
10: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
11: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتاي. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي، ومعاهم زادة دي روميز اكسيبسيونيل ملا اطلب الديفيداك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي.
12: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند. هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
13: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين: جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
14: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون غيفيغ ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
15: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
16: السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
15: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة انترنت. مالا يلا جو
17: عندك اورانج.
3: انت سباحك

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 7:52 دقيقة ولحكايات ولحكايات كالعادة ما توفيش
0: حكايات الناس.
1: يظهر لي حكايات الناس متفقين هالنهارين هذوما شو نحكيو كان نرتبوهم بربي كان نرتبوهم شو نحكيو. ثلاثة يظهر لي متفقين فيهم، ثلاثة عناصر موجودين في حكايتنا. كي ترى حد صباح الخير نحوالك شو مش تقوله؟ قص عليك الذوق، قص عليك الماش، عامله فيك سخانه. يظهر لي ذوما اكثر حاجات نجمو نحكيو عليهم. صلاح اليوم صباح الخيرات مره اخرى.
2: صباح الفل زين، كيف هذاك هو اللي يسالوا فيه العباد باش عملت البارح والكل. فما ناس زدك اللي عرفت يقولوا انت قص عليك الضوء البارح، يقولوا انا ما قصتش ولا تناوم التفاخر معناها. العباد يجيب صاحبه يقولوا انا راني مريقل مش كيفك انت راقد وبيت في السخانه. ما انا بتبيع بحكم السخانه اليوم وبرشا عباد تسال على السخانه، واكيد الميتيو قاعدين يتبعوا العباد حتى راهم زي كافيه يشوفوا السخانه شو بشكون احوالها. اما احنا اليوم سالنا قلنا هاي مثالش يا سيدي قص الضوء، ما نجمش تبرد بالكليماتيزور، شنو هو الحاجات اللي كي تاكلهم تنجم تبرد؟ هذا هو السؤال اللي باش يكون
1: في طقس اليوم مش طيب معناها.
2: اي اكزاكتومون، واحنا نعرفوا لو في الماكله نتاع السيس مش سهل معناها، تخاف تاكل حاجه تولي تختص العرق. هذاك شنو هو الحاجه اللي تنجم تاكلها ولا طيبها؟ ترى عندنا نبداو مع سي مختار. نصبحوا عليه ديما منور ان شاء الله. سي مختار تبارك الفل.
3: عسلامه، صباح النور. مختار برشاش من جربه. اكثر حاجه انا اللي في معناها في حاجه برد انا اكلها هو هي الدلاء. انا افضلها على الكليماتيزر صراحه.
2: معناها انت الدلاء خيلك من الكليماتيزر؟
3: الدلاء خيلك من الكليماتيزر كل يوم.
2: معناها ما تطيبش حاجه معينه، الدلاء تقص وتك
3: الدلاء اكاهو كل يوم
1: صح.
3: كل يوم انا دلاء الفريجيدير او بيدي انا تكون دلاء في الفريجيدير.
2: معناها الدلاء
1: دلاء كامل ولا بشتغل
3: ديما بالله عليا هذاك خاصه بالنسبه لي انا. بالله عليا لا لي لي انا وبالله على للعائله.
2: وانا وانت بالله ديما شريه كامله يا مختار نتصور مش شرط
3: يوم بالله
1: بارك الله
2: عندك بتجي بالله تبارك الله سي مختار.
3: اي معناها براسك في شهر 30 بالله على الكلمه.
2: اي صح وبالله
1: بمعدل كل يوم دلعه سي مختار.
2: صحيت كل يوم دلعه سي مختار معناها تبارك الله هذه حاجه باهيه برشا.
3: انا ديجان نشجع في الفلاح ونشجع براسكي مدام 30 دلاع في الشهر. معنا أنا قمت مجهود أن نشجع في الدلاع ونشجع في الاقتصاد.
2: بس لا حتكرمك رأو سي مختار رأو نورمال مو يكلموك رأو يجيو عايتوك عايتوك بيسام معنا عايزي تعم فيه دونك دلاء دلاء مع سي مختار غير عرفناه اليوم. بالنسبة نمشيو سي مراد. سي مراد صديق وزادة من جربة سلم عليه برس. سي مراد بعد فل
4: بيك صباح الخير.
2: من الله الصحة ديما بخير
4: إن شاء الله بحول الله.
2: يعطينا أخويا شنو تاكل باش تبرد بخلاف الدلاع؟
4: بخلاف الدلاع احنا في الجنوب ضميتا زوميتا يعني دردورة بالماء بارد
2: ويا أحلى جنوب وأحلى زوميتا. خويا فرض أنت واسمع فينا ويا نعرف شنية زوميتا سي مراد، هنقولوا له شنية زوميتا خلي هو زيدا يتعلمها ويبرز به.
4: دقيق متاع شيء حمسوه ونطيبوه يعني التحميس احنا ما نعيش بالضبط عاد غادي الشمس.
2: لا لا فهموها سيبا أمورك واضحة. هي لا جاوك به لا تحكي مريكا.
4: دقيق متاع شيء
2: هذيك هو تخلط وتشرب
4: الماء وتشرب وإلا زميتها عبودة يعني احنا نقول عبودة
2: اللي تتاكل نورمال مو معناها ثم اللي تتشرب وفما تتاكل
4: بالكرموس بالدلاع دلاع وزميتها
2: دلاع وزميتها. شو قولك في الميكس زين دلاع وزميتها معناها تصور
1: معناها تتبرد وتتغذى
2: معناها زي نحكيو لهنا واحد او كمان هذا ومنها ماكلة صحية.
1: صحة
2: سي مراد حسيتك سكت شي زميتها ما عادش عليك
4: ان شاء الله ان شاء الله ناكلوها زي ما
2: ربي يخليك زي مولاد كنت زي بتبيع اليوم شفت الجاسوس بتاع العباد. العباد برشا ديما يخمونوا في السخانه هذيك هي زين خاطر ديجا ما ياكلوش برشا دونك هكري 30 دلاع في الشهر معناها باش ينجم يقاوم السخانه اللي موجوده هذيك. هذه حكايه الناس بالنسبه اليوم.
1: ميرسي بوكو صلاح يعطيك الف صحه في حكايه الناس بلا اليوم كاو هاك سمعتوا عملت الفقره ذي راهو حبيت نوصل بها مساج معناها طقس سخون معناها اليوم تنجموا تقعدوا على الدلاع وخبز سخون ومثلا وزيت زيتونة اش معناها ما فهميش تطيب. هذه حكاية اليوم اللي حبيت نقول بها
0: حكاية الناس. أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: يفهمني سي رفيق, يفهمني يا هرمش. ساعتنا الثالثة تبدأ بعد شوي. سمعت غفران ولا لا؟ قالك اليوم سمعت الحكاية ولا لا؟ حكاية الناس اليوم مشينا في انه الميكلة شو تنجم تاكل باش تبرد, دوك كلهم مشاو في زميتا في دلاع في, فقلت لهم انا اليوم عملتها راني حبيت نوصل بها ميساج وعملتك الصمت. فرفيق مغادي قال لي معناها ما فماش تطيب اليوم. قلت له هذاك اش حابين نقولوا؟ ريت غفران قداش فرحت. هذا الاحساس تحسه كان كل امراه. انتم رجال تحياتي للرجال اللي يسمعوا فينا الكل. اش لازني حطيت فريكونس موزاي كافي ومبحذية مرتي باش تسمع الحكايه هذه نتاع جهين؟ لا عاد جاتك خفيفه قلت لك تطيب, انا ما حكيت لكش على جرام الذهب قداش يسوى. هذاك وين تكروني انتم في جرام الذهب قداش يسوى. غفران في اي سي بون رفي, غفران في الاخبار, فهمي في سبور اكسبريس, ورجعين ساعتنا الثالثه من احلى صباح.
0: ابدا صباحك باحلى صباح.
5: تدلل سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
6: تدلل جيون إيام دللنا.
7: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي جيرياتر, تكنيسيان انستيزي, ساج فام, نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت, ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
11: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بيردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
12: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
13: أنا سحرور
14: وأنا جيجي
13: احنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
14: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
13: يا محليه السيف في ماجيك سيتي
14: نستنيوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وآزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
15: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. اندلاع حريق داخل غرفة نوم أحد الشبان ببنزرت المدينة بعد أن ترك هاتفه الجوال موصولا بالشاحن أثناء النوم في حادثة كادت تتحول إلى كارثة لولا التفطن السريع إليها وفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسلنا مراد الدلاجي, لافتا إلى أنه تم إخماد الحريق قبل امتداد النيران إلى بقية أنحاء المنزل دون حصول أضرار بشرية. وتعيد هذه الحادثة التذكير بضرورة تجنب ترك الهواتف موصولة بالشاحن لساعات طويلة خاصة أثناء النوم وعدم استعمال الشواحن المقلدة أو التالفة إلى جانب تفادي وضع الهواتف أثناء الشحن فوق الأسرة أو الوسائد أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. ويؤكد مختصون أن الهواتف الذكية الحديثة مزودة بأنظمة تقلل من مخاطر الشحن الزائد، إلا أن احتمال اندلاع الحرائق يبقى قائما في حال وجود خلل في الشاحن أو البطارية أو التمديدات الكهربائية. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى الإسراع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية لدعم الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في تونس. والمجمع يؤكد في بيان أهمية تصريحات مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري بشأن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، داعيا الوكالة وشركة ستاج إلى التسريع في تفعيل هذا النظام. في هذا السياق، المجمع المهني للطاقات المتجددة يوضح أن منظومات الإنتاج الذاتي المرفقة ببطاريات التخزين ستسهم في الحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة، فضلا عن تحسين جودة التزود بالكهرباء، مطالبا بإقرار إجراءات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، من بينها تخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية على بطاريات التخزين ومراجعة المعاليم المفروضة على الألواح الشمسية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدعو كافة المتدخلين في مجال خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على أو إلى الإسهام في تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، بما يدعم استقرار التزويد بالسوق ويثمن الإنتاج الوطني. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر يتمكنون من إيقاف شخص يحمل جنسية أجنبية بجهة لفايات بالعاصمة وهو متلبس بحيازة كميات من مخدر الكوكايين كانت معدة للترويج، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إيداعه السجن. وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيه كان ينشط في ترويج مخدر الكوكايين بين منطقتي لفايات بالعاصمة وحي النصر بولاية أريانا، وباستشارة النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ به وفتح بحث في شأنه من أجل حيازة مادة مخدرة بنية الترويج. عالميا، إيران تعلن اليوم استهداف موقعين لرادارات أمريكية في سلطنة عمان على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
18: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
19: اريدو، طور عالمك.
20: سبور اكسبريس.
21: صباح النور معين الشعباني والمدرب الجديد المنتخب الوطني بعقد المدة 4 سنوات حتى 2030 في انتظار علينا الرسمي من جامعة تونسية لكرة القدم، وتقديم المدرب الجديد للمنتخب من جهة نادي نهضة بركان عبر صفحته الرسمية. أعلن رسميا عن نهاية تجربة الشعباني قبل نهاية العقد اليوفا في جواء 2027، وشكرته على العمل والنتائج اللي حققها مع الفريق تقريبا مدة 3 مواسم. ملاعبي الترجي دخلوا من البارح في استاج في تفرقة يتواصل حتى 26 جويلية، التربص بحضور كل المنتدبين وقبل غياب عدة لاعبين كما علاء الدربالي، قصي معاشة، القضاعي والحمروني. اتصالات متقدمة في النادي الافريقي مع متوسط الميدان الهجومي هيكل الشيخوي. في ترجي الجزيز تم الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للموسم الجديد 2019-2027، وتم الإبقاء على تقريبا كل الإطار الفني بقيادة المدرب المنصف مشارك اللي كان موجود متواجد عم نيورا رأس الفريق وصل لنهائي كأس تونس. في نجم المتلوي تم تعاقد مع أمين جارا لتدريب الفريق في الموسم الجديد، جارا اللي كان متواجد عم نيور في آخر الموسم مع مستقبل سليمان. عقلة لحسابات النادي الصفاقسي من قبل سكاك الحديد الصفاقسي بخصوص مستحقات الفريق في صفقة انتقال على غرام CSS طلب من الجامعة التدخل. السلوفيني سلوفاك وفينيتش هو حكم نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين اللي مبرمج نهار الأحد مع الثمانية متاع الليل. كانت هذه ولا نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. نخليكم مع جيان في حلس بيها.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
19: اوريدو طور عالمك
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 8:13 دقيقة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز.
1: نهار لحد 19 جويليا يوفى المونديال 2026. أما الفرجة ما توفيش، والمرة هذه الفرجة باش تكون خارج الملاعب وفي سابقة هي الأولى من نوعها. الاتحاد الدولي لكرة القدم بشراكة مع دار مزادات عالمية باش يقدموا أثقم مزاد خيري لمقتنيات المونديال 2026 واختاروا عنوانه One Goal اللي باش يبدأ من 22 جويليا ويقعد جمعة كاملة حتى 29 جويليا. ومن أبرز المقتنيات بيان سور نحكي على قميص منتخب الأرجنتين الموقع من عند ميسي، فما زاد كيف كيف لاتوني متاع شاكيرا اللي غنت بها في الافتتاح والأغنية اللي كانت الرسمية للمونديال 2026. الكرة الرسمية زاد للمباراة النهائية باش تكون في المزاد العلني، وزيد برشا كادوات ومراول وكرات باش يكونوا موقعين من نجوم المونديال. والمزاد قالك باش يبدأ بضربة $100 الواحد وانت طالع. ومن أشهر المقتنيات اللي تبعت قبل في مزادات، لكن هذا مش يكون مزاد خيري، فوالا معناها باش يمشي للاعمال الخيريه والمساعدات. بيان سور بول مارادونا اللي لعب به مباراه الارجنتين ولانجلتير في ربع النهائي الكاس العام 1986 تباع قرابه 10 ملايين دولار ويعتبر اليوم هو الاغلى. بعده فما مريول ميسي اللي لعب به في 2022 وتباع قرابه 8 ملايين دولار، ومن بعده بولي اللي لبسه في كاس العالم عام 1958 وتباع بقرابة 5 مليون دولار.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
4: موزايك فم الأولى في تونس.
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد. فنتيلاتور تور برستيجيا 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي. الوظيفتي سنترال طموحك هو مستقبلك.
8: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
9: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
10: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
11: عندك أورانج. La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
12: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتات.
13: مونوبري ديما معك.
14: ابدا سباحك

0: تخفيف سنين مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. المنافسة بين سامسونج وآبل ما عادش اليوم فقط على الكاميرا، حجم الشاشة أو قوة البروسيسور. المعركة الحقيقية ولات حول الانتليجنس ارتيفيسيال. في الجالكسي امباكت سامسونج ركزت بشكل كبير على الجالكسي AI، وهي مجموعة من لي فونكسيوناليتي ذكية مدمجة مباشرة داخل التليفون. من بين أهم الميزات لا تراديكسيون انستانتاني أثناء المكالمات اللي تسمح للمستخدمين بالتواصل بلغات مختلفة في الوقت الحقيقي. زيد فما لو ريزومي اوتوماتيك دي زونجيسترمون اوديو، وين الهاتف ينجم يحول تسجيل طويل لنقاط مختصرة ومفيدة. وفي مجال تصوير جالكسي AI تسمح بتعديل الصورة بشكل ذكي، حذف عناصر غير مرغوبة وتحسين جودة الصورة بكليك. حتى كتابة الرسائل ولات ذكية أكثر مع اقتراحات تساعد المستخدم على صياغة لي ريبونس حسب السياق. الفكرة واضحة بالنسبة لسامسونج، التليفون ما عادش مجرد أن أباري إلكترونيك، أما ولا أن أسيستون بيرسونيل انتليجون يفهم احتياجات المستخدم ويساعده قبل حتى ما يطلب. وفي السنوات القادمة المنافسة بين شركات التكنولوجيا باش تكون على سؤال واحد، شكون باش يقدم أذكى هاتف في العالم مش فقط أقوى هاتف. أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز صيف السنة مع فيبر تي تي كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل أبونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل أبونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنة كلنا على فرد موجة. تك نيوز باي تي تي صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
2: يا مرحبا بكل مستمعينا، 8:24 دقيقة وسعوا بالكم. هذا شن نجم نقول للي توا قاعد يسوق.
3: يدومي دوم دوم يدومي دوم دوم
4: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
2: بوانغوت على موزايكا فام، تحية لكم. سي مراد جويني يعطينا أحوال طرقاتنا اللي نجم نقولو اليوم اللي ما يستحقش باش يخرج يشد الدار بس خانة هذية خطر درجات كبيرة، وهذية التوصيات اللي يقولوه لنا كل المختصين. سي مراد صباح الخيرات.
5: نهارك مبروك جيهان، توت ليكيب وكل اللي يسمعوا في موزايكا فام وكل اللي يسمعوا في أحلى سباح.
2: أكيد باش نعطيهم توصيات اليوم للي يسوق إن شاء الله طريق استماع لكل مستمعينا، لكن قبل خلينا نبدأ الوقاية هذية ومع الشهيلي اللي برا ولي بوشون. شنو أحوال طرقاتنا؟
5: نحن توا تقول جيهان كأننا دخلنا في القائلة ديريكت بالارتفاع متاع درجات الحرارة، فبالتالي حركية لاحظوها في عديد الطرقات اللي هي حركية عادية، ولكن في بعض الطرقات الأخرى لاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان على غرار روتيكس بين القوى الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى خزندار، كذلك على مستوى الدندان. نفس الشيء بالنسبة لشارع 20 مارس وهذا انطلاقا من ساحة برد وصولا إلى ساحة باب سعدون، ومنها عبر شارع 9 أبريل كيف كيف زاد باب سيدي جاتس مساحة الطشقوت الوردية نهج علي تراد ساحة الزلاج بين القوى فيهم الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء بالنسبة للمروجات، المروج واحد وكذلك المروج اثنين، واحنا داخلين الى وسط العاصمة بطبيعة الحال زاد الحركية اللي لاحظوها فيها كثافة في الجولان. نقعدوا في وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر كيف كيف زاد شارع طيب المهيري شارع الحبيب سامر شارع باريس شارع تركيا شارع المنهج مزي سليم زاد فيتور، زاد قاعدين لاحظوا في حركة فيها بداية كثافة في الجولان. طبعا الدعوة كانت تحب نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا معناها في ارتفاع معناها مرتقب لدرجات الحراره واللي بطبيعه الحال قاعدين نحسوا فيه توا احنا قاعدين نسوقوا، ماذا بينا نردوا بالنا شويه في الطريق نعطيوا لبعضنا شويه الاولويه سورتو جيهان بالنسبه للرجال الكبار اللي ولا سورتو بعض اللي عندهم يمكن هكا دي زونديكاب ولا عندهم حاجه ما تخليهم في سوق، ماذا بيهم يبعثوا على السياقه خصوصا اليوم. علاش؟ لانه معناها من المرتقب باش تكون درجات كبيره نتاع ارتفاع درجات الحراره، فبالتالي تنجم تكون زاد فيها انعكاس على استعمالنا للفضاء المروري. شدينا الطريق احنا ومشينا على لوتوروت ماذا بينا السياقة متاعنا ما تفوتش 110 كيلومتر في الساعة إذا كان على طريق وطنية ولا طريق جهوية كيف كيف زاد

0: من توتوش 90 كيلومتر في ساعة، نبعدوا على المجوز الممنوعة، ما ننساوش وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، نبعدوا على أبرز المخالفات اللي يخوف فيها فتات الارتفاع على مستوى الحوادث وبالتالي ارتفاع على مستوى الضحايا اللي هي المجوزة الممنوعة، استعمل الهاتف الجوال أثناء السياقة واللي يندرج تحت مخالفة السهو وعدم الانتباه وبعض المخالفات الأخرى، كيف ما معناها ترك الأولوية خصوصا في المفترقات الدورانية، لأن إذا كان خليه وإحنا البريوريتي متاع 5 ولا 10 سكوزات رانا باش نكونوا ما ساهمناش في الظاهرة متاع الاكتظاظ، وخلينا معناها السيرورة متاع حركة المرور تكون عادية. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا يردوا بالهم على رواحهم، وإن شاء الله نقولوا مثنية زينة ويوم سعيد ناس الكل.
1: شكرا لك سي مراد جويلي، تحية ليك ولكل مستمعينا في الطريق.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
3: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد،
1: باش نحكيو على القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بيناتهم، هل نجم نقولوا هي بوابة اليوم للإصلاح الاقتصادي؟ هذا موضوع اللي تقترحوا علينا عايدة عرب بعد شوية في لو بوان دو جور.
3: ابدا صباحك بأحلى صباح أحلى صباح. موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: مرة هذه إزوز إخوات بيش يعيشون اون إكسبرينس ياسر مزيانة في عرض أوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق. في مسرح الحمامات بيش تسمعوا غنية تحبوهم أما بطريقة جديدة مع أرانجمون مختلف وبيش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا نهار الجمعة 17 جويلية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزيك فام.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: اسنا في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك أورانج. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
4: نهاركم زين توا 8:33 دقيقة من بين الفقرات القارة لهنا في أحلى صباح من أول ما بدأت البرمجة بتاعنا من 1 جويلية تكون حاضرة معنا عايدة عرب تو سويت في لو بوان دو جور
3: لو بوان مع عايد عرب
4: هي سبحان الله فقرتك اسمها لبوان وانا نزيدها ديجور وقول شي كل مرة تو مبدلها ونصلحها لأنك نشد في حاجة نشد في حاجة صباح الخيرات عايدة
5: زيدها ديجور لبلو شو
4: ديجور لبلو شو
5: اليوم
4: انت جاي عادي
5: تولي لبوان ديجور لبلو شو
4: ودخلت لنا الشهي اللي معك
5: صباح الخيرات
4: قايلوا لا صباح النور
5: اي 6 متاع صباح 33 دوغري
4: اي قايلة بالضبط 6 متاع صباح فما برشا ولايات 40 درجة
5: اي اي فما فيلم لو جور لو بلو لون وهذا هي لو جور لو بلو شو بالنسبه لينا
4: احنا على قد طاقتنا وقال لك اليوم متوقع انه ارقام قياسيه تتسجل في تونس في برشا ولايات
5: يا ربي يستر
4: نحكيو ميتيو
5: ربي يستر تحب نحكيو ميتيو نحكيو ميتيو
4: نحكيو الشركه
5: نحكيو بي بي بي خير
4: exactly.
5: خير حتى هي عندها ارقام زايده
4: ارقام كبيره
5: عندها ارقام كبيره خاصه في الدول المجاوره لينا وقيت اللي احنا زايده باش نعملوا عليها وانا اللي استوحى لي شويه الموضوع هذا هو
4: اللي هي
5: انه
4: الشراكه بين القطاع العام والخاص
5: اكزاكتومون هو انه في افتتاح الدوره 22 لمنتدى تونس للاستثمار نهار 25 جوان اللي فات رئيسة الحكومه السيده ساره الزعفراني كانت قالت جو سيت الدولة تحرص على توفير بيئة استثمارية محافظة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص والجملة هذه تطرح سؤال أو تساؤل علاش تضمن تعايش القطاع العام والخاص ومش ومش تحذير بيئة تشجع على الشراكات العام والخاص اللي هي معمول بها في دول العالم الكل وقت اللي نعرفه اللي اليوم أغلبية الدول الإفريقية تكافح لجلب الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص فما حتى اللي برزت كنموذج في المجال هذا وعملت مجاريع ناجحة عبر توفير أطر قانونية فعالة ومؤسسات عندها مصداقية واستراتيجيات اقتصادية واضحة إفريقيا حسب الأرقام عندها عجز سنوي في تمويل البنية التحتية يقدر بأكثر من 100 مليار دولار وفي السياق هذا الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة ما نجموش نستغنيو عليها وبش ما نبعدوش بعيد ونحكيو على تجارب أوروبية ديما يقولون هيا تقارنوا فينا بأوروبا تحنا راو تونس مثلا لا منيش باش نقارنوا بأوروبا ولا أمريكا باش نقعدوا في التجارب العربية الناجحة مصر مثلا تعتمد برنامج تحويل الأصول العامة إلى مصادر تمويل بما يسمح باستثمار الأصول الحكومية دون زيادة الدين العام وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية وقاعدة تسرع مصر في تحديث 11 مطار من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وخاصة لتحقيق ذلك إطار تشريعي متطور وخبرات دولية وجذب كبار المستثمرين. والهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات باش توصل إلى 72.2 مليون راكب مع نهاية 2027 و109.2 ملايين ركاب سنويا مع نهاية 2030. وإحنا لنا 3 عقود نحكيه على تحديث مطار تونس قرطاج وإلا بناء مطار آخر. أكيد سمعت أنت زادة جيهان أوتيك، أنا باش نعملو أوتيك، أنا باش نحدثو نفيذة. ولليوم ظهر لي عنا مطار مخجل نوعا ما مقارنة بدولة تطمح في أن تكون سياحتها متطورة، في حين معناها بوسيبل ممكن جدا أن باستعمال الشراكات بين القطاع العام والخاص أن نحدثوا مطار تونس، ولا حتى نبنيه في ظرف معناها هاك تشوف الناس معناها مصر كي تعمل تعطيك أرقام تقول لك راهو 2027 هاو الهدف نتاعي،
4: وانت عندك تاريخ
5: 2030 هاو الهدف نتاعي، معناها استراتيجية واضحة، الهدف واضح، إلي دي لي ديكزيكوسيون واضحين زادة، هذا اللي احنا ما وصلنالوش. هيجيو للمغرب اللي هي مش بعيدة علينا برشا، انتهجت ايضا انتهج المغرب مقاربة شاملة تجمع بين مشاريع كبرى كما القطار فائق السرعة تي جي في وتطوير المطارات ايضا.

0: تحسين الطرق السيارة بحوافز ضريبية وقانون خاص بالشركات منذ سنة 2014، إضافة إلى إصلاحات هيكلية أهمها الميثاق الجديد للاستثمار مع معالجة استباقية لعوائق القطاعية كما ظهر في الاتفاق التاريخي بين اتصالات المغرب وإنوي أو ما كان يسمى بوانا كومفورتا، الشركة الخاصة اللي وقعوا اتفاقية شراكة موسعة تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكة الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس 5G على الصعيد الوطني، وخليوا جانبا خلافاتهم باش يحققوا طموحات المملكة في مجال توفير خدمات اتصال فائقة السرعة وتتماشى مع الدينامية الرقمية. هذوما معناها مصر شركة الاتصالات المغربية وإنوي كانت عندهم مشاكل وخلافات كبيرة ما بين بعضهم وصلت للمحاكم، لأن شركة خاصة ويتعاركوا على استعمال لغيزو، وصلوا على خاطر مصلحة الرقمنة وعلى خاطر مصلحة المغرب، وصلوا عملوا اتفاقية سموها بالتاريخية باش يوصلوا تحقيق أهداف خدمات اتصالات فائقة. في مجال التعليم اللي احنا نشكي منه ومزلنا كحكينا جيهان في واحدة من البوان دو جور على ضرورة انه توا بنبدأ نخمو في تحسين بنية تحتية متاع مدارسنا. في مجال التعليم الدولة المغربية اتفقت مع 5 شركات لبناء وترميم 828 مدرسة، وتم ذلك في 14 شهر، والشراكة هذه تمت بعقد يمتد على 25 سنة تشمل الصيانة حسب كراس الشروط، والدولة تخلص الشركات هذه بمبلغ متفق عليه في كراس الشروط على 25 سنة. الدولة ما تتحملش عبء الإصلاح وإلا إنشاء مدارس جديدة الكل مع بعضها، معناها بمبالغ مالية كبيرة، هيك الـ5 شركات هذه تتكلف بهم، والدولة تدفع بالتقسيط على 25 سنة مع مراقبة الصيانة على 25 سنة هذه اللي تتكفل بها الشركات الخاصة. وأخزر قديش من مدرسة تمكنوا من إصلاحها وأيضا من إنشاء مدارس جديدة. دونك اليوم احنا نفس الشيء كنجيو نعملوا مقارنة، لصلحنا ولخلينا حتى ناس معناها تصلح، فما ناس دي بينيفول في تونس مش حتى في شركات بي دي بينيفول يحبوا ينشئوا مدارس ولا يدخلوا يصلحوا مدارس. كنشوف الشروط اللي المجحفة
1: تعطيلات الإدارية
0: اللي مجبرة يجبروك انت جهان تحب تقول انا مدرستي يا خويا اولادي انا نحب نساهم في تصليحها، خويا اتون لم لي بارون ونساهم في تصليحها، عندك معناها شروطات وتعقيدات اداريه اللي فيها اكثر من 20 نقطه باش توصل انت تعاون مش باش توصل معناها في معناها شراكه.
1: معناها فعوض نجربوا المستثمرين في الاخر بالتسهيلات، وهذا اللي صار نعرفه اليوم. برشا مستثمرين مشاو البلدان شقيقة وصديقة قريبة لنا، لأنه يبدأ هو قاعد وهو ما يبدأوا شارينه يجيبوا له كل شيء في طبق مذهب هو
0: سهلوا له الدنيا الكل
1: ولا استثمر.
0: احنا ليه لا نخليه الناس تستثمر ولا نخليه حتى الناس تعاون بينيفولمون مش حتى في إطار شراكات وباش ترجع لهم الدولة وإلى غير ذلك أكوز بالتعقيدات الإدارية متاعنا. فما دراسة عملتها الألية الإفريقية للدعم القانوني اللي هي الـ ALSF واستعرضها البنك الدولي، أشارت إلى أنه 42 دولة إفريقية من أصل 54 واللي عندها تشريعات خاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، لكن المفارقة أنه 5 دول تستحوذ على أكثر من 50% من المشاريع اللي بلغت مرحلة التنفيذ والنجاح، وهما مصر، المغرب، غانا، نيجيريا وجنوب أفريقيا. والخبراء يقولوا أنه ما يكفيش إصدار مجرد قانون للنجاح، يلزم زيادة تكوين المفاوضين والمختصين، تبسيط إجراءات طلبات العروض، إنشاء مكاتب موحدة لخدمة المستثمرين، بناء مؤسسات تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على إعداد مشاريع جاذبة للتمويل، استفادة مؤسسات هذه من خبرات البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية. بالطريقة هذه تنجم تنجح الدولة في تحويل احتياجاتها التنموية إلى فرص استثمارية مربحة. الطريق هذا ممكن بالنسبة لتونس زادة، ونجم نقوله حتى ضروري في الظروف الاقتصادية الحالية لتحقيق التنمية وتسريع النمو. طريق واضح، التسهيلات موجودة، المؤسسات المالية والبنكية الدولية اللي دعم المشاريع هذه والشراكات هذه موجودة، ما علينا إلا نقرر ونبدأ.
1: اكزاكتومون ونبدا. ميرسي بوكو عايده, يعطيك الف صحه. بون ويكاند.
0: بون ويكاند.
1: فما تبحيره في الويكاند؟
0: والله لا, فما فينال كوب دي مون.
1: اي اي اي اي اي احنا بكري انا وفهمي نحكي وقلنا ان شاء الله ما يتقصش الضو وقتها.
0: اي فينال نهار الاحد
1: 2006 قبل
0: ولا بتيت فينال نهار السبت. دونك وبسخانه هذه الحقيقه ما يشجعش على
1: الشجاعه.
0: الفو ميو سو بروتيجي, وواحد يقعد في الظل ويشرب برشا ما يكونش كان يمشي ماخر باش يعمل اني باش نعمل انا اكل الموعظه.
1: اه باش نعملوا فقره خاصه مع عايده اعرف كيفاش تتصرف وقت تمشي في البحر نهار سخون. ميرسي بوكو عايده.
0: شكرا,
1: يعطيك الف صحه.
2: لو بوين مع عايده عرب. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الموجات الإيجابية, الأخبار الزينة والأفراح لكل الأبراج الفلكية. ولو أنه الأبراج الفترة هذه مع سخانة الطقس كلها بصوت واحد اللي يلقى نسمع ما يبخلش علينا بها. أول أخبارنا للحمل, عندك طاقة كبيرة أما السخانة تقولك هدي اللعب ورد بالك تدخل في نقاشات وإلا حوارات. الثوري لوج على الراحة والهدوء والحقيقة حتى طقس موافقك. الجوزي اليوم مخك يخدم على أكثر من فكرة باش تلقى روحك محتار شنو تختار. وانت يا سرطان اليوم عندك العاطفة طالعة اما زيدة سخانة الطقس ماهيش مقصرة. اذا ناوي تعترف بحبك اختار الوقت المناسب. الى اسد خلي الكاريزما تخدم لصالحك, ممكن تلقى فرصة تزيد بها مدخولك. وبرج العذراء كما العادة يحب كل شيء محسوب حتى في المصروف, يحب يراقب روحه. النجوم تقول عندك حس كبير راهو انت بالتنظيم وتنجم زيدة تلقى حلول ذكية باش توفر وتربح. اما رد بالك ما تقعدش تحسب في الفلوس درجة تنسى انك تعيش, خلي شوية للفرحة. الميزان حاول توازن بين المصروف والادخار, ممكن تلقى فرصة وتفرحك ماديا. هذه نصيحة اخر ايامات الشهر الجوية. الى عقرب عندك فرصة باش تلقى خبر بي والا باب جديد يتحل قدامك, خاصة كنت تثق في قدراتك. اما رد بالك من التسرع راهو الحظ يحب الهدوء. وبرج القوس اليوم روح المغامرة عندك طالعة, ما راهو الشمس تقولك هدي وين ماشي يا بطل, اقعد شوية في الظل. صحيح راهو الحظ وقف معاك وتنجم تسمع اخباري فرحك والا تلقى فرصة جديدة, اما خذ الامور بهدوء ورد بالك لا تستعجل. ايلي جدي ديما حط في بالك ورد بالك تنسى. صحيح الفلوس والخدمة مهمين لكن راهو الصحة اهم. ادل واليوم افكاره هو دي باردة عكس الطقس اللي عامل نار, فما مفاجأة باهية في الطريق. ونكملوا مع برج الحوت, راهو الحظ وقف معاك والمود يتحسن. واخيرا على هالطاقات,
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم، وبعد غياب دام 10 سنوات، المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

0: السبت 18 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: إمتى سباحك؟

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد
1: عاملة فينا سخانة ما لها غالب حمد لله حكمة ربي حمد لله يا ربي ذيش نجم نقولوا هاكا جوست نوصيو باش نزيدوا نوصيو أكثر بعد شوية مع مختصين اليوم كيفاش نجموا نحميوا روحنا من السخانة شيلي البرا البرا شيلي هذه ساعتين تاع القايلة تحسها هو الإحساس هذا حسنيها من الصباح ريتو شيلي بتاع البارح اللي حسنيها شوية في الليل اليوم أكثر أضربوا فيه الله أعلم قديش البارح مثلا كما سمعتوا في تدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه التسجيل رقم قياسي في جندوبة كان 48.7 الرقم ذي ما تسجلش من عام 1993 وزيد 13 ولاية تم تسجيلها باللون الإسناد لها بلوتو سامحوني اللون البرتقالي ذي حسب خريطة اليقظة ديما من المعهد الوطني للرصد الجوي قالوا لنا البسوا الفاتح البسوا ردوا بالكم من وقت الذروة متاع السخانة اشربوا برشا ماء تفكروا صغار تفكروا الكبار تفكروا الهويش تفكروا الاقتصاد تفكروا الكلاب شوية ماء ودهم ودهم في نهار كيما اليوم كيما احنا السخانة عاملة فينا ودهم دوك خلينا نبداو بعضنا وتو نحكيو في أكثر تفاصيل بعد شوية غفرة في الأخبار وراجعينا
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: تدلل سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
3: تدلل جيان إيام دللنا
4: مازلت حاير في لوريونتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي اون اوريونتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
7: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
8: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
10: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
11: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
10: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
12: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
10: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
13: انا سحرور
14: وانا جي جي
13: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي
14: السيف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار
13: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي
14: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وازور سيتي سيفك ماجي في ماجيك سيتي
15: جلاسيت ولا مازلت
16: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس
15: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا وخبيليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تقلاسي يا غرديليس قلاسي المنفعة.
17: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
18: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت المقبل في حال عدم التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة قبل ذلك التاريخ. والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تشير إلى أن يوم الجمعة 31 جويلية الجاري سيكون آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام إذا لم تتم تسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق، مرجعة هذا القرار إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بسبب تراكم الديون وتأخر خلاص المستحقات، لافتة إلى أن عددا متزايدا من الصيدليات توقف فعليا عن اعتماد نظام الطرف الدافع نتيجة الصعوبات التي تواجهها في التزود بالأدوية. المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تدعو الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأولياءهم إلى المشاركة في اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي المنعقد اليوم في مقر المعهد العالي للغات في ولاية جابس وبالشراكة مع جامعة جابس. والمسؤولة بوزارة التعليم العالي تؤكد في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي أن هذه التظاهرة تندرج في إطار مرافقة الناجحين الجدد خلال مرحلة التوجيه الجامعي التي تعد من أهم المحطات في مسارهم الدراسي نظرا لما تطرحه من تساؤلات عند اختيار الاختصاص والمسار الجامعي. عالميا، إيران تقول إن الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة أحدثت اضطرابا كبيرا في أسواق الطاقة ما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات إنتاج الغاز والنفط. في هذا السياق، الحرس الثوري يعلن توقف كامل حركة صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي محذرا من أن الممر المائي لن يشهد أي استقرار إلا في حال لم تتوقف الهجمات الأمريكية بالمنطقة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن منظومات دفاعها تصدت لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي كانت تستهدف قواعد عسكرية أمريكية على البلاد اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
17: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على ريبوندور موزايك اف ام تسجلوا اصواتكم. مرحبا بكم باصواتكم، مرحبا ملاحظاتكم على 71 113 013. وزاد كيف مرحبا زاد على المساجات اللي قاعدين خلطونا على الواتساب على 23 513 ألف. من كل بلاصه في العالم قاعدين تبعثونا، ان شاء الله نهاركم زين، يعطيكم الف صحه، محليكم محلى مساجاتكم. دونتوليكا اليوم التيم نتاعنا يظهر لي التيم الموحد بارتو، باش تلقاونا نحكي كان على السخانة، على الماء، على الضوء، على التوصيات، على ردوا بالكم على العرايس. زيدا كيف كيف تشهل ربي هنيكم اللي ليلة الفرحة متاحة دوك راه يدها على قلبها قاعدة تقول لك يا ربي يا ربي دعوة خير تحضر لي الليلة والضوء ما يتقصص. كما شفنا في برشا فروحات تقص عليهم الضوء، من اللي عجبني اللي خذها بروح راضية في الاخر تقص الضوء، فمش كون فيهم فيسع شاعلوا لتوخش متاع التليفونات. الفرقة قعدت نقولنا تضرب من غير حتى لبافل، العرايس متصدرين ويقول لك شنية فرحة العمر وخلصت وعملتهم الكل، جاني في ذو على غالب انكملها. على ذي فما مستمع نصحتكم نصيحة لوجه الله، قتلكم ما عادش اتعرسوا في الصيف.
2: صندوق عجب سلام على مزيك الذي علولة في البلاد اللي ما ننساهاش وراني ديما نتبع فيها، وانا توا نكلم فيك واحنا نعوم ونغطس في العرق، الضو مقصوص علينا يما عليه اللي فرحته الليلة فرحة عمر، العريسات يبكيوا في الظلاء بعد خسائر اللي خسروها وعامين ولا ثلاثة وما يحضروا يجيوا اليوم لا ضو ولا ماء، المريض يما عليه اللي بالأكسجين واللي تحت جراية بالكوران ربي يعطيه القوة والصبر، واحنا كيفاش نعملوا توا ننبه ونقول اللي في المستقبل باش يعرس هذا سيدي صيف ينحين من مخه ياوكا في يده من سلعة الخريف حتى الواحد يحين ماء يا حصر على صيف التفرهيد والشيخات هذا ولا صيف الكد والترميد حاشا تسامعي ولي هذا يا ستيج راه ما هوش حل، هذا أصلا ما هوش حل، راه لنا حل آخر
3: يا ربي حن استغفر الله العظيم، راهو المال تو مقصوص علينا في سيدي عيد، راهو من نهار السبت يا عباد ربي اليوم الجمعة يا عباد ربي من نهار السبت 8 أيام والماء مقصوص علينا، رانا تحرقنا وتشوينا وتكوينا يا ربي حني يا ربي شوفوا الحل. معتمدية العروسة ولية سليانة
4: يا مدام جيهان صباح خير، أنا مرأة عمري 76 سنة، البارح صليت العشاء وكملت مع العشرة، مشيت شديت فرشي العشرة واربعة ما زدت ما بين نومين ونسمع كان في ترشيقة الفرشيك القوي تفجعت، هذا مش معقول، احترام الجار مسلم وقدسة، يهديكم ربي يشدوا أولادكم تخليهمش يعملوا اللي يحبوا.
5: مجليه وسكون انا وما مريت معاد شو تروت تبيس سيد يبا معاد شو تروت بيست واحد يقص على بيست منا ولا منا يوصل قبل ما واحد يمشي له تروت هاو ترافو يدورنا مثلني ترافو باش يركبوا بارير معناها كيف في قلب النهار في وسط النهار معناها يعطلوا شطر الكياس يحطوا باريرات يعملوا صف واحد بخلاف الشطر الاخر بالترافو معناه عنده توا عامين وانا خديت ماني والله العظيم شيء يدوخ والله.
6: ألو صندوق عجب مرحبا بيك عايش بنتي الغالية بالله صندوق عجب ميدان من بلدية الكرم الغربي، راهو زبلة محطوطة لتويكة من الصباح يا رسول الله، حتى العقاد العشية بشي جيو 8 متعليم بشي لموها، راهو شيء كبير راهو شيء يعيف راهو نشينا راهو توسخنا راهو تهلكنا راهو عليه يا رسول الله، زبلة توا محطوطة اللي تعدى يرمي تتعدى يرمي الحاويات فارغة والناس ترمي لوطة في القاعة لا من البلدية ولا من العباد، جيو تفرجوا شوفوا الناموس وشوفوا الوسخ راهو في عز النهار زبلة محطوطة.
2: صندوق عجب
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
7: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو، مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد فنتيلاتور تور برستيجيا 99 دينار و 990 في 169 دينار
9: وفما زيدة بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوضة 12 دينار و 550.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، 9:21 دقيقة من 6 متاع الصباح من غرغور القايلة. ما تحسيش 6 متاع الصباح راه كي قمنا، كي قمنا تحسها خاطر احنا عادة ما ديما كي نجيو نجيو قبل بساعة ولا أكثر، دوك تحسها النسمة فرشكة متاع الصباح، تقوم 4 متاع الصباح تبدا كتلوجعك النسمة الفرشكة. اليوم لا تحسها القايلة كملت وهوني برشا ذمار توا منعش الاذمار نخليها الراجلي به اذمار برشا في النكت وكل اللي ذكتناه واللي قريناه على موقع التواصل يبرد شويه على قلوبنا. اما موضوع اليوم مهم، لا باش ناخذوه توا اللي باش نحكي فيه توا جد جد. فما توصيات بالنسبه لوزاره الصحه بالنسبه كيف كيف الحمايه المدنيه، طرقات كل اليوم على انهاير حكينا عليه برشا مع المسؤولين في المعهد الوطني للرصد الجوي، انه باش يكون اسخن نهار في موجه الحر وانه درجه الحراره على عينيكم سخونه ياسر، وانه نجموا نسجلوا ارقام قياسيه اليوم، وانه اليوم 13 ولايه باللون البرتقالي وينجم يتغير اللون البرتقالي الى لون اخر والله اعلم، هذه قدره ربي عظيمه وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا كما نقول. لكن زاد كيف كيف من وجبنا

0: ديو موزايك فام. الحكايه هذه قلت البارح صارت جهان في الليل. عامل هو في مقهى, روح تعب بالخدمه والدنيا سخونه برشا, زي شارجور طويل طوله, حتى شارجور في البيت النوم نتاعو هو, وقد في الكلوات حتى شارجور معناتها في البريز بحذا جريه, وهو جبت جريه اخرى ومشى قد في الكلوار نتاعو, وبالتعب مسكين معناتها غطس في النوم, غطس في النوم, وبقى في عقب الليل عنده قريب ومروح يرى في الدخان خارج معناتها من البيت. فجعوا خلوا هو تلمو يلقاو النار كلات جريه الغادي, ومناش النار هذه اكشارجور هكا سخن وعمر سير شارج وترشق معناتها عمل كورس ركوي وتحرق الجريه, ورزمو معناتها يعني خلطوا عليه وفاقوا, يعني الاضرار ما كانش معناتها الحمد لله ما كانش اضرار يعني بدنيه, انما اضرار يعني ماديه, اضرار ماديه معناتها عندها قيمه جريه, مشى الفرش نتاعو مشى والاجوار الغادي والعائله طفوا النار في ساعه وجاب ربي معناتها. هذه معناتها الحال في حادثه هذه خلينا معناتها بالحق نصدقك اللي التوصيات اللي تجي يقول لك بيت خلي شارجور في الدار معناتها مش الليله كامله, وشارجور خاصه برشا شارجورات معناتها من ماركات يعني مقلده, ولا تلقى مثلا في معناتها خيط نتاعو مملوس, ولا تلقى ديجا احنا ساعه ساعه حط التليفون تاعك في الشارجور جيت مثل تلقاه سخون دوبا نحط لك على الشارجور تجبدها.
1: وكما قلت ساعة ساعة شارجورك يبدأ هكا حتى مملوس شوية وتبدأ أنت تدز على اليمين وعلى اليسار باش يخطف في شارجيلك,
0: وذلك خاصة نجي شارجور تحط لي في شارجور تحطه على المخدة على جرية يبدأ البريد قريب حط حاجة ماذا بينا ننتبه مع السخانة هذه وربي عدي هالصيف على خير.
1: الحمد لله باللطف عليه وفوالا هذو من بين التوصيات اللي تردوا بالكم منها. شكرا لك مراد اللي جاتيك ألف صحة, نهارك زين, شكرا لك, نكملوا بعضنا حتى الحداش.
2: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار, اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما, لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس, جلاسي المنفعه.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم، وبعد غياب دام 10 سنوات، المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

0: السبت 18 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: إمتى سباحك؟

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: Effectivement, كل يوم نونسوكم كل يوم نفيقوكم وتفيقوا على صوتنا على موزيكا فام من 6 حتى لل 11 اليوم الجمعة في أحلى صباح. بعد شوية باش تلقاو معنا إدبارة ذوما الفقرات تلقاهم كان نهار الجمعة في أحلى صباح. دونك باش تلقاو إدبارة متاع صيف حاجة صيفية خفيفة على خاطر اتفقنا اليوم مع السخانة اليوم ما فماش وقفة كوجينة. هذا اتفقنا فيها من الأول ولا ليه؟ راضين بها هذه راضين بها اليوم. فما كان تحب هاوكا صحي نغلى هاوكا فما بريج دليع وإلا أكثر حاجة تنجم تجيوبو قوم انتي طيبنا حاجة اليوم مش ناخذوا راحة من الكوجينة بحكم الطقس. فوالا دوك هاوكا شيف وفيق باش يعطينا إدبارة سمباتيك وبعد باش نهزوكم في إيفازيون نكتشفوا بلاصة من بلايصنا المزيانين ومحوجنا الغطسة في هالويكاند هذايا مع رمزي العربي. دونك استناو هذا الكل في ساعتنا الجاية معاكم على موزايك فام شو هو راهو جو الصيف ولا جو الشتاء فروحاتنا وحفولاتنا وجونا والأمبيونس. لا تقول لي الدنيا برد لا تقول لي الدنيا سخانة كي تحفل بجو التونسي وربوخ الكل يهبطوا على البيست. وكين لهنا نحلكم لايف وتشوفوا الجماعة كيفاش تبدأ تلوي لا حاجة نشارك بكم في مسابقة بعد شوية.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
2: فيزيتي شوك الصف وشو السيركيلاسيون واحد مخلط عمل الغطسه كان مصايي ولا يعوم في الشايح ليه اثنيه والعشويه نعديوها مع بعضنا في تبع الموجه المزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجوده وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدا في بالك بيه وتاخذ ثنيه اخرى. الريكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو والخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام. صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
0: ابدا سباحك

0: سباع أحلى سباع كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الصيف يحلى مع ترافل تودو. اسخن الويكاند هذا باش يكون برعايه فريشتك والاوتيل على خاطر الطقس اللي متجيه كله باش يكون هكا سخون. دونك حضر فريشتك واخلط على عومه في الاوتيل مع العائله والاصحاب وركزوا مليح في لي بون بلان اللي جبتهم لكم عن ترافل تودو باش تلقاو دي برومو سبيسيال في احسن الوتله في تونس وزيد بتخفيضات توصل حتى ل 50%. نبدا لكم بالحمامات. نبداو بالحمامات. فما اوتيل هدى ياسمين 4 étoiles, hôtel rénové, buffet بنين, varié, ou اكيد l'animation موجوده للصغار والكبار, ب 98 دينار للشخص الواحد en logement petit déj. في الحمامات زيدا باش نلقاو hôtel Radisson Blue, hôtel 5 étoiles, cadre très élégant, ou اكيد pied dans l'eau, ياسر مزيان, buffet نتاعو varié, بقداش, ب 144 دينار للشخص الواحد, نحكي ديما مع travel to do. Sinon, باش تلقاو The Rossilior 5 étoiles, hôtel luxueux, service haut de gamme, بقداش للشخص الواحد 222 دينار. نزوكم توا للساحل في مستير تحديدا اوتيل هودا جولف بيتش 3 étoiles. هذا موجود بالاماره قدام البحر بالضبط. اوتيل عائلي بامتياز ب 92 دينار للشخص الواحد اون لوجمون بوتي ديجني وين تلقاو البيسين توبوغون واكيد فما كلوب وانيماسيون للكبار والصغار موجودين. خنكمل معاكم مازلنا في المستير ونلقاكم نعطيكم شون الوفر اللي موجودة في اوتيل هيلتون سقانس مستير 5 اتوال اوتيل لوكس غافيني على البحر لي شامبر كونفورتابل وباش تلقاو ان سيرفيس اكسلون ب 373 دينار للشخص ان لوجمون بوتي ديج. اكيد باش نلقاو برشا بروموات اخرين على ترافل تو دو. دونك نذكر اول فواياج اجانس دو فواياج ان ليني في تونس واليوز دي كيف كيف ميور كليون سيرفيس 2026 وهذا ما جاش من بلاش. هذا على خاطر عندهم اقوى ريزو دي بوان دو فونت في تونس 38 اجانس متوفرين في كامل تراب الجمهوريه وكول سنتر على ذمه الحرفاء 7 جور سور 7 ومع الفاسيليتي دو بايمون اللي موجوده هذه الكل. دونك اللي تسمعوا فينا يحبوا يريزرفيو دونك نقول لكم كلموهم على 70 103 103 والا تمشي والاقرب اجانس ترافل تو دو ليك.
0: ابدا سباحك

0: just might.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح. لحد 19 جويليا في الفولا مورجا مارت، شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنقيطي.
2: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
1: شمس وردة. للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولا مول جمارد لحد 19 جويليا. بمساهمة موزايكا فام.
3: تدلل تدلل
4: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات ولفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحطها لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70-103-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 18 جويليا الموعد للصغيرات والكبار زادة في عرض الفواياجور. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا اي موزايك فم.
8: جلاسيت ولا مزلت؟
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
10: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
1: أقوى الموسيقى على موزايكا فام. موزايكا فام نون ستوب ميوزيك. موزايكا فام. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تشهد الخميس القادم 23 من جويليا الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعة الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، وذلك ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم سنة 2027. وديوان الصناعات التقليدية يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد، بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع التنمية بقطاع الصناعات التقليدية، علما أن قبول ملفات الترشح انطلق منذ أمس الخميس ويتواصل إلى غاية الجمعة 16 من أكتوبر المقبل، وهو آخر أجل لإيداع الترشحات. نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقدون اليوم الجمعة جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزيرة العدل ليلى جفال تؤكد إدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027، وذلك خلال لقائها أمس بمقر الوزارة رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان المنتصر النفزي. عالميا، الضربات الأمريكية على إيران تسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين منذ 22 من جوان وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية. بيانات الشحن تظهر أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ ماي، مع توقف معظم السفن أو عودتها من حيث أتت بعد أحدث هجمات شنتها طهران على السفن واستئناف الولايات المتحدة للحصار البحري على الشحن المرتبط بإيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع الجهين في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: بعد قدك المياس وجاي وقاي توا كاو في سورتير ونرجعوا على ارض الواقع ونمشوا المارشي. مارشي فسخانه ميلا ليه نقضيه ميلا نقضي ونخرج ونسيسر احنا وكهو في مارشي سيدي البحري. فاطمه مشيت مشيت متنكره فاطمه. ذكرتني فاطمه كي خرجتي جا نقول لك كل البرشا بنات تهنك الايامات قبل العرس عرفتك اللي سيي
2: انا عملت لهم اليوم
1: تلبس الشوميز والقان والمظله قد هكا واللونيت قد هكا ما عادش نعقلوك نعرفوا كان الاسم هذا اللي صار معك اليوم في مارشي سيدي البحري. شو لقينا اليوم؟
2: لقينا الغلة لقينا الخضرة. خلينا نبدأ مع الغلة. لقينا الدلاع الكيلو على 700 فما العنب على 5980 الخوخ موجود على 4980 فما العوينة الجهين على 5980 اللوز الأخضر السوم نتاعه طالع جهين قناه على 6800 هوني نحكيه على الكيلو البطيخ على دينار و680 نكملوا دورتنا فما الفلفل المسكي على 2900 كما زاد القناه على 3000 اللي هو 2980 البطاطا على 2300 القراع لحم البرتير وهوني جهين على دينار و180 القراع الأخضر على 2800 فما ولد الجمرة زاد نفس السوم تاع القراع الأخضر نقاوه زاد على 2800 الفلفل الحار موجود على دينار و800 الاتصال على دينار و180 السلطة هوني بالكعبة على دينار و500 الخضار الورقية كل نقاوهم اليوم على 800 القارص على 3 دينارات وطماطم على دينار و200 نشيو نكملوا الدورة باللحوم الحمراء والبيضاء فما الاسكالوب خرجنا هوني من مارشي سيدي البحري مشينا للحومة اللي موجودة الغديكة وين نلقاو اللحوم الحمراء والبيضاء فما الاسكالوب على 17500 فما ستيك على 13400 در الدجاج على 12900 كينا زيدة 3 كيلو كويس على 19900 الدجاج على 7700 كيلو كبدة الدجاج موجودة على 15 دينار للجزارة زيدة العلوش على 58 دينار كبدة بقري على 45 دينار وحتى الهبرة اللي اليوم نلقاوها في المارشي هوني في سيدي البحري نلقاوها على 45 دينار كملوا دورتنا فما الزبونات المطبوخة الكل يعني كلي بالمعدنوس وإلى الفلفل الأكحل وإلى المالح الحلو الكل نلقاهم فرد سوم اللي هما 21 دينار الكيلو 100 جرام على 2100 الفول المصري موجود على 8 دينارات فما الحمص بالكيلو على 9 دينارات نواصل الجيري نعرف انه تحت سخون لكن كان هكا شاهين باش تعملوا نواصل الجيري
1: احنا قلنا اليوم فماش كوجينا مي بون شاهين الغدوم ولا بعد ما توفى موجة الحر
2: نواصل الجيري نلقاوها على 3800 ونكملوا بالعدس اللي موجود الاخضر هوني العدس الاخضر موجود على 7 دينارات و500
1: اه اوكي سلطة عدس مثلا تنجح. ميرسي بوكو فاطمة يعطيك الف الف صحة. ولانه ما نعرفش نحب نسأل السؤال هذا في السخانة تتحل الشاي ولا تتسكر الشاي؟ هولي تتسكر نولي ونحبوا نشربوا الماء والحاجة الباردة هكا ولا مالك هاو مالا سمعتوني نسال كلك هاو سي بون لقيت لكم اليوم لي بون زيكسكوز اليوم لي بون زيكسكوز باش ما نقفوش مع السخانة هذه قدام الطنجرة. لكن لا يمنع هذا انه نسمعوا في دبارة سبيسيال خفيفي صيفي الشيف وفيق بعد شوية.

0: دكتور ألبن سينغ أليلويا على موزيك كفام العشر عشرين دقيقة. هيا نشوفوا شو مش يدبر علينا اليوم الشيف وفيق.
1: برا صيفي كل هالجمعة مع الشيف وفيق.
0: كل نهار جمعة حاضرين بدبارة جديدة. صباح الخيرات شيخ.
2: صباح الفل والياسمين.
0: صباح لبيس.
2: صباح لبيس عليك.
0: الحمد لله.
2: صباح الثلج والجلاسون والجلاس بيلي
0: والمبردات ورعد وبرد وريح متاع الكفوري هذي.
2: كل شيء.
0: اللي ما تمشيش توا في تقفل.
2: لا لا ما تمشيش ما تمشيش. نشربوا برشا ماء نستحفظوا على رواحنا. الماء بارد برشا برشا راه ماهوش باهي. ديما الماء الملذذ عملوا دي تي عملوا انفيزيون عملوا كل اللي شبه توا وقت الخوخ عمل شوية تي انفيزيون مع شوية ماء وحط معها كعبة خوخ وخليها لليل. دونك فما دي رافريشيسمون كاو نسيسوا بعضنا الناس كل
0: وان شاء الله تتعدى.
2: الوغ مش نعملوا سلاطة سون جلوتين. اوكي خلينا شوية في جماعة سون جلوتين. مش نعملوا سلاطة اللي هي تنجم صيفية هي سلاطة تونسية نتاعنا نحنا مي باش زيدوها برشا حاجات باش تولي اون سالاد ريش. تنجم تتاكل بالمغرفة تنجم تاكل كابلا برانسيبال ولا غارنيتور مع حاجة مشوية حاجة سامبل افير. دونك ناخذوا الكينوا. الكينوا اللي هي موجودة موجودة البيضة الكحلة الحمراء. دونك نجمو ناخذوا ميلونج 50 غرام هكا يزي ماهوش ما اكثرش. نحطوهم يتنفخوا في الماء نتنفخوهم مليح مليح من الماء خليهم نحيوا الزايد نتاعهم ومن بعد نغليوهم نطيبوهم في ماء يغلي فيهم شويه ملح نحطوهم الغليه نتاعهم اونتر 15 مينوت هكاك ماكسيموم نخرجوهم ونخليهم يرتاحوا ونحلوها على بابي هكا ونخليوها تشيح على روحها بشويه بشويه. كي نبردوها نبردوها بزيت زيتون نصبوا عليها شويه زيت زيتون ونخليو الكينوا هذيك الكينوا تيب في نقولوا نحنا تبرد بزيت زيتون ومن بعد نبداو توت لي فريشور الحاجات الفريش اللي نحبهم الكل. اوضوا شو مش نعملوا مش ناخذوا البصل ولد القمرة والفلفل والطماطم نتاعنا السلطة التونسية بالتفاحة نتاعها هي مش تعملها دو تكستور على حاجتين. واحدة مش تحطها ترحيها الكل اوكي تترحى فاسون غاسباتشو نسمعوا بها الناس الكل تاو الغاسباتشو الايامات هذه اللي هي الشوربه البارده من الطريقه الاندلسيه موجوده حتى في المغرب. دونك الشوربه البارده نحن ناكلوا سلطه تونسيه والجو نتاعها واحد وواحد ونبداو نشربوا فيه. دونك فما حاجه ان كوتي فري دونك تترحاها هذيك الكل لو ميلونج يترحاها كله مع بعضه يتحط على جنب اوكي وناخذوا الخضره نتاعنا نتاع سلطه تونسيه نقصوها خشينه شوي ولد القمره وكعبه التفاح نتاع سبيبه نتاعك الايامات هذيك فما كعبه صغار في السوق باهين وكل شيء صحيت هذاك هو البي وريقات النعناع فريشكين وكل شيء. نبداو الكومبوزيشن تاع السلطه نتاعنا ناخذوا الكينوا نتاعك

0: تاعنا فريشكه وبنينه وفاسيله فير زاده كيف كيف. هذه بالنسبه للسلطه، سلطه فريشكه بالكينوا. نعملوا دجاج باللوز، اوكي، دجاج باللوز اللي هي زاده كيف كيف، وصفه زاده موجوده في في في في, في الكوجينه التونسيه. برشا برشا ما يعملوهاش، ما فيهاش سوكري سالي، هي الفيرسيون تاع المروزيه، معناها المرقه الحلوه اللي بالعلوش اللي اللي تتعمل بالعوينه
1: والصحيح،
0: ويحطوا فيها اللوز. هذه تتعمل باللوز هكا، اون فيت هو موسلي تاع الدجاج يتعمل باللوز، ما فماش ما اسهل منه. على خاطر وان بوت، معناها تاخذ وحده تمشي حاجه باش تمشي للفور تكمل تعمل بها روسيت كامل، لا تقعد برشا في الكوجينه لا حتى شيء. ناخذ الفخاض نتاع الدجاج نتاعنا، تشوفوا التصويره تري تري سامبل، معناها ما فماش ما اسهل منه. ناخذ الفخاض نتاع الدجاج نتاعنا نظفوه مليح، حتى التفويحه نتاعي انا اللي نحبها، نحب ديما تحت الجلده نحط شويه كركم، نحط شويه ملح، شويه فلفل اكحل، نحط وريقه نتاع كليل، نحط وريقه نتاع رند، سنه نتاع ثوم في وسط الكويس نتاع الدجاج صحيته كيكه. دونك من بعد نفوحوه، التفويحه ما فيها حتى شيء، ملح فلفل اكحل عصر قرص، اوكي، شويه بركة تابل ماهوش برشا، الكركم ولا الزعفران، الماء، نخلطوه كل شيء مع بعضه مع في الدجاج ونخليوه يرتاح على روحه على الاقل سويعه من زمان. من بعد ناخذوا الطبق اللي باش يمشي للفور. اول حاجه اللوز، ناخذوا اللوز نتاعنا الشايح نتاعنا نحنا ننفخوه في الماء، نخرجوه ونعرجوه شويه في على نار هاديه في المقله. راه اللوز يتعرج يتحمص، يقول لك يتحمص على نار هاديه مش نار قويه، مش ما تبداش منديه من الداخل. من بعد دونك شنعملوا تو، ناخذوا الدجاج نتاعنا الكل نحطوه في الفور، نزيدوا عليه شويه ماء، الملح، كعبتين قارص كان تحبوا مقصوصين جويت كيما المصلي بالضبط. شفت كيفاش؟ معناها ما فيه اما ما فيش لا هريسه لا حتى شيء، حاجه زعره. يمشي في الفور، وقتك التحميره تحس في الجلده بدات تتحمر ديريكتومون كل شيء، وقت نزيدوا عليه اللوز ونغطيوها ونسكروا عليه الفور. ملي كان الفور مثلا في 200 باش يعملك التحميره الاولانيه، نعملوها هذيك مده ربع ساعه، ومن بعد نقصوا على الفور ونخليوها تسيب روحها وحدها. ترجع لها من بعد سويعه من زمان، ترى في كعبه لي كويس نتاع البولي نتاعك باللوز كيما التون بالضبط، معك سلايطه نتاع الكينوا هذيك بور دي الناس اللي عندهم يعملوا ان ريجيم انا سونغليتين ولا دونك الكينوا ومعها الدجاج كيما هكاك، لا حتينا لا فارينا لا حتى شيء.
1: نستنى فيها تونا،
0: اشنو هي
1: الديسير اللي يمشي بردنا تو؟
0: باش نعمل كوكيز.
1: ايه
0: ما مش كوكيز، مش نعملو سخون وكل شيء، باش يولي غلاسي. من بعد نحكيو عليه
1: كوكيز غلاسي،
0: تو نحكيو عليه. انا نبداو بشويه نبداو الرحله بشويه
1: نبدا
0: شيء. شوكولاته بيض، اوكي، شوكولا هي اباز دو شوكولا بلون، معناها مش بتعملو شوكولاته اخرى. دونك شوكولا بلون، البيستاش متا يسر، البات نتاع البيستاش والبيستاش كونكاسي. عندك الفرينه 75 غرام فرينه، ناخذ عليهم 40 غرام تاع الزبده اون بوماد، عليهم كعب عظم ولا كعبتين عظم نحنا تول. من بعد سولون البات نتاعنا كل شيء. الخميره اوبليغاتوار، دونك نقولوا 4 غرامات نتاع خميره. نحط عليهم كيف كيف نفس غير ملح ما ننساوهاش، والسكر زاد كيف كيف 40 غرام. ومن بعد الشوكولاته البيضه نذوبوها ونخلطوها الكل مع بعضها بور افوار لاباري نتاع الكوكيز. اوكي، لاباري تاع الكوكيز باش ناخذوا منه شويه بركه، اوكي، مش نحطوه في اي حاجه، يعني في حاجه كيما نتاع الكلاصون ولا نحبوا نحنا، ومش ندخلوها في الكونجيلاتور. اوكي،
1: كلها
0: الطرف هذيك بركه كيما لانسي هذاك القلب الكابت المقروضه. امشي في الاسبري هذاك. دونك انا
1: كاين الحشو نتاعهم يكون كلاصي
0: صحيح، مش نحطوا انا في الكونجيلاتور على روحه. اوكي، حطوا في الكونجيلاتور على روحه، مش يولي كلاصي على الاخر. ملي كناخذ البات نتاعنا نتاع الكوكيز نحطوا في الطابعه هذاك نتاع اللي من داخل الكوكيز هذاك الكلاصي، ونسكروا عليها ديريكتومون ونحطوها في فور اون فلاش، اسمها فلاش. دونك 220 دوغري فيسع، تعمل لك ضربه برشا ماشي بتحمر لك برشا على خاطر الشوكولاته بيضه. دونك الشوكولاته بيضه باش تخلي لك ديما الكولور نتاعك كيما باستيل كي شويه ضربه كي خويزه، وتخرج مش تلقى روحك البراني يبدا سخون وطري والدخليني مازال ولا فيب ما فهمت. دونك عندك لوغو هذاك الكلاسيره وبنين ياسريس ساشون. فما ان اوتر ديسير معروف في الكوجينه، يعملوه في الكوزين الازياتيك وكل شيء، يعملوا دي بول دو غلاس فري معروفين ياسر. فما دي سبيسياليست لهنا، انا عندي الشرف نخدم في بلاصه اللي هي لو سبيسياليست نتاع لو جاتو غلاسي، هذه اللي تعمل بورقه البريك وتعمل كل شيء. معناها بول دو غلاس هكا كبيره تتعمل مقليه، ما نجموش نعملوها في الدار خاطر سي اون تكنيك قويه برشا، خاطر لو ووك هذاك نتاع الازياتيك اللي النار نتاعو تبدا طالعه برشا يوصل حتى 350 و400. دونك لازمها تكون زيت حامي على الاخر. مي دي بول دو غلاس راهو هكا مقليين وراهو الدخلين نتاعهم بارد مع فيك نسو شوكولا، راهي حاجه بنينه على الاخر. نساعدوا رواحنا
1: محليه شيف، قالك انا عندي الفخر اني
0: روح هي
1: نخدم في حاجه الاولى في تونس. واحد سنه عاد واحنا رفيق تدا عنا الفخر انه يخدم معنا الشيف اللي عنده التكنيك هذه لولا في تونس واللي ما ذوقناهناش.
0: صحيح صحيح. لا

0: فهمت كيفاش؟
1: هو ضوء
0: كالعادة ما يتبدلش.
1: عندنا مشكل ضوء في الجلاس،
0: لصيف لا للشتاء، للضوء يتقص، للضوء الماء ما يتأثرش لا بالحرارة لا بالبرودة. شاف وفيق
1: بوكر فيس خويا. إن شاء الله الناس كل تكون بخير، ساعي شروحكم اللي نخدموا البرة. لي تمبيراتور في الكوجينة راهم كبار برشا برشا، نساعدوا بعض الناس الكل. فما دي ليميت نتاع نتاع البشر في دي سيتوياسيون باري، دونك نساعدوا بعضنا الناس الكل، وان شاء الله ديما في الخير
0: ان شاء الله يا ربي. نعاود نقولوا دونك يخدم في اول حاجه اللي تخدم في تونس. فهمتني كيفاش سي رفيق؟ قيد عندك عامل الكارنيه نتاعك ولا
1: لا؟ ورقه ثلاثه عامل ثلاثه الكارنيه الرابعه.
0: نحن كل عام صحيح تلاقي قداش تقول الكارنيه العطار ماكش مش تخلص
1: حتى العطاره بطلت الحكايه هذيك.
0: ما عادش فما عطار؟ لا والله ما زلت نعرف ان العطار
1: مش
0: هنا احنا ميساش. انا معاك عاملين لك كارنيه العطار.
1: جيري
0: انا وجيرسي الشيف. شكرا ليك. دونك كيما كنت نهار جمعه يكون بحذنا بدبرات والشيف وفيق بالعيد.
2: دبارة صيفي كل نهار جمعه مع الشيف وفيق. ابدا سباحك.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ونهار الجمعة يكون نهار سبيسيال قربنا للويكاند تقريبا مش قربنا للويكاند معناها ويكاند دونك وين مش تبرمجوا ويكاند هذا باش يكون سخون فما اللي يقول لك السخانة ادوها كان غطسة في البحر ديما نعاودوا نقولوا التوصيات بتاع ابعدوا على وقت الذروة اللي هو تقريبا من العشاء حتى الأربعة بتاع العشية غرغور القايلة كان هزيتوا صغيركم استحفظوا عليهم سينو وين باش نمشي وين باش نبحر شنو هي البلاصة اللي نجم نكتشفها على ذا يكون حاضر كما كنا جمعة رمزي العربي تسويت في إيفازيون
0: إيفازيون كل جمعة على موزايك فام
1: يا مرحبا يا مرحبا سي رمزي
2: صباح الفل والياسمين صباح الطاقه الايجابيه دونك كيف كل نهار جمعه
1: الطاقه التي لا تتاثر بالحراره
2: ولا تتبربر بالبرور
1: برافو
2: محتاجين شويه بروده دونك هذيك علاش مش نقترح على ساده المستمعين انهم يمشيوا في الويكاند يعملوا تفرشيك باهيه ومش في اي بلاصه بيان سور في بلاصه اش نقترحها عليكم تعمل 66 كيف هذيك علاش نقولوا صباح الخير والخمير للساده المستمعات والمستمعين وتوا ماذا بيكم تركزوا معنا درجين على خاطر باش نهرب بيكم التركينه في تونس تسر القلب والعين وان شاء الله تكتب لكم فيها عومه في الويكاند قولوا امين اقتراحنا ليكم اليوم يا ساده ويا ماده دار الجنه من ولايه بنزرت تبعد لقريب 100 كيلومتر على تونس العاصمة و 35 كيلومتر على بنزرت سنتر وكيف العادة والعوايد الشيخ جوجل يعاونكم باش توصلوا حتى يكشي للشط جغرافيا الشط متاعنا يجي بين سيدي البشير والحويشات ماهوش عريض برشا قريب 2 كيلومتر والباركينج بعيد 150 كيلومتر باش تبدا الرحلة متاعك في كوكب مغامرات وين أول ما تشد البحر وتقرر إنك تبات الجو هذا كل جهين يبدأ من الصعدة الفوقانية نحكي كيف نبدأ هابطين منظر الجبل والبحر عاملين مشهد ما تشوفوش ديما بالحق شكون كان يقول اللي الجبل هذا كل يخبي وراه واحد من أجمل الشطوط اللي في تونس وبطبيعة نحكي على تجربة الكوت تاع بنزرت الكل اللي كل ما نشوفوها الحقيقة نشيخوا داير الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا نجموا يشوفوا تصور مجرد انك تشوفوا ترتاح البحر تقول تو باش نقدم كرهبتي ونمشي نعمل نهاير غديكة وإلا ليش حتى هاد نعمل نهارين لأنه سرتو فماش برشا ريح في الويكاند والبحر باش يبدا هادي هكي وزيد متعة حقيقية الكوت كل طبعا نزرت من دار الجنة كيف عبي الحويشات لمرسى ذبيبة كل كوت وكل كريك والكونسيبسيون بتاعه وكل واحد والمتعة أول ما تخلط البحر تضربك النسمة وتشم ريحة الحرية الحرية اللي نلقاوها في التفاصيل اللي نعيشوها في الطبيعة وفي البلايس ما يتعبيوش برشا وين نلقاو الماء أزرق سماوي والرملة صفرة ذهبية والجبل أخضر عاملين متعة أكثر من ثلاثية جبران هذيك إذا كان عندكم ماسك نجمو تهزوه معاكم على خاطر كيف تغصوا تلقاو الحوت على كل لون يا كريمة وبالجوبرو تنجمو تعملوا حتى فيديوهات يبانوا مليح لأنه غاديك الماء صافي أكثر من ناحيتي فيه بارتي الشط في محاجرات كبار نجمو غاديك تعملوا هماك هماك هي نسعملوها احنا جماعة الكومبينج جيان اكلي نرقدوا فيها وتبدأ هي هكا شوية يهز فيها شوية الريح وكل ونربطوها بينك الحجرتين اللي موجودين غاديك وتبدأ الموجة ماشية
1: يتهفف عليك
2: ماشية جاية فريمو لين يجيك النوم تخيل انت الطقس تبدأ درقديش سخانة وكل الموجة تضرب فيك ماشية جاية فريمو حاجة تعمل الكيف وبتبيع قاعد نحكي معكم عن تجربة خاطر اللي قاعد نحكي فيه جربته الكل وبتبيع ننصح الناس اللي يسمعوا فينا يمشيوا البلايس ذوما ويعيشوا التجربة وهما بيدهم خاطر باش تقعد لهم محفورة في ذكرتهم وإذا كنا نركزوا في وسط البحر باش نلقاو حجرتين كبار ذوكم يا سيدي زوز جزر من أصل 62 جزيرة موجودة في تونس ونقول لهم بالطلياني فراتيلو وبالتونسي الأخوات وتلمو يشدك المشهد تولي شاعر وتقول فيها أبيات وما تزيد المتعة في البحر كان بالسكيت القاعدة على الشط والتبحيرة بعيدة على عباد في حد ذاتها مسكنات نعرفوا فما جزء نوع متاع الناس يمشيوا البحر فما اللي يحب الجو والأمبيونس ويلعب فولي ويجري ويعمل كايا ويعمل باد الكل وفما اللي يحب يقرأ كتاب ويحب هكا يسمع موزيكا يقعد يتفرج في البحر قدش محليه يعمل غطسة يرجع
1: الرياض
2: وسكيت تقاجي مع كامل مثلا تعديت شارجية وكل دونك يمشي لوج وسيرتو علاش نقولوا لازم يمشيوا البحرات هذوما خاطرهم ما يتعبوش برشا فماش يكون يقص عليك ولا فماش يكون يعيط بحذيك ولا فماش بافل قوي ولا اللي هو يعني فريمون متعة واستراحة مقاطع كيف ما نقوله سيرتو في البريدة دي تبدأ فيها سخانة برشا برشا يعني كيف يجي وقت الفطور ماذا بيكم تعملوا على رواحكم تجيبوا معاكم حاضر وإلا تقضيوا مثنية وإلا تعملوا باربكيو على عين المكان وبتبيع اللي كانوا يسمعوا في الشيف وفيه قبلها وكيسهل عليكم دبارة شطنا اليوم هادي وما فيهوش برشا اكتيفيتي، فقط للراحة والاستجمام. برشا يسألوني كيفاش نمشي، وديجا عطيناكم الاحداثيات، وتنجموا تدخلوا الباج نتاعنا يلقاو التفاصيل الكل غاديك كيفاش نجموا يمشيو تكتشفوا سحرها وفينتها. اليوم مرسى ذويبة ذوبتنا ذوبان، وكان تجربها تروح كلك روقان. على هذاك
1: ذوبان وروقان
2: بدنا نروق
1: ياسر علينا.
2: لا بدنا نروق.
1: لا لا ياسر علينا. لا لا عاود هالجملة الأخرانية سامحني.
2: مرسى اليوم مرسى ذويبة ذوبتنا ذوبان، وكان تجربها تروح كلك روقان. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيشو.
1: نتأسفوا مستمعينا كعو ساعات للضرورة الشعرية يخرج لنا كلام كيما هذا، رغم اني نوصيها ما لا غالب.
2: ما القريحة الشعرية ما تعرفش بالضواب، ديما تخرج هيك في نطاق الحماس هيك والحاجات اللي قاعدين. شكرا سيدي المستمعين اللي سمعوا فينا، شكرا جيهان.
1: انت معامل الجمعة الجاية باش تكون بحالنا؟
2: مش بحاول اللي ان شاء الله.
1: احنا ما نستغلوش. رمزي العربي ميرسي بوكو. دونك كيما كنا الجمعة يهزنا ديستيناسيون مزيانة، ودايوغ لي ديستيناسيون اللي يسألونا يقولنا نتاع الجمعة اللي قبل واللي تعديت واللي تعديت الكل موجودين على موقعنا www.mosaicfm.net وعلى صفحتنا أحلى صباح على الفيسبوك. ميرسي رمزي.
2: شكرا جيهان.
1: زدنا حاجة أخرى هكا في الحفلة.
2: يلي بعدك ضيع فكري سي بون سي رفيق قالك سكري البرنامج
1: سكروك.
0: إيفازيون كل جمعة على موزايك فام. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
3: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50%، ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية، ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: ابدأ سباحك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير موزايك تبح النور تبح النور عليكم الكل. أنا فاطمة، اليوم عيد ميلادي، نتمنى نروح في كل عام وانا حي بخير، صلى ربي حيني لبتالو، وإن شاء الله ربي يفضل لي عائلتي ولادي وعائلتي الكل، ربي يفضلها ونحبكم برشا وربي يفضلني له، كل عام وانا حي بخير.
2: أنا جوا مراد، نحب نهني أختي منيا العقربي ونقول إن شاء الله كل عام هي حية خير وربي يفضلها لوليداتها ويعطيها بالصحة ويعطيها بطول العمر يا ربي، فضل هالي ليا أنا خاصة.
3: اليوم عيد ميلاد ولدي أحمد العمروسي، مش يعمل عامين، نتمنى له طول العمر وإن شاء الله ربي يفضله لأخواته غزلان ونور.
4: أنا سلوى عليك، نقدم تهنية لولاد ولادي زوز كيان عليك وغالي عليك، نتمنى لهم السعادة والصحة والهناء ويا رب يطول عمرهم وإن شاء الله ديما ناشين في قرايتهم.
5: بحنو المزيك، حبيت نهني أختي مروة سنديتني بمناسبة عيد ميلادها، قلها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، إن شاء الله يا ربي يعطيك كل ما تتمنى، إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح والتوفيق إن شاء الله يا ربي.
6: نهاركم زين مزيك، صباح الخير جيهان. أنا حنان، اليوم عيد ميلادي، نحب نهني روحي ونقول لروحي إن شاء الله كل عام وانت حية بخير وربي يمتعني بالصحة إن شاء الله، ومازي مزيك.
7: أنا اسمي نور العمروسي من زريبة حمام، نتمنى كل يوم هو حي بخير خويا أحمد.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك بأحلى سباح.
8: وفيت ليميسيون لليوم، شكر كبير ليكم على استماعكم، ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفيرسير، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في الصندوق، عبد الناصر ميرسي بوكو في الديجيتال، سي رفيق المخرج التقني نتاعنا ميرسي بوكو، ليكيب أحلى صباح اللي رافقوكم كل يوم اثنين لجمعة من 6 حتى نص النهار، سيسوا رواحكم اليوم، درجات الحرارة تنجم تكون وتشهد أرقام قياسية، إن شاء الله ربي الكل ما يعطينا باللطف 100% تيوب نوفل بعد شوية، وليكيب الكل في ميدي ماك شيء طيب. Bon week-end.

0: l'invité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام الأولى في تونس.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان. وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر صباح اليوم الجمعة خريطة يقظة تصنف 21 ولاية من بينها ولايات تونس الكبرى في مستوى الإنذار البرتقالي، وهي درجة إنذار كبيرة، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. ومعهد الرصد الجوي يوضح أن الطقس سيكون حارا إلى حار جدا مع إمكانية تشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، لافتة أو لافتا إلى أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو اضطرابات تنفسية، إضافة إلى مستعملي بعض الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يبذلون مجهودا بدنيا. للتذكير فإنه من المهم الإكثار من شرب الماء وتجنب الخروج غير الضروري خلال فترة الذروة، والحرص على البقاء في أماكن مكيفة أو جيدة التهوية مع متابعة مستجدات النشرات الجوية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك إثر تواصل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. والوزارة توصي بتفادي العمل خلال ساعات الذروة وتكثيف الري وحماية الغراسات الحديثة مع توفير المياه والتهوية للماشية والدواجن ومراقبة حالتها الصحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية من حرائق المحاصيل والغابات، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية والالتزام بهذه التوصيات للحد من الأضرار. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح لمناظرة بالملفات لانتداب مدرسين متعاقدين تونسيين من غير الخبراء للتدريس بمختلف المؤسسات التعليمية والبحثية الراجعة إليها بالنظر، وذلك في إطار تدعيم إطارها التدريسي خلال السنة الجامعية 2026-2027. وأوضحت الجامعة أن المناظرة تشمل صيغتين للانتداب، الأولى لفائدة الحاصلين على الشهادة الوطنية للدكتوراه، والثانية لفائدة المدرسين المتعاقدين المسجلين بشهادة الدكتوراه وفق شروط تتعلق بسنة التسجيل وعدد العقود السابقة، مضيفة أن المناظرة تشمل عددا من الاختصاصات الأكاديمية بمختلف كليات ومعاهد جامعة منوبة. عالميا، وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعلن إخماد حريق في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، والذي كان قد اندلع إثر هجوم إيراني صباح اليوم. والوزارة الكويتية تفيد بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.
0: لا بدنا.

0: City.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 18 جويليا الموعد للصغيرات والكبار زادة في عرض الفواياجور. تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا et Mosaïque FM.
1: 100% الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. Mosaïque FM.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. من الجمعة من 11 للنص نهار. موزايكا فام.

0: الأحد 19 جويلية في الفولة مورجا مارت، شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي.
1: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
0: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولة مول جمارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: بيهايف كلوب اوبن اير ايتي 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. شركة ستيغ تصدر إشعارا بانقطاع الكهرباء بجهة تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة تشمل تونس وأريانا وبن عروس والمدينة الجديدة والبحيرة ورادس وفوشانة والمغيرة وبرج السدرية والسكرة والمروج ورياض الأندلس وصنهاجة ومنوبة، مع عودة الكهرباء دون سابق أعلام. وستيغ تدعو إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مضيفة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. كما تشمل الانقطاعات وفق بلاغ ستيغ مناطق بالشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي وولاية صفاقس ومناطق بالوسط. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ليلا. المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يحذر من أن العالم يجب أن يشعر بالقلق إزاء أمن الطاقة إذا لم تعمل الولايات المتحدة وإيران قريبا على زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
5: عبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن عن قلقه البالغ بخصوص الوضع الطاقي في العالم إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا ضيقا بين إيران وسلطنة عمان، كانت تمر عبره عادة نحو 5 شحنات الطاقة العالمية، إلا أنه ظل شبه مغلق منذ بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران. ورغم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، أشار بيرول إلى مجموعة عوامل ساهمت في الحد من حدة الصعود، من بينها مخزون الصين الذي تجاوز مليار برميل قبل الحرب، وخفض استهلاك النفطي عبر التوسع في استخدام السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام. كما لفت إلى سحب ما يصل إلى 400 مليون برميل من النفط بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، لكنه شدد على أن هذه الحلول لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. وكذلك ساهمت زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم في تخفيف حدة الأزمة بحسب بيرول. وكان بيرول قد وصف الحرب على إيران بأنها تسببت في أسوأ اضطراب في امدادات الطاقة في التاريخ. وأكد بيرول أن أزمة امدادات النفط والغاز ألحقت أضرارا باقتصادات مختلفة حول العالم لكن بدرجات متفاوتة، وأوضح أن آسيا الأكثر تأثرا لأنها كانت تحصل على ما بين 80 و90% من هذه الطاقة عبر مضيق هرمز. وسلط بيرول الضوء على المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها سكان البلدان النامية ولا سيما النساء اللواتي اضطررن إلى استخدام أنواع بديلة من الوقود للطهي مثل الروث والخشب بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وهي مواد تؤدي إلى انبعاثات أكثر خطورة وفق تقديره.
4: رئيس إحدى المنظمات الخيرية الأمريكية يقول لوكالة رويترز أن 7 من الأمريكيين العاملين في مجال الإغاثة كانوا في الكونغو لمكافحة تفشي فيروس إيبولا يخضعون للحجر الصحي في منشأة عزل بكينيا بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودا جديدة على السفر. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين، حيث يكون الطقس حارا الى حار جدا مع ظهور شهيلي، اضافة الى خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار متفرقة. والمعهد يؤكد ان الخطر يكون اكبر بالنسبة للاطفال وللاشخاص المسنين والحاملين لامراض مزمنة او اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الادوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. والمعهد يحذر من أعراض ضربة الشمس التي تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة وآلام في الرأس وغثيان وعطش شديد وغياب عن الوعي، ويوصي بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة واستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في ميديماك.
3: الأولى في تونس، ميديماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك اف ام.
6: يا مرحبا يا مرحبا ولا سهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك، مثلين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، نحطيوكم ديما جديد وآخر الأخبار وآخر الحكايات. باش نعملوا بكم دور على الأخبار، ولكن معناتها باش نركزوا اليوم على الموضوع الكبير اللي هو موضوع سخانة. سخانة معناتها اللي باش توصل أرقام قياسية، وباش نحكيو في كل التفاصيل. سعيد جدا يكون معنا نهج جندوبي. عسلامة نهج.
7: صباح النور، مرحبا بك نوفل وبكل المستمعين.
6: سلاح سكوحي، شنحوي لك؟
8: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل زاد الناس اللي شاد اثنين، إن شاء الله ربي معاهم وطريق سليمة للجميع.
6: جيهن بن عبد الله، اش نحوي لك؟
9: الحمد لله
6: لاباس. كليماتيزور محلول. فوالا كليماتيزور محلول.
8: حاجه من السمك.
6: لا تنهدت لاني نبهت عليها، ما تحكيش على نهد. خليل رقيق.
9: ما نجمش نسكت، قلت نهد على الاقل.
6: اش نحوي لك خليل؟ يعطيك الصحه. منو مرحبا بك في الاخراج التكنولوجي، وسليم في اخراج الحصه. دونك باش نحكيو على برشا مواضيع، ولكن باش نحكيو اساسا على سخانه هذه. باش نحكيو على موجه الحر الكبيره، شنو لازمنا نعملوا في موجه الحر. في الجرايد باش نعطيكم معلومات، ونهار كامل معناتها كل برامج موزايك فهم تعطيكم معلومات. موزايك 24، الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، القطع الدوري الكهرباء، يعطيهم الصحة ولو يهبطوا ليستا. معناتها حاجة هيلة، معناتها الضوء مازال يتقسم يهبطوا في ليستا. إن شاء الله السونات تعمل لنا ليستا. دونك موجات الحرارة تتجاوز 50 درجة في تونس، والخريطة في تونس وخارج تونس مشاكة مع جهين، باش نحكيو في كل التفاصيل. في ملا سؤال بجاه ربي باش نسألوكم، وانتم تبعثوا لنا من توا نستناو تليفوناتكم على 23 513 ألف. فابعثوا لنا واتساب بلهي اوديو لي واتساب على 23 513 ألف، وريونا الكراهب، وريونا سخانة، وريونا الدنيا كل خنعيشوا معاكم. شنو الحاجة اللي كان يعملها جدك ولا جدك في الصيف ومزلتوا تعملوها لليوم؟ معناتها كيفاش كانوا يأكلوا، كيفاش كانوا يتبردوا بطريقة ممتازة. وعبد سترى عميمو باش يحكي معانا زادا في الموضوع هذا. نادي الفورتي اليوم باش تجي حذانا في الساعة الثانية، ضربة الشمس اختارها والإصابة بها ممكنة مع دكتورة، باش نعود ونرجعوا وردوا بالكم من ضربة الشمس، ردوا بالكم تخليوش كون في الكهرباء، رجال الكبار ولاد صغار، باش نحاولوا نحكيو في المواضيع هذه الكل في برنامج الاسمه ميدي ماك.
10: حلقة خاصة في ميدي ماك اليوم بمنى
6: سامحونا ما كملش جنجل خاطر قص علينا الضوء ويقص الضوء ما غير ما نعلمه حتى بالليستا. ستيك تهبط لنا وقت شي قص، السونات تهبط لنا ما تهبطناش الماء وقت شي قص. المواطن التونسي اليوم باش توصل لخمسين سخانه، ولكنه مواطن غاضب متغشش لانه ما فما حتى حد يخرج له، ما فما حد يفهمه. ستيك وسونات نحب نقول لكم راني نحبكم برشا وانتم تخدموا برشا، ولكن من واجبكم تعملوا نقطه حتى كل ساعتين. شفناها في الفيضانات، شفناها في الحمايه المدنيه مع الامن كذا، كل ساعتين وقتها يخرجوا ويعطيوا بوان. راو من مهامكم، واذا ما تخرجوش فهي فاي نقطه خطا تعملوها، كما برشا اخطاء نتاع الماء والضوء اللي قاعدين يقصوا بطريقه غريبه وغريبه جدا. خلينا نقول لكم اللي المواطن التونسي ما يتذكرش انه جاته فتره الماء والضوء قاعدين يقصوا عليه بالطريقه هذه، ما يتذكرش انه الماء ولا الضوء يقص عليه مرتين ثلاثه في النهار، يقص عليه الصباح، يقص عليه في القايله ولا 11 نتاع الليل اللي يعاود يقص عليه. وفي المقابل حتى حد ما قاعد يحكي معاه حتى نقطه. السيده الوزراء وينكم؟ الجزائر عاد عشت نهار، ثم رئيس الحكومه من غدوه طلب سماح واعتذر وبدا يحكي على الكواليس، لانه واجب. وينكم انتم؟ مش بكم ما تحكيوش مع المواطنين؟ المواطن التونسي حاس روحه حتى حد ما قاعد يحكي معاه ومش فاهم، وبدا يحس في برشا كلمات ممكن فيها اللي مش صحيح، ولكن برشا حاجات صحيحه. بدا يحس في هذا يتقص عليه، هذا ما يتقصش، هذوما الغادي هذوما غادي، تقول لنا ساعه واحنا قصوا علينا ست سوايع. من بعد باش يورينا واحد في دحدح طلع في الجران ويت وحل ناس عروساتها في الظلمه، وبدا مازالوا معناتها أين الوضوح وأين المسؤولين؟ بلاد حتى مسؤول هربين ما يحبوش يحكي. لماذا نطالب الناس باش تخرج تحكي؟ حتى احنا الإعلام وحلين قسم الأخبار اللي كل ساعة يعطيكم الأخبار مش لاقي من عند شكون يحكي، معناتها قاعدين نحكي وكله من عنا. أرجو أنها تتوضح الأمور. الميساجات قاعدين يجيونا بارش على 23513 ألف، ولكن نطالب باش الناس تحكي وتوضح أكثر الموضوع هذا. ان شاء الله يا ربي النهار هذا يتعدى معناتها على خير، فوق الخمسين سخانة باش توصل، معناتها رقم من الارقام القياسية. خلطنا له قبل ولكن رقم من الارقام القياسية، وان شاء الله الامور تكون افضل. اليوم ميدي ماك باش نحكيو على الموضوع هذا. يلا نبداو بدقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز،
11: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز.
12: تونس تشهد اليوم الجمعة موجة حر شديدة تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تبلغ الحرارة 49 درجة بكل من جندوبة وقبلي و48 درجة بباجة والقيروان، مع أجواء شديدة الحرارة بمختلف الجهات في البلاد. من جانبه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد حذر من إمكانية تسجيل درجات حرارة تتجاوز 50 درجة اليوم، خاصة ببيجة ومجاز الباب والقروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط. يقول المناطق الساحلية باش تعرف بدورها أجواء حارة ورطبة تزيد في الإحساس بالحرارة. دعاهوني إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة مع بلوغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى 11، وهو مستوى يمثل خطر مرتفع جدا على الصحة في حال عدم اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026، في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام الكامل قبل هذا التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر أنه يوم الجمعة 31 جويلية باش يكون آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أنه القرار هذا يجي على خلفية تفاقم الأزمة المالية اللي تعيشها الصيدليات الخاصة، واللي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما خلى عدد متزايد من الصيدليات تمشي نحو التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبات التزود بالأدوية. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يأكد أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26-27 قاعدة تتقدم وفق الرزنامة المحددة، ويقول أن جميع الكتب المدرسية بتكون متوفرة بمختلف المكتبات وفي مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصى يوم 15 أوت 2026. وداود يوضح أن المركز تولى السنة تباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عنوان يغطيوا مختلف المراحل التعليمية، ويقول لم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصة للسنة الدراسية الجاية. أعوين فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تتمكن البارح من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية متلبس بحيازة كميات من مخدر الكوكايين في جهة لفايات في العاصمة، وتمت إحالته على أنظار العدالة لتقرر إيداعه للسجن. المعطيات تقول أن القضية حول الإطاحة بالمشتبه به جاءت بعد توفر معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية حول نشاطه المشبوه، وبعد ترصد دقيق وتنسيق ميداني تم القبض على المتهم في حالة تلبس تام وهو بحوزته شحنة من مخدر الكوكايين اللي معدة للترويج. دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تقضي بإدانة 3 أشخاص والحكم عليهم بالسجن لمدة 16 سنة بعد تورطهم في عملية سطو مسلح استهدفت مكتب لصرف العملة بجهة المركز بجهة العمران الشمالي، وتعود أطوار القضية إلى إقدام أفراد العصابة 3 على التخطيط المسبق لتنفيذ عملية اقتحام نوعية. قاموا باقتحام المكتب وهما ملثمين بحجب ملامحهم عن الكاميرا المراقبة، وفور دخولهم قاموا بتهديد العاملين بالمكتب بطعنهم بواسطة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، الشيء اللي شل حركة الموظفين وبث في نفوسهم الرعب، ونتيجة للمباختة والتهديد تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من العملة المحلية والأجنبية فاقت قيمتها الإجمالية 30,000 دينار تونسي. اندلاع حريق داخل غرفة نوم أحد الشبان ببنزرة المدينة بعد أن ترك هاتفه الجوال في موصول بالشاحن الشارجور وقت النوم في حادثة كادت تتحول إلى كارثة لولا تفطن السريع عليها، وقما فات به مصدر محلي لمراسلنا مراد الدليجي يقول أنه تم خماد الحريق بل امتداد النيران إلى بقية أنحاء المنزل دون حصول أضرار بشرية والحمد لله. والحادثة هذه تعيد للتذكير بضرورة تجنب ترك الهواتف موصولة بالشاحن لساعات طويلة خاصة وقت النوم وعدم استعمال الشواحن المقلدة، إلى جانب تفادي وضع الهواتف أثناء الشحن فوق الأسرة أو الوسائد أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. موجة حر الاستثنائية اللي ضربت أوروبا في جويليا أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة فوق المعدل العادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق حصيلة أولية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية، والأرقام هذه تبقى أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحديث الإحصائيات الرسمية وتواصل موجة الحر في مختلف الدول الأوروبية.
3: دقيقة نيوز
6: دقيقة نيوز اللي كنا هد فاصل صغير وبعد نكملوا نتناقشوا شوية في دقيقة نيوز على ميدي ماك.
3: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورد 7 متر العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
13: الأولى في تونس
14: كاليبسو.
13: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: Record في درجة الحرارة ونسمة الفام مع ميدي ماك.
6: اليوم باش نحكيو على سخانة على الماء على الضوء. ترى بالله نبداو نحكيو في الاخر اندلاع حريق داخل غرفة نوم محد شبان. الحمد لله معناتها ترك هاتف جوال موصولا باش يحنا اثناء النوم. هو النصايح قدمتهم خول الاخبار قدموهم وما يلزمش نشريو شاحن مضروب. معناتها 90% من التوانسه يشريو شاحن ب 40,000 ما ينجمش يشري 250 300
15: ما ينجمش يريزيستي على ال
6: لا ما نجموش تشري شارجور ب 300 دينار.
12: كلنا في الريسك
6: بي. اي كلنا في الريسك
15: على كل ما يخليهش خاطر ساعات ينحي تليفون ويخليه هو في البريس هذيك راهي من
6: لا ولا شارجي ونحي ما تخليهوش علميا. خبرتك في نتفليكس تقول لك سلاح
16: خدمتي في خبرتي في نهجة فينا
12: خدمتك تقول خدمتي في
6: نهجة يعيش فيه يخدم بار تايم جواب يبيع التليفونات شو مشكلة فاضح
16: عادي عادي
6: عادي يصور دوبل شهري
16: هو لو شوف نستغرب يمكن فما ناس اللي هي في ساعات يشريوا تليفونات ما غير ما نسميه وسويهم مخليل تخلط لو نحكيه على 5-6 ملايين سوم تليفون ولكن يشري شارجي هنا مشكلة مش في التليفون ما نحكيه على
6: ما يفيسوا بالتليفون ما نجموش يفيسوا بالشارجي
16: صحيح
6: أو الرسم يمشي
16: فما باتري هي الباتري متاع التليفون تخزن كمية كبيرة من الطاقة في حجم صغير باهي دونك انت كيف تشارج يعني إذا كانت البطارية قديمة الباتري ولا متضرة ولا لهنا في حالتنا نحن نحكيه على تعرضها للسخانة دونك يولي فما حراري معناه سايت نجم في أي لحظة شنو يعني معناه الباتري تبدأ تسخن بشوية بشوية السخانة هذه

0: تولد سخانة إضافية لين توصل درجة تخرج غازات قابلة للاشتعال، في بعض الحالات تخرج شرارة أو لهب كريمة، أما مش البطارية وحدها، حتى الشارجر ينجم يكون سبب إذا كان مقلد أو رخيص، معناه ماهوش الأوريجينال نتاع التليفون هذاك أو فيها عطب، أو ساعات ينجم يكون شارجر أقوى من التليفون، راه معناه مش خطر وغالي، معناها باهي لازمك شارجر يواتي التليفون نتاعك، تسأل بالطبيعة مع الحاجة دي كي تشري يا ذي علاش في الشارجر ينجم يعدي تيار كهربائي غير مستقر، شيء ذي يولد سخانة في التيت متاع الشارجر، وإذا كانت الحرارة كبيرة وفما غادي كمواد قابلة للاشتعال، مثلا فما اللي يشارجي تليفون يحطه بحذا
1: نمخ كل على الشارجر
0: هو راه الهوات في الحديثة فيها أنظمة متاع حماية، معناها تحاول أنها توقف الشحن أو البطارية خاطر كي تخلط لمية تقف كينو معاش يقبل في الكورو، لكن إذا كان ثم خلل في البطارية أو في الشحن أو في الكهرباء في حالتنا هذه، أنظمة هذه ما تنجمش تمنع كل الحوادث يعني لهنا
1: يعني الضوء يقص ويرجع ساعات يرجع أقوى.
0: دونك أصرف على شارجور أختك من شارجور 15,000 تترزي في سالة بسبعة ملايين
1: هو قال انفلات حراري جهين نحس فهم انفلات في البرمجة، مش أنت مفروض تحكي في الإيكولوجي واحد
2: قات بيته حتى
3: أمور تكنولوجيا
2: هو كان خلط شارجي تليفونك 100% وانت تاو على خطر تحط تليفوني شارجي قص الضوء وما تخلطش
0: 20%
1: ويظهر لي صارت لأنه الضوء يقص ويرجع بالله شكون يظهر لي أنا وخليل شكون لا مش نسأل شكون حضر على ستابيليزاتور في التلفزة
4: بيشي تاو
1: التلفزة ما كانتش طول كان فما ستابيليزاتور لهكا هي اللي تحلها وتسكرها
4: يركح الكورون
1: هذيك كي يجي كورون قوي باش ما تحرقش التلفزة اللي كان عندهم كرش بيانسفير ولا يا حسرة جيل التسعينات
2: فعل معك
1: خليل يكفيك اي خليل فعل معايا
0: خليل نوع دي كانوا في الواتساب فما برشة طب شي بعثوا وعادي جي تصفيرها بتاع الستابليزاتور بيت
4: معنى الستابليزاتور يركح الضوء يعدلوا على حساب
1: الحمد لله الحمد لله معناتها 23513000 برشا قاعدين تبعثوا لنا تنحاولوا نقولوا به دونك الحراره نقابل اصحاب صيدليه خاصه نهار السبت قال لك غدوه باش يا اخي مش تفخوا باش يخلصوا ما فهمتش خليل انا ولا الدنيا سخونة بطل ولا فسر لي
4: أنا الحاجة اللي فهمتها نقولها لك اللي ما نفهموش ما نحكيش
1: إيه مش اتفقوا مش جمع الفيتة قلنا اتفقوا
4: اللي فهمتها أي. واللي نحي عليها الصيادلة أنهم تحدثوا على 30 جوان ثم أخروا الموضوع لأنهم يلوجوا على حل ما همش والله. عاملين تصعيد من أجل التصعيد عاملين طلبات معقولة وتنجم تتحل في أجال معقولة وبطريقة معقولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية كما صار مع البيولوجيين ومراكز التحاليل الطبية منذ نهارين أو ثلاثة واضح بمعنى أنه اليوم قديش نقعد نأخروا في الإشكال هذا إشكال ما يتأخرش لأنه عنده متطلبات مادية يلزمها تصير
1: تفهموا بالتقسيط مش عطيهم
4: معناها صرف جزء من المبلغ وجدولة الباقي وهناك عديد الأشياء المهم أن نتوجه بالنداء إلى المسؤول الأول في البلاد على صياغة التكفل وقت الأزمات وهو وزارة الشؤون الاجتماعية اللي يلزم تقعد مع الصيادلة كيما قعدت مع مخابر التحاليل وتلقى حل
1: وانت كنت قلت قبل راو حسب الاتفاق اذا ما لقاوش اتفاق وزاره الشؤون الاجتماعيه هي مطالبه بالقانون
4: بتامين صياغه التكفل
1: فوالا ونرجو من الساده المسؤولين في الوزاره يوصلوها هذه المعلومه راهي وزاره الشؤون الاجتماعيه هي المسؤوله لانه اذا ما اتفقوش هي لانه هذاك دورها معناتها هذاك دورها واضح معناتها تو نحكي وزاره التربيه قاعده تخدم وطبع الكتب وكذا وزاره التربيه من الوزارات القليله معناتها الهامه مش قليله الهامه اللي قاعده تخدم
4: في المعلومه المحنه
1: المعلومه في وقت وزيارات
4: السباقين في الموسم الجديد وهذا خارق
1: للعاده حاجه ايجابيه في جرايد باش نزبيوها اليوم لانه عندنا برشا فقرات وبرشا تليفونات في الساعه الاولى يلا نهد نمشيو للموزايك 24
3: حكيوا على انقطاعات الكهرباء طبعا اللي قاعدين يعرقوا في المواطنين الكل في الجمهوريه كل تقريبا البارح تو نرجعوا للبارح كيفاش صاروا الاشعارات نتاع الستيغ كيفاش قسمت مساله الانقطاع هذايا القطع على دوري الكهرباء ولكن لازم نبداو بجديد شركه الستيغ اصدرت اليوم اشعار بانقطاع الكهرباء بجهه تونس الكبرى في الفتره الممتده من 11 نتاع الصباح حتى الماضي 3 على فترات متقطعه تشمل تونس

0: قائمة غير نهائية بأن ذروة الاستهلاك وصلت أكثر من طاقة الإنتاج وبالتالي سيحفظ
1: مكتب ما فائدة القائمة.
2: أي خليني خط
1: إذا أنت تعطيني قائمة وتقرر ونجم نزيدوا على القائمة.
0: القائمة هذيك هي التقدير الأول نتاعهم
1: هي سميك
0: يقطعوا فيها باش يحافظوا على
1: كذا. أي لا فهمتها ما إذا القائمة تنجم تزيد والكهرباء به تفضل نتسمع.
2: هو السيستم هذا البارح ريناه بعد البلاغ الأول اللي خرج البارح كان بخصوص طبعا نهار الخميس في الفترة الممتدة البلاغ الأولاني بلاغات متزامنة هي الفترة الممتدة من ماضي ساعة متاع القائلة حتى للأربعة متاع العشية على فترات متقطعة وشملت مناطق من تونس الكبرى شمال شمال الغربي صفاقس الوسط الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. ثم في بلاغات متزامنة أخرى تقول الستيغ أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية يتم اللجوء إلى قطع الكهرباء بصفة دورية ومتناوبة. والبلاغ الثاني يتحدث على القطع الدوري والظرفي اللي كان من الخمسة متاع العشية حتى للتسعة متاع الليل وعرف مناطق أخرى غير اللي شفناهم الصباح. الستيغ كانت أكدت أنه عملية إعادة التيار الكهربائي تنجم تصير في أي لحظة وبدون سابق آلام وقت اللي يصير استقرار المنظومة ودعات المواطنين والمؤسسات في المناطق المذكورة التي خذت التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية تجهيزاتهم الكهربائية وتفادي أي حوادث محتملة. هذا شيء اللي كنا نحكيه عليه قبيلة شوية نوفل وتقول أنه من البارحة قالت القوائم راهي ماهيش نهائية وقطع التيار ينجم يتسع ليشمل مناطق أخرى حسب تطور الأحمال ووضعية الشبكة الكهربائية الوطنية في الساعات القادمة. دونك السيستم متاع هذا التيمينج الأوقات والمناطق المختلفة ريناه البارح كما قلنا في الفترة الأولانية اللي كانت من ماضي ساعة حتى لماضي ثلاثة ثم الفترة الثانية المسائية من الخمسة حتى للتسعة واليوم الصباح قبيلة الستيغ نعود نذكر تعود هبط بلاغ آخر تتحدث على انقطاعات متقطعة في فترات متقطعة من 11 متاع الصباح حتى الماضي ثلاثة واللي بتشمل مناطق مختلفة من تونس الكبرى وبقية ولايات الجمهورية. نوفل
1: واضح سونيد مع علاش سونيد ما هبطتش قائمة خليل
0: الله أنا مساء نخمم فيها أنت ملي قلت خاطر شنية هي أمس فوقنا معناتها فجأة أنه فما توازي أشكال وترابط معناها تقص نقص
1: إلى وعملنا سكيتش في الدخل
0: معناتها تدفق الماء مربوط بالضخ الكهربائي نتاع الماء معناتها أي معلومة جديدة أما نبنيو عليه لأنه توا ولا أسهل شيء أنه سونيت تعمل ليستة. كيفاش تعمل ليستة سونيت سهلة ياسر
1: تلوج
0: على البلايس نتاع الديليستاج كل ديليستاج مع انقطاع نتاع الماء وتولي الأمور واضحة والخارطة المائية والضوئية يتقسموا بعضهم ويرجعوا بعضهم وشيء جميل جدا يؤدي إلى معاناة بطبيعة مضاعفة معناتها احنا توا قاعدين ربما بالشكل
1: أي أما مثلا لا باش في بن خيار مقصوص من الصباح بربي وصلونا صوتنا راهو البارح نهار كامل الكل مقصوص معناتها فما اللي كذب الفيرسيون هذه 51 درجة والله يسمع في موزايك في الكهرباء 51 درجة إن شاء الله مبردولك شوية الطقس. واحدة بعثتنا قالت مروحة في نابل 40 درجة مروحة هنا نسمع في نشرة أخبار فرنساوية طاحت ل 20 درجة في فرنسا كيفاش وصلوا
0: القبة الحرارية ولا تخدم
1: أمور التقنية وصل عندي عندك
3: بعثنا له فيزا فيزا
1: الغادي تقرأ أنت
3: السرعة تكتب
1: عندك ماك ولا به السرعة ملا هبط له 50 وبرشة تصور مزيانين أي كملي
0: القبة الحرارية ولا تخدم علينا نحن بعد شوية من الأوروب وشوف نوف الباب بصراحة معناتها اللي قاعد يصير توا أنا ساعات نجمع الأخبار من بعضها شفت نسبة الوفيات اللي حكى عليها خونا ناد 12000 في أوروبا وشفت التقلبات الواحد يبدو أنه الوضع المناخي العام ساعة قبل ما نحكيه على رواحنا ونحكيه على الاستعجالي والفوري وضع المناخي العام في العالم اللي مش برازارت عملت عليه مؤتمرات حول التغيرات المناخية وتحذيرات من ارتفاع الحرارة فوق سطح الأرض ومن تأثير الصناعات
1: هذا كل كان منتظر
0: والوقود الأحفوري معناتها احنا توا في فترة ما يلزمهاش استعدادات عادية كنجيل تونس واضح جدا الليمات اللي عشناها من نوفل بصراحه الاشكاليه نتاع برودكسيون يعني كي تقرا المقال الاول والثاني وتسمع الخبير الاول والثاني وكذا عندنا طاقه انتاجيه معينه كنا نجمو نحضروا من قبل باش نفوتوها بمعنى عندنا محطات حراريه كيفاش تنتج الكهرباء بديت ولا عندي ثقافه كهربائيه هي ليس
1: كل ازمه
0: نتفق اكثر من 90% الناتج على حرق الغاز الطبيعي وما عندناش طاقة تخزين كهرباء احنا ما نخزنوش

0: في الكهرباء، الكهرباء دوب ما يتنتج يمشي للدار نتاعك معناتها في نفس اللحظه اللي يقع فيها الانتاج.
1: صراحه حتى ستيج ما عندهاش،
0: مش كيما الماء، مش كيما الماء مثلا نعملوا خزانات ونعملوا شدود ونعملوا هذه التخزين الكهرباء هذه في برشا برشا امكانيات وخبرات وبطاريات عملاقه وعالم اللي احنا ما نكسبوهوش. بصراحه
2: اللي قاعدين يحضروا فيهم هما توا مع الميدان،
0: اما احنا توا اللي الخلل اللي وقفنا عليه انه طاقه انتاجنا بالضبط ما تنجمش توازي طاقه اسمه ذروه استهلاك في الوقت هذا، وبالتالي نمشيو للديليستاج والانقطاعات وكل شيء. فبالتالي اليوم السؤال اللي تطرح علاش ربما، لانه توا نحكيو في سؤال فوري مش في سؤال استراتيجي، علاش ربما وقت كانت عندنا الامكانيات باش نعملوا محطات جديده ما عملناش، وعلاش برمجنا محطات ووقفت. مثلا اليوم شفت مقال في الشروق تاع سي حليم وسمى يحكي على أكل الطاقة النووية السلمية، محطة نووية لإنتاج الكهرباء 1000 ميجاوات كانت مبرمجة من 2006 في تونس، بعد 2011 انقطع خبرها تماما، لماذا ما نعرفوش. يعني يلزمنا الطاقة الإنتاجية أو المحطات الموجودة في تونس تخطي على الأقل أنه تضمن التزود بالكهرباء على مدى 24 ساعة في 24 ولاية. هذه هي الإشكالية اللي عندنا، معناتها اللي اليوم ما هوش من فراغ وما هوش مشكلة شماتة متاع ستيك، هو أنه عندنا فعلا يلزم تتوقف في التزويد بالكهرباء في بعض المناطق باش نطلع قد ما بين الإنتاج والاستهلاك. هي لكن هي في الدنيا غلطه نتاع تخطيط.
1: فوالا معناتها اخذوا العمل اليوميون في ستيك ماهيش غلطتهم لانهم تعبين، ولكن ستيك كمؤسسه هي اللي غلطه، لانه الدراسات والكذا تنطلق من ستيك وغيره. معناتها اللي خلانا مولاش كليه هنا معناتها المطروحه، معناتها مزلنا في بدايه الصيف، معناتها جاي اوس وجاي كذا، معناتها هل باش نعيشوا هكا؟ به حاجة أخرى، 2023 جينا 50 سخانة ما صارش هكا، ما صارش أي معناتها أي كي تقول لي احنا كي تقول لي احنا وصلنا العجز، وصلت العجز لأنك لم تخطط للعجز. السونيد كل عام يقصوا الماء، خليل باش نسألك بعد نمشي فاصل ونرجعوا. السونيد كل عام يقصوا الماء، علاش خلطنا هكا؟ رانا عمرنا ما خلطنا هكا الماء والضوء يقص باستمرار. معناتها راهو يوميا راهو انت معناتها البلاغات اللي تعبط فيهم ستيك، وحتى حد ما يحب يحكي مع ستيك الا مره في الجمعه يا وليدي يلزم كل ساعه يخرج كون يحكي يلزم يحكي. انا كمواطن تقص عليه ضوء سبع مرات وهذاك والسبيطار يا ولدي بياع يبيعك البارح يبكي بياع بيع في الكلاس ذيبلو كله في سلكو عنده راس ماله 5 ملايين ضاعت تي ما يلزمنا نفهم
0: روحي في بلاصتو
1: اي ما تخطط اي شنو انا الماء والضوء يقص
0: خير تعرف علاش؟
1: لا يحكي
0: خرجت مرة حكيت لك قلت لك عندي قنوات عمرها 80 سنة الكلام ضدي أنا مش ضدك أنت.
1: أي
0: وخرجت مرة قلت لك احنا مربوطين معناتها وخلقت خدعة اتصالية باش نقول لك علاش احنا نقصوا في الماء نهارين هذوما وربطها بالضوء من الواء. إذا كان باش تحكي كلام منطقي
1: صحيح
0: تعرف شنو الكلام منطقي، قل لي برنامج إصلاح القنوات نتاع استهلاك المياه أو قنوات توزيع المياه وقتاش وكيفاش؟ وش هرجي ولا اللي بعد ولا حتى العام اللي بعد
1: وقل يوسف سؤال
0: وبديتشي هي هذا
1: وهل بدأتوا من التجديد واعطيني وقت يشوف المشروع مشاريعنا الكل تبدأ منعرفوا شو بتشتوا فأي
0: شوف احنا كنا نحكيه حتى على الضوء تو كنا نجمو نقراو حكاية محطات الانتاج كنا نجمو نقراو من قبل وكنا ما نكبروش ياسر في الأهداف نعملوا الأهداف المرحلية المتوسطة. رانا اليوم وصلنا مثلا عندنا محطة أخرى ولا اثنين تسند في المحطات الحرارية اللي عندنا، لا احنا عندنا تو برامج كبيرة لكن احنا انا حقيقه نعرفوها انا ما عندناش استقلاليه طاقيه واضح، وان جزء من استهلاكنا في الطاقه نستورد فيه واضح، ولكن عندنا برنامج وعندنا امكانيات وعندنا قوه الشمس وعندنا قوه الرياح وعندنا هذا الكل اللي نعرفوه عندنا 20 سنه التالي، ولكن كي نجيو اليوم ما نلقاوش خدمه باش نضيفوا لبنه اخرى في اطار تحقيق الامن الطاقي والامن المائي وما
1: باش نسالك سؤال بسيط ناهد وخليل انا بعد الفاصل باش هل التقطع الدوري في الماء والكهرباء مرنا ما عشناه خطا من يتحمس ولماذا لا يخرج أحد ويفسر لنا وكان لزم يطلب الاعتذار من الشعب التونسي وصبروا معانا هالأيامات، وهل سيتكرر في أوت؟ هل باش نعدي وصيف هكا في بالك الفيديوهات متاع أجاب ما عادش تجيو لتونس راهي وليت هكا وهكا شنو هذا معناتها؟ من المسؤول يخرج مسؤول يحكي؟ نعاود نقول قرينا اليوم جرايد الجزائر مش المسؤولين كل خرجوا يعتذروا نعتذروا للجزائريين وهنا حاولنا اخرجوا احكيوا معانا
0: هذا معقول خطوه بخطوه وكذا
1: اي ما اعتفلا استيك والسند من واجبهم يخرجوا وما يقولناش خاطر الضوء خاطر
0: اللي عم ماشي تجي لتونس واحد لازم يستحضر الدنيا كله ما أي نقول ما عادش تمشوا لباريس
1: لا لا طبعا طبعا اي طبعا لا
0: من واحد مات ما
1: نقولش افهم لا نقول لك فما كلام من اتجاه واحد
0: صحيح
1: اخرجوا احكيوا باش ما يبداوش باش يكون كلام فما كلام اخزر باهي فما فرق بين انا نحكي وبين يخرج مسؤول كبير ويقول نعتذروا راهو هذا باش يدوم اربع ايام راهو بدا من نهار الاربعاء باش ينخفض 60% وبدا من كذا وفما ازمه في ثلاثة ايام تاع اوت ولكن يوضح الامور المواطن في حاجه لشكون يخرج يوضح له الامور لانه نقعدوا نحكيوا للصباح احنا ما نعنيوش شيء للمواطن يلزم مسؤول يخرج يحكي
0: نترجموها بالعربي
1: لحظه سامحني عملوا ما تنحاش مسؤول باش علينا في شركه في طنبك الصيف نظرا لعجزه على انه يلقى حل انت مالاش معناتها مدير شنو تعمل مدير ما تبعث فاتوره الضوء احنا خلصوها وان شاء الله ما يطلعوش يقصوا في الضوء على ما يخلصوش طب اما معناتها ما يلزم واحد يحكي تراه فاصل ومن بعد نرجعوا معكم
3: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس. L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Wael Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrete.tn. Wael Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. يا مرحبا يا مرحبا قاعدين تبعثوا لنا برشا مساجات على 23 513000 هذا رقم الواتساب عجبني بعثت لنا 50 ساعه 40 في الكهرباء قلت الضوء عنده ساعه ما قصرش ان شاء الله المانع خير فما فيديو فما استاتيو هبطها واحد قال الواحد في العمر هذا ولا ينقص فرحان كي الضوء يرجع في بالك كبرنا على الشيء هذا فما 27 درجة الحرارة عاصفة في ألمانيا أي فما برشا ريح وعاصفات تحية للشعب الألماني في 27 سخانة به دونك شنو لازم باش نلخصوا باش كيما نقولوا نحن في مرحلة اللي خبر يعني فما ناس متقلقة ستيغو سونيد نعرفوا اللي قاعدين يقصوا ولكن ما فماش تفسيرات رسمية الظاهرة تدوم ما تدوم شنو قلت الإمكانيات شنو معناتها ما فماش وضوح من ناحية شنو باش يصير في الايام الجايه معناتها شنو تنجم تقول خلي المواطن يسمع فيك توا
0: انا توا شنو نجم نقول المواطن يسمع فيا الوضعيه هكا استثنائيه كشفتها في الدافع الدين الكل وشيء غير متعود عليه ومعاناه ربما ما تعودناش عليها في السابق والمواطن عنده حق لكن في المقابل وهذا كلام اثرته انت ويزم نعاود نثيره انا باش خلينا نحكيوا مع بعضنا بمنطق احنا والمسؤولين ستيغو سونيت هل هما الحلقتين الوحيدتين الموجودتين على خط التواصل مع المواطن التونسي. هذو ما زوج شركات هاك كيما قال لك برك لما تقول لك عندي زوج ثلاثة محطات هاني نخدم بهم اخوي لازيس به ما فيها باس. تو في الشعوب الدنيا الكل انا حكيت انت في الجزائر الحكومه تحدثت وتكلمت مع الناس يا اخي جهه حكوميه تجي تحكي مع التونس عاد كبير شنو مشاكلنا وقتاش الافق نتاع الحل
1: عملوا زيارات
0: قاعدين نعملوا في في في جهدنا اسمعوا العباد صححوا لهم بعض المعتقدات اللي في بعض الاحيان خاطئه. ثم شكون توا الناس باش تدخل لك على خط الازمه هذه يقول لك لا سي مش طول الازمه وباش نولي وكذا
1: فما الناس تقول راهو قصان الضوء ساعه ولا الماء في حين مناطق ست سوايع. علاش البارح ستيك هبطت الليسته في تونس الكبرى فما مناطق صباح ما هبطتهمش ليش ومن بعد العشية هبطت معناتها جاوبوا على سالة الناس معنا ما نجاوبوا
0: احنا باش مش نحكيوا على التواصل كالنهار نحكيوا على المجالس الوزارية اللي فيها القضايا الدقيقة متاع التوانسة ساعات تتعدى مرور الكرام خاطر حتى حد ما يسمع بها مثلا. علاش؟ لأنه فما فعلا ما نعرفش اليوم هل ثم سياسة تواصلية جديدة باش تعملها الحكومة المسؤولية والمسؤولين الحكوميين والإداريين التونسيين وإلا لا. لأنه في غياب السياسة التواصلية الصحيحة والمحينة واللي في وقتها واللي بمنطق واللي بكلام معناه ينجم يهدي نفوس فبالتالي باش يولي ثم خطاب اتصالي آخر والخطاب الاتصالي الآخر يبدو أنه هو خذا الحيز الكبير من أقناع المواطنين تو نجم يقنعك بالباي وبالخايب في نفس الوقت وهو قناة غير رسمية وخبرها غير مدقق.
1: صحيح وكيما نرجع نقوله مشكلتنا ديما اللي خبر قبل ما نمشيه الجهين أنيس من بولندا بعثنا قال عدم الاستباقية هو مشكلتنا الكبيرة.
0: صحيح
1: كيما كن عدم الاستباقية يعني الحكومة ستيغو سونيد يعالجوا اليومي فما ناس تقول لك عام 2040 شنو لازمنا نعمله ويخطوا حاجة وينفذوها وهذه إشكاليتنا. أنت قلت مشروع من 2000 ويش واختفى المشروع. تراه نمشي مش هكا هذه جهنة
3: مش هكا.
1: ايوه ايوه سخانه يا جهنة.
2: هو مش سخانه كهو ما عادش نحكيو على موجه حر ونقولوا سخنه الدنيا انقطاعات ماء وضوء بطبيعه الحال اما توا نجم نقولوا سخانه تساوي كارثه طبيعيه. اليوم ماهوش نهار عادي مش على خاطر درجه الحراره في تونس في 49 وال50 اليوم على خاطر السؤال تبدل ما عادش نقولوا قديش باش تسخن الدنيا نمشي نعوموا ما نعوموش شنو يستنى فينا في الويكاند. توا ولينا نسالوا هل نجموا نتحملوا هل نجموا نصبروا شعملنا في الطاقه والماء هذه موجة حر ولا مناخ باش يعيش معنا. موجة الحر كما قلت لكم ولي تتصنف كوارث طبيعية. خريطة اليقظة باش نشوفوها مع بعضنا في جويليا 2026 لليوم تقريبا البلاد الكل في مستوى الانذار البرتقالي نحكيه على 21 ولاية مطلوب فيهم الحذر حسب المعهد الوطني لرصد الجو.
1: البرتقالي هو قبل الأخير
2: قبل الأحمرين أحمر برتقالي أصفر وبعد نرجع للمعادلات الطبيعية. دونك عنا الأصفر والبرتقالي بخاتيك ما

0: اليوم بالنسبة ل 17 جويليا. الألوان حكم تشوفوا معايا ها باش نحكيه بلغة الأرقام. الأحمر الغامق هو درجة حرارة مرتفعة في 50 ولا قريبة من 50. الأحمر الأقل شوية درجة الحرارة في 40 قوية. اليوم شنو يقول الطقس؟ حسب المعهد الوطني لرصد الجو في المرتفعات بين 45 و 48 درجة ومعها أشهيلي. وقت اللي نحكي وزيدة على الرطوبة باش نلقاو درجات الرطوبة عالية ومرتفعة جدا في بلايس توصل لل 90 في بلايس لل 80 لل 70. هوني نفهموا انه درجات الحرارة المحسوسة باش تكون أقوى برشا. بالنسبة لسخانة البحر تقريبا باش تكون بين 23 و 26 درجة. نحكيه على معادلات عالية كبيرة مرتفعة برشا فوق المعادلات الطبيعية. درجات الحرارة في الليل زادة باش تواصل في ارتفاع، نجم نلقاو تنفيسة صغيرة نهبطوا ل 30 درجة في أحسن الحالات، يمكن حتى أكثر شوية، ولكن السخانة متواصلة جمعة سبت، سبت عشية تخف شوية لحد وتعاود ترجع نهار الاثنين. هذا مش طقسنا وحدنا، ما هوش الوضع في تونس كها. ولو كان كبروا شوية الخريطة متاعنا تنشوفوا انه ليبيا تونس المغرب الجزائر جنوب فرنسا جنوب ايطاليا وجنوب،
1: نجموا تشوفوا الخريطة هذه سيناجي هناك
0: احنا تحت تأثير التبعات، او نجموا نقولوا زيدا حتى تحت تأثير القبة الحرارية اللي كانت مركزة في اوروبا بعد هبطت شوية لحوض البحر الابيض المتوسط، هذيك علاش تمركزت بين جنوب اوروبا شمال افريقيا وعطات درجات حراره قويه. شنو اللي يصير بالضبط؟ السخانه نتاع الايامات اللي فاتت عشناها الايامات اللي تعدت، السخانه هذيا ما مشيتش قعدت محصوره عنا. الهواء سخون كل ما يحب يطلع من عند الشمس هذيا اللي يتسمى ضغط جوي مرتفع فوق المنطقة معينة يصير حاليا في حوض المتوسط كما عايشين وإحنا توا، يرجع الهواء سخون بطبيعته ويزيد يسخن أكثر، فعادي أنه نفوتوا المعادلات الطبيعية ب 8 إلى 13 درجة في ليلة ونهار. معناها كما إحنا توا نستغرب كي تخرج من الكليماتيزور يعرضك الشهيلي تقول شنو هو الفرق الكبير، هو صار أما في الطقس الكل. اللي مش عادي هوني القبة الحرارية، هو حدث مناخي من المفروض يصير كان قبل مرة في 10 سنين وما يصيرش على شو اسمها قارة كاملة أو مجموعة من الدول، نحكيه على دولة واحدة وساعات نحكيه على ولايات محددة ورقعة صغيرة. اللي صار في العصر المناخي جديد وقت اللي نقوله قبة حرارية، القبة الحرارية واللي تنجم تغطي قارة كاملة تنجم تمس زوز قارات في نفس الوقت، تمتد فترات طويلة وتولي قصيرة. أوروبا عاشت 3 قباب حرارية كبار في ظرف شهر أكهو، نكوني احنا في طقس ماهوش عادي، نحكيه على قبة حرارية عملاقة وقاعدين نعيشوا في تبعاتها توا. تقول احنا توينسا مستنسين بس خانة نجمو نحملو. اليوم مانيش نحكيو على طقس، اليوم نحكيو على كوارث طبيعية، لأنه حسب المنظمة العالمية لإدارة الأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية يقولوا أنه درجات الحرارة المرتفعة وقت اللي نحكيه على قبة حرارية وموجة حر هذية تنجم تكون أخطر من زلزال ولا من فيضان ولا من اهتزازات أرضية سخانة، ولات من أخطر الكوارث الطبيعية اللي تنجم تهدد منظومة كاملة. تبدأ بالبشر تضغط على السبيترات على الطاقة، تزيد خطر الحرائق، توقف العجلة الاقتصادية، تضرب الأمن الغذائي غذائي، ومشيوا أبعد من هكا اليوم ولو يسميوا درجات الحرارة المرتفعة موجات الحر بالقاتل الصامت. من غير ما ناخذوا أرقام ما ميسيرش ناخذوا رقم بركة، في ألمانيا موجة الحر في 10 أيام اللي عاشوها خسرت الاقتصاد الألماني ب 7.25 مليار أورو. دونك اقتصاديا مع حالات الوفيات الإضافية اللي حكي عليهم ناهد في البداية، اليوم ولو يتعاملوا مع المناخ بطريقة أخرى متقدمة ولو يتحكوا عليه في خريطة الطوارئ.
1: الانفلات كانوا يحكيوا عليه بعد سنوات فيقوا اللي يزرب مع تفهم سرعة في قدومه كبيرة جدا. ترى فاصل صغير بعد نرجع لك جهين نكملوا نحكيوها.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم، وبعد غياب دام 10 سنوات، المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

السبت 18 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج.

0: مدينة الثقافة شاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm 2026 ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريد دليس
1: وموزيكا فام
2: ميدي ماغ. مازلنا معكم في ميدي ماغ. جيهان قاعدة تحكي لنا على التغيرات اللي قاعدة تصير. نكملوا معك جيهان.
3: درجة حرارة تقرب للخمسين درجة كيما قوانين الطوارئ حسب المناخ شنو فرض عليهم. اعتبروا السخانة هذه كارثة طبيعية. درجة حرارة قوية البشر ما ينجمش يستحملها, الإنسان ما ينجمش يستحملها, الاقتصاد, الزراعات زادة. هذاك علاش الاحتياطات الأولانية اللي خذوهم مراكز التبريد نقصوا سويع الخدمة في حالات معينة, وقفوا الخدمة جملة واحدة, حرصوا على الخدمات الصحية باش يكثفوهم باش يحسنوهم باش يحاولوا ينقذوا, على خاطر أنا نحكيه على أرقام كبيرة في إضافية في أعداد الوفيات في فترات وجيزة. هوني نحب نقارن, مش نقارن للسلبية, ما نحب نقول احنا زيدا قاعدين نعيشوا في موجة حر, قاعدين نعيشوا في مناخ استثنائي ومن المتوقع انه باش قاعد يتواصل السنين القادمة. فهنا هوني نحب نتسائل, هل نكتفيوا بالتوصيات متاع ما تخرجش في السخانة, حاول ما تخدمش في الشمس, اشرب برشا ماء, ولا دوش كما كانوا يقولون لما الماء بتبيعته مخصوص, التوصيات العامة اليوم باش نجمو نقاوم ونعيشوا مع المناخ هذا, هل نقفوا في حدود التوصيات هذه, وإلا يلزم نخمو في بنية تحتية, يلزم نخمو في مستشفيات, يلزم نخمو في حلول سريعة للتزويد بالماء, يلزم نخمو في تنويع مصادر الطاقة باش نجمو نقاوم المناخ. نحكيوا أكثر في الموضوع هذا. أضيفنا عبر الهاتف الخبير في شأن المناخي حمدي حشيد, مرحبا على الأولى في تونس.
4: أهلا بيك جيهان, ومرحبا بنوفل وبكل الضيوف الحاضرين في الاستوديو, ومرحبا بكل مستمعين موزايكا فام.
3: مرحبا. نفس جاي كانت تفسر لنا الأرقام المعدلات وكيفاش يكون تأثيرها.
4: هي تتقاس أساسا جيهان معنا من سفر الحديث, دائما نحكيه ممكن على درجة الحرارة فقط, لكن دائما نغفلوا فما نقطة أخرى أو قائد صامت آخر ممكن يتربص معنا مرتفع درجة الحرارة لكنه ما عندوش نفس الحظوة والشهرة متاع الحرارة وقت نحكيه عليها, اللي هو قياس درجة الأشعة.

0: الشعب فوق البنى السجلي، هذه حاجة
1: في الجزء الثاني عنا فقرة تحسيسية وطبيب بشي وعي شوية وينسى، لأنه ليمت هذه اختر معناتها لازمنا نردوا بينا على الأخرى.
0: معنى بالأخص الناس اللي طوام نوفل على البحر معنى مباشرة كيكا تكون معارضة، معنى دي معنى حاجة زيدة نغفلها ما نحكيوش عليها، معنى اتخاذ أسباب الحماية اللي باش تلبس حاجة طويلة، معنى ولا الليكرون سولير هذاك اللي نستعملوه، وعدم التعرض حتى بهذا كله تحمي روحك، ومن المستحب أن يكونش فما تعرض مباشر. معنى كان فما أسباب
2: أي فما انفراجة ليامات جاية، لأنه نقولوا سخانة باش تنقص شوية السبت، هل باش نرجعوا المعادلات العادية ولا باش نقارو احنا مازلنا في ال 45 و 46 درجة؟ وقتاش نتنفس وقتاش نتفرج دور رسميا؟ يعني
0: نحكيو 38 37 نعتبرهم في رجا مش في رجا في المعقول، لكن معناها ممكن ابتداء من يوم الاربعاء باش نبداو نلاحظوا فما فرق على الاقل انخفاض بخمسة الى ستة درجات على المستويات اللي قاعدين نسجلوا فيها توا، باش ترجع درجات الحراره صيفيه سخونه كما اعتدناها نوعا ما، اما ما زالت معناها هذا ما يمنعش معناها فما جوله اخرى معناها من درجات الحراره.
1: سي حمدي تحكي لنا جهين من قبيلي، يبدو انه التغير المناخي سبق الوقت نتاعو في اوروبا توا، حتى والله نسمع في الخطاب البرامج الرئاسيه الناس مترشحه يقولوا وتغيرات المناخ زربت ولازمنا برامج خاصه. تغير المناخي لازمنا يظل نزربوا في المشاريع الكبرى، لازم تونس تتبدل وتفيق انه التغير المناخي ولا خطر قادم لكل دول العالم.
0: هو الأساس مثلا نخزول لنفك مشروع إداري، معنى مشروع مثلا اللي يأخذ كالتراتيب الإدارية، ده حاجة معنى متربص على أكثر من محور تتربص فيك، معنى شفت أنت ارتفاع درجات حرارة، معنى ارتفاع الطاقة، معنى أنت مش حاضر بلاك أوت ولا قصان ضوء، معنى مانيش نقدي الناس قصان ضوء يجمع يوصل قصان ماء، معنى دي بومب يخدموا باش باش يوصلوا من هذا الديار والمناطق هذيك الكل. هذا كله معنى عندنا تصورات ممكن الوضع مش باش يكون في السوق هذا، كان فما تصورات كان فما نظرة الممكن نوعا ما الأمور باش تمشي في نسق خلينا نقول سريع جدا، واللي قاعد يصير وتجاوز كل التوقعات حتى السيناريوهات اللي خدمت عليها الأمم المتحدة ممكن تخضع قريبا إلى التعديلات، معناها خاطر اللي قاعد يصير راهو أرقام قياسية ولينا كل شهر معاش كل عام ولا كل 10 سنين، معناها كل الأعاصير اللي قاعدة تتسجل العامين هذوما أقوى ما سجلت البشرية على الإطلاق، تساقطات المطرية نفس الشيء معناها في أوقات
1: وكل عام يجي سجل رقم قياسي، هذا الغريب هذا اللي يصير ولازمها برشا.
0: أعرفش نعطيك حاجة أغرب نوفل، ممكن اللي ثلاثة سنوات ممكن الأعلى حرارة على الإطلاق ممكن منذ 127 ألف سنة سجلوا ثلاثة وراء بعضهم و24 معنا في المرتبة الأولى، 2023 مرتبة ثانية، 2025 مرتبة ثالثة، وأنا مازلنا نستنى في 2026 باش يطلع معهم على البوديوم نفس الشيء. هذا معناه السيناريوهات هذه ما كانتش حاجة معناها مقبولة ولا كانت حاجة منطقية بالنسبة ممكن كان 20 سنة أو 30 سنة تالي، لكن الخيال ممكن الخيال العلمي اللي كنا نفكر نظروا له بمنظور الخيال العلمي بات واقع يتعاش كل يوم.
1: واضح، شكرا لك سيد الخبير حمدي حشيد على توضيح هذا. وجهين معناتها الصيف طويل وباش نحكيوا برشا في الـ في الـ في الموضوع هذا. نحب نحكي ناخذ معنا مراسلتنا إيناس الهمامي. عسلامة إيناس، مرحبا بك.
3: مرحبا نوفل، تحية ليك للحاضرين معاك ولكل مستمعين مزيكا شيء.
1: خلنا نمشي شوي للبحر، احنا نحكي على أسبوع البحر في المهدية تنوع البيولوجي البحري من 13 ل 18 جويليا، شوية نسمة من عندك إيناس احكي لنا.
3: احنا اليوم نوفل في مواكبة لفعاليات اليوم الخامس للتظاهرة العلمية أسبوع البحر في دورتها 16 من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، وبالشراكة مع مكتب الدراسات أوكيانوس والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والجي زيد. التظاهرة كما قلت نوفل انطلقت نهار 13 جويليا بمدينة المهدية وتتواصل إلى غاية 18 جويليا. اليوم الصباح كان فما مجموعة من الطلبة قاموا بزيارة ميدانية لصبخة الساحلين لمراقبة الطيور في المناطق الرطبة، تلتها زيارة إلى مركز دراسة ورعاية السلاحف البحرية. والأكثر تفاصيل نوفل تنضم لنا في المباشر رملة بوهليل مشرفة مشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.
4: عسلامة نوفل، مرحبا الناس الكل. دونك بالفعل أسبوع البحر هو تظاهرة علمية سنوية بدأت عام 2007 موجهة للطلبة والمتخرجين في جميع الميادين. احنا اخترنا أنها تكون في مهدية والبرنامج متنوع ونلم برشا محاور بالاساس نخدموا خدمنا سناخ تاعنا ان نكونوا نحكيوا على الصيد المستدام على الاحياء المائيه لاكواكولتور الاقتصاد الازرق عندنا

0: تلوث التغيرات المناخيه شانجمون كليماتيك واكيد التنوع البيولوجي البحري اللي فيه مثلنا الفكرونة سلحفاة البحرية البوزيدونيا الاعشاب البحرية وكيف كيف زاد
1: معناتها راهو المواضيع نتاعكم واحنا حابين نحكيو معاكم في قلب ديجا قبلك بشوي كنا نحكيو مع خبير على التنوع والمناخ وكيش قاعد يتحول بطريقه سريعه. البارح حكينا مع جيهان على الاكسجين البحر اللي نجم ينفع وكذا. معناتها مواضيع هامه وهامه جدا به انه الطلبه وغيره يعاوا بها لانه عنا نقص في الوعي بالمواضيع هذه.
0: بالضبط بالضبط. هو احنا راهو الهدف الاساسي من المتظاهره هذه راهو نحبوا نكونوا ونوعيوا الشباب في مجال العلوم البحريه وحتى الايكولوجيا البحريه. معناها باش نبنيوا جيل جديد من الناس المهتمه بحمايه البيئه البحريه والساحليه لما فيه من اهميه نظم راهي البحريه خاطر مهمه جدا كنت سواء في الاكسجين ولا حتى في الاكيليبر ايكوسيستميك حتى نتاع حياتنا الكل. ولهنا احنا بالمناسبة معناها حابين اننا نفتحوا سنة وما ناخذوش كان في اختصاص المجال البحري، لا حبينا جميع الاختصاصات، معنا سياحة معنا جيولوجية معنا اعلامية انفورماتيك. علاش؟ خاطر راهو الشأن البيئي راهو يهم الناس الكل. واضح. احنا راهو مش مختصين بركة، البيئة راهي يلزم يحميوها الناس الكل
1: في حياتنا اليوم. يا شكرا لك رملة بوهليل، شكرا لك ناس همامي، خذينا من كل النواحي. جهان يعطيك صحة، بارش نقاشات تو نرجع ونحكي في المواضيع فلا اي ومعناتها ناس تحكي على الواقع على الوضع كيفاش يلزم يتبدل. الاخبار نرجعكم في الساعه الثانيه ميتي معك
2: ركور في درجه الحراره ونسمه لفام مع ميتي معك. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. التلاميذ الذين نجحوا في مناظرة البكالوريا لكنهم لم يتحصلوا على كلمة العبور للولوج لمنصة التوجيه الجامعي Orientation.tn نتيجة تغيير أرقام الهواتف الجوالة التي استخدموها في التسجيل لاجتياز المناظرة سيتمكنون بداية من اليوم من حل هذا الإشكال. وفق المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيتم اليوم وإلى غاية 26 جويلية إعادة فتح موقع التسجيل للبكالوريا luriaback.education.tn حتى يقوم الناجحون في المناظرة بتغيير رقم الهاتف الجوال شريطة أن يكون مسجلا باسمهم وببطاقة تعريفهم الوطنية. وسيتم في غضون 24 ساعة إرسال كلمة العبور الخاصة بهم للولوج إلى منصة التوجيه. التفاصيل في تصريحها لمراسلنا بجابس محمد صلاح مجيد.
5: طب فيما خص كلمة العبور اللي هي للولوج لمنصة التوجيه اللي هي www.orientation.tn واللي تخول للناجح في البكالوريا باش يعمر بطاقة اختياراته واللي باش تنطلق الدورة الرئيسية يوم 27 جويلية. ثم بعض المترشحين من النجموش ياخذوا كلمة العبور خاطر بدلوا أرقام الهاتف، قاموا بتغيير أرقام الهاتف اللي صرحوا بها في سبتمبر وقت اللي جاوا يسجلوا في البكالوريا، وهذاك علاش ما جاتهمش كلمة العبور. منصة وموقع ترشح للبكالوريا باش نعاودوا نفتحوه من جديد، دونك اللي هو bac.education.in يتم فتحه اليوم 17 جويلية لكل مترشح اللي هو ما تحصلش على كلمة العبور أنه يولج للمنصة هذه ويغير من رقم الهاتف نتاعو. الانسان كما ينجم يقدم من رقم الهاتف نتاعو، الشريحه لازم تكون باسم المترشح، اكد انه رقم الهاتف الجديد اللي باش يغيره يلزم الشريحه تكون باسم المترشح، معناها مربوطه ببطاقه التعريف نتاعو. بعد تغيير الرقم الهاتف اللي هو الخاص بالمترشح، ونأكد الخاص بالمترشح، بعد 24 ساعه دونك يتم دونك ارسال كلمه العبور.
4: مجموعة دلتاك الألمانية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني تعلن رسمياً عن اقتنائها موقع إنتاج بمنطقة برج السدرية لأحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتعتزم المجموعة إنشاء وحدة إنتاج جديدة عصرية تمتد على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة. ويعتبر هذا الاستثمار الهام بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إشارة قوية إلى الأسواق الدولية بأن تونس تظل وجهة مفضلة وتنافسية وتدفع نحو الصناعات المتطورة. أعوان فرقة الحماية المدنية بالمتلوي يتمكنون أمس من إخماد حريق اندلع بالمنطقة الوحية برديف تسبب في احتراق حوالي 90 نخلة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لموزاييك. وتعود أسباب الحريق حسب ذات المصدر إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 7 سنوات في حق متهم نفذ سلسلة من عمليات السلب والبركاجات العنيفة التي استهدفت ركاب المترو رقم 5. وكشفت التحقيقات وأوراق القضية عن الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده الجاني، حيث كان يترصد ضحاياه من المسافرين والمارة بمحيط محطة الرمانة وخاصة النساء والطلبة، مستغلا أوقات الذروة أو فترات قلة الحركة لسلبهم أمتعتهم باستخدام الأسلحة البيضاء إلى جانب الاستعانة بالغاز المشل للحركة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق ميدي مايك.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ركور في درجة الحرارة ونسمة الفام مع ميدي ماك.
1: يا مرحبا يا مرحبا، قاعدين تبعثونا برشا على 23513000 بلي مواطنة قالت سخنة تقتل، ما مقصوص وضو مقصوص والانترنت اليوم مقصوصة، ولدي من القلق يحصر في ذبانة. استنى، لا مش هذي، عبر الإذاعة قالت فما ضيف طالبين باش يجيو نقولهم عبر الإذاعة راهو مش وقته جملة. بلي لا، ما حتى عندك بروجرام مانيولي معناتها واحد في داره يبدا كلي ما منرفز شوية، واحد أنور خدم على غنية بلتي ألو ألو يستيقوينك به. ما لا سؤال باش نسأله، سؤال اللي هو معناتها جدي وجدك كيفاش كانوا يعيشوا في صيف كيما هكا؟ ما لا سؤال،
0: ما لا سؤال، كل يوم صوتك معنا في ميدي ماك.
1: به الحكاية بسيطة بسيطة جدا، كنا باش ناخذوا عبد الستار عميم ولكن عنده ظروف ما نجموش ناخذوه توا، يعيشوا حسب الشمس، يبدا يخدم قبل الفجر ويوقف قبل الظهر في القيلولة، معناتها من مساعة وانت طالع يبدا شدد الدار. الأكل خفيف برشا، الخبز، الزيتون، البنون، الرايب، الكرموس، العنب، البطيخ والدلاع، الوجبات الثقيلة ياكلها في العشية، معناتها بدل الثلاجة الماء بارد، معناتها يحطوه فكل الفخار، الفخار يبخر الماء وعبر مسام الفخار وينحي إسخانة، النوم في الهواء الطلق فوق السطح، وتعرف برشا إذا أنه بجير قبل ما يجي الصيف باش تبيض. البيوت التقليدية قبل كانت الجدران كبيرة برشا، فما الوسط الدار ذيك الكلنا دار جاتي ولماتي، ونوافذ صغيرة تحافظ على البرودة الطبيعية داخل المنزل. فما حاجات توكي تذكر دار متاع ناس كبار تفهم اللي فما سيستيم معمول ضد السخانة،
2: دير العربي
1: رشين الماء معتا كان ديما صباح وبعد الظهر وكذا تترش بالماء قبل الغروب زادة باش تلطف الجو، اغلاق النوافذ النهارا وإعادة فتحها مساء باش يدور الهواء، الملابس الواسعة والفاتحة طبعا، والأسواق يبدأ مع الفجر ويوفى قبل اشتداد الحرارة. به قبل ما يخرجوا الفريجيدير كيفاش توانسة وسائل حفظ الطعام، معناتها شي يعملوا يشريوا اللحم نهار بنهار وغيره، اللحوم مثلا فما القديد لسخانة معناتها يملح ويتخبى بالثوم الكروية والفلفل، فما تغمر أكثر وقت وطيبها دوبلاش ومن بعد تولي تعاود طيبها معناتها
2: تنجم الكونسيرفاسيون
1: فوالا، وفما اللي يشري الحم دوبلاش الحوت.

0: يملح بكميات كبيرة ويجفف في الشمس. توا لوكس ساعات الرستورانات يعملوها طريقة هذه، ويدخن معناتها يطيب شوية فوق نار هادية وتخليه باش يقعد لو ماكسيموم. الحليب بيان سور يولي رايب ولا البن ولا الجبن، لأنه الحليب يوفى في ساعة ويتحط في أواني فخارية زير ولا خابية، وفي مكان اللي يولي زبيب الكرموس المشمش والخوخ اللي يتجفوا، والرمان والتمر يتخباو في أماكن جافة وباردة، البطيخ والدلاع يتحطوا في غرف باردة ولا أقبية للتهوى ومش تحت الشمس. هكاك الطماطم تولي هريسة ولا معجون، الفلفل يولي فلفل أحمر مجفف. الكل معناتها عندهم سيستيم وتكنيك باش يدوم. البصل والثوم يتعلقوا في مكان جاف ومهوي، البطاطا تخزن في الظلام باش ما تنبتش، زيت زيتونة كان وسيلة حفظ زادة في حد ذاته، جبن الفلفل القارس وبعض الخضار تتخبى تغطس في زيت زيتونة وتخرجها، وذاك يخليها تدوم أكثر. الملح كان ثلاجة حقيقية، برشا حاجات تغطسهم في الملح. دونك كان فما أواني فخارية الزير والخابية، برودة نسبية كان توضع في الظل ولا في أقبية المنازل. دونك فما مخازن سفلية ولا أقبية أبرد من الخارج بعدة درجات تتخبى فيها المؤونة. مانيش نحكي عليها بطريقة نوستالجي، كما تنجموا التكنيك تستعملوها في الأيام هذه. تذكروا في الحوام ومدينة العربي في باب سويقة، في أي مدينة عربي في تونس، في زير ولا في هكا فخار ويحطوا الحليب، وأي واحد يتعدى يشرب الماء بارد. كانت عنا كانوا فما سباب هكا زادة في الأماكن
1: هنا في حتى في الارشيتكتور متاع المدن العربي بارتو في تونس. مثلا عندك الصباط مثلا تلقاه في الزنقة، معناتها كيفاش مبني انه يخلي البرود تبدا موجود في الصباط، تبدا التمبيراتور اقل من البلايص اخرين واقل من البر، مع الديار العربية ذيك الصدار اللي يبدا السقف عالي، ساعات تلقى بير في وسط الدار باش بعد الزليزه ذيك يتسيق باش يبرد شويه الدنيا. هذوما بعض الحاجات اللي خلطت عليهم انا، ميمسي مانيش من جينيراسيون بعيده برشا، ولكن هذوما خلطت عليهم شويه في الـ في الـ في المدينه العربي. دوك هذوما خسرنيهم شويه مع الكلمات،
0: دنيا تطورت.
1: اي دنيا تطورت طبعا. كل وقت ووقت كيما نقولوا، ولكن هذوما حاجات تخسروا شويه ومهم انه نحكيوا عليهم ونذكروا بهم الجينيراسيون الجديده اللي ما يعرفوهمش تماما.
0: بيوت كانوا حشر، درماماتي قالت كلها كانت مبنيه بالحشر. فما ضياء بعثنا 52 سخانه في كرهبتو، معناتها

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: جمهور مهرجان دوكا الدولي أحب الضحك، الموعد مع نبيل بن مسمية في عرض تونسي ونص.
2: المسرحية عائلية ولا لا؟ قلت لها والله يا عائلية يا ميم. قالت يرد بالك راني عاملة عمرة راني نتيح فيك. عائلية ولا لا؟ قلت لها والله العظيم عائلية. قالت الله غالب لما نجدش يجيب.
1: تونسي ونص نهار لحد 19 جويلية بالمسرح الأثري بدوكا، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. حجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفرش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. التحقت بنا تو نادي الفورتي. عسلامة نادية.
4: مرحبا اهلا وسهلا وفي المرحبا لك بالكل.
3: شنحوي لك
4: يا مرحبا. الحمد لله لاباس. انا قد من نجم ولاباس.
3: انت عضو هام في الفقره هذه من الجمعه الجايه راهو باش يولي مواطن يشارك معنا في انفو انتوكس اللي نذكركم.
4: بلاصه المواطن؟
5: لا لا لا واحنا مواطنين زاد ما نذكروا.
4: تتبرعوا معنا بيا هكا بكل سهوله.
3: نتبرعوا بيك في السخانه هذه فوالا معناتها
5: لن نفرط.
3: لن نفرط وسنواصل كما قالوا الجماعه. مبروك المعين الشعباني مدرب المنتخب وسنواصل. يلا نمشيو معكم توا لانفو انتوكس.
0: انفو ولا انتوكس.
3: اربع اخبار، خبر واحد فقط صحيح. ناهد البارح جاوبته صحيح، دونك اكيد راه متغشش اليوم.
5: تعاونونا في اليوتيوب بالليل تبعوا فين.
6: حاولت نزيد نصعب شويه لما حاله، ولكن خليني نشوفكم ريفستو مليح. البارح تبعتوا الاكتواليتي ولا لا؟ الخبر الاولاني يقول يا ناديه وسلاح ونوفل، في السته الاشهر الاولى العام 2026 تم بيع اكثر من 70,000 سياره جديده في تونس. خمس السيارات الجديدة هذوما تباعوا في القطاع غير المنظم. هل هذا رقم صحيح أم خاطئ؟ هل المعلومة صحيحة أم غالطة؟ أو
5: ما سمست اليوم تاسنة معنى ستة شهور
6: ستة شهور ولا ستة شهور علي تشريد الأرقام تاع الفترة المقارنة.
5: عندي أرقام تاع 2018 قاعد نقارن بينا. تاع 2018 حافظهم.
6: باهي أوكي. الخبر الثاني يقول
3: مخليه حفظهم والله
6: متثقف في المنطقة. أي عندي
4: كل حسب شو قلت ذكرنا
6: في لحظة مؤثرة نوعا ما. البارح في نهاية حفل صبر الرباعي في مهرجان قرطاج، البارح كان حاضر في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، قص الضوء لمدة دقيقة. الناس تفاجعوا شوية، ولكن بعد ظهرت بان تكنيك ورجع واصل الحفل كالعادة. هل هذا صار أم ما صارش؟ الخبر الثالث يقول أنه تم القبض البارح على سارق دخل لجامع وسرق منه تلفزة ودخلوا أعوان الأمن، تم التعرف عليه والقاء القبض عليه. هذا الخبر الثالث أنفو وانتوكس. الخبر الرابع يقول تونس صدرت في النصف الأول من عام 2026 بما قيمته 190 مليار يوميا، وأكثر من ثلاثة دول نصدروا لهم. نحكي وهوني
3: ثلاثة دول لولا
6: أي ثلاثة دول، فرنسا ثم الصين ثم إيطاليا. هل هذا الخبر صحيح أم غلط؟ عندكم الأربع أخبار، تفضلوا
3: الكلمة. صعب بصراحة أنا بدي صعيب. الخبر الأول 70,000 سيارة جديدة في الستة أشهر الأولى من سنة 2026 رقم منطقي، ما نعرفش بالضبط أنا توانسة قديش رقم منطقي.
4: أنا بالنسبة لي مش منطقي لي.
3: أقل ولا أكثر؟
4: أقل من 70,000.
3: أقل من 70,000، خبر غلط. يلا الخبر الثاني، قص الضوء دقيقة في حفل كرتاج ويسخايدوا الضوء قص
4: مش صحيح.
3: ماكش سهرة غادي انت؟
4: لا
3: فوالا.
4: وما تبعت السهر.
3: سارق في جامع دخل الجامع وسرق تلفزة،
4: هذه ما عندي حتى ادنى ربع شك معناها، لانه التاريخ معناتها الحقيقة. بربي باش نحكي قصة هي ما غير ما نسميه شكون مشى مرة يصلي في صلاة الجمعة في واحد من معناها واحد الجوامع مشى خلى صباته خرج راسات له روح بالقبقاب، دونك يعرف روحه تحية ليه هو كان يسمع فينا.
3: معناتها هو سرق القبقاب؟
4: ليه هو

0: قالوا له
1: في الجامعة
2: يخش بكم يعني سرق له صباطه يا اخي سرق القبقاب
1: قالوا له هز القبقاب دوك روح بالقبقاب وراو بالحق قصة حقيقية مانيش فات لك بالكل في اللي فيه دونك اذا تهز صباطه طبيعي باش يتهز معناها تلفزة
2: اما يدخل الجامعة ويسرق تلفزة غريبة نوعا ما والخبر الرابع 190 ثلاثة دول الاولى اللي نصدروا لها فرنسا الصين وايطاليا
1: غلط يظل الاوردر نتاع معناها مش هذوما هما الليست فما غلطه فخ عملونا ناد في علاقه
3: بال دونك صحيح بالنسبه ليك شنو
1: هو الثالث نتاع الجامعه ولا التلفزه
3: جامعه
1: اي
3: اوكي
2: واضح يلا سلاح 70000 سياره جديده في 6 اشهر الاولى
4: هو نشك في الرقم علاش خاطر عم ناول
3: باش تريسكي ولا
4: اللي لا مش ريسك طب المنطقه
2: كان باش يقول عم ناول باش
4: عم ناول 93.95 الف كهرباء وهما اللي تباعوا وتسجلوا عام كامل 2025 دونك 70000 في 6 شهور معناها اشتغلتوا 140 يمكنش ولا 100 صعيب شويه نتصور هذا غلط الرقم غلط برشا 70000
2: برشا انت عم ناول حفظهم
4: نعرف عامني عرضتني المعلومه مش معناها حسبتهم
2: اي لا بيان سور الخبر الثاني
3: يحب يختص في
1: نشك شويه
4: لا تحبوا تلوجوا في الرقم نحطوا اختار
1: لا مش شك في الرقم في انت تو متذكر الرقم من عامني غريبه شويه
4: مش من عامني ورا شفتوا هليمات
2: الخبر الثاني قص الضوء في حفل كارتاج صبر بيعي
4: ما قصش معناها حسب الفريق بتاعي
2: الخبر الثالث
4: سرق تلفزه في جامعه نتصور اي نتصور اي هذا هو الصحيح معناها
2: والخبر الرابع فرنسا المانيا الصين وايطاليا هما اللي نصدروا لهم لولاني
4: انا شك في الصين خاطر احنا في التصدير عندنا اكثر التعامل تقريبا مع الاوروب والدول حتى العربيه اكثر هذوما الاقرب لينا دونك الاوروب اكثر واحدة تقريبا هو الشريك الاقتصادي الاول بالنسبه
2: واضح يلا نهد جاوبنا
3: اذن نصعب اكثر
2: ناس من الثقافه ناس من
1: الثقافه
3: اي حطوا في قلوبهم
4: تراه نروح انا ساي كمان
3: انت ما نحكيش عليك خاطرك انت مثقف بامتياز اما نحكي على ناديه ريفز التمليح الاخبار الاولاني نحكيه على الستة شهور الاولانيين من العام هذا دونك تحليلكم صحيح مانيش نحكيه على 70000 سياره نحكيه على 50000 سياره جديده تم بيعها في تونس ومنهم 1342 سياره كهربائيه وهو رقم قياسي جديد البان تكنيك اللي قلنا عليها البارح في حفل قرطاج طبعا ما صارتش الحفل تعدى مليح مليح وتنجموا تلقاو كل التفاصيل متاع الافتتاح البارح على الباج متاعنا موزايك اف ام الخبر الثالث الرابع على الدول صحيح المشكل في الترتيب كما كنتوا تحكيوا انا قلت فرنسا حتى
1: ليش لحك حكي على الصين
3: سلاح قال الصين اوكي
1: كلكم دزوا مع سلاح واصلوا نوفلوا
3: انا دزوا مع سلاح
4: وصابيرك
1: لا انا ذوما اللعاب ما عادش نحبش نشارك فيهم ما عادش نجي نلعب فقرتي ونخرج
4: ما عادش نلعب معاكم نجي مونوبولي نجي نلعب مونوبولي في مباشر
3: نوفل عندك الحق ميلا نعوضها
1: بالمستمع
3: بالمستمع اللي بشي يدخل معنا
2: لا ناديا ما تتعوض
3: فمشي ما
4: لعب اجنبي جماعة
3: نيفو الاجابات يطلع شوي
2: بلاكي على ثلاثة باش نهزلك المورال دونك مرحبا بيك 52 درجة الحرارة في السيارة سي شادي رويسي اللي قال تحية كبيرة لتلميذ نادي الفورتي وكامل الفريق نهزلها شوية المرات يعني وهذا شنو يخلينا نستنسو سي شادي انه رغم القراية ما عندها حتى ثقافة ما عرفتش تقريها مليح
1: مش صحيح
4: تعرفش نادي انت
2: هاي ما تعرفش عدد سيارات
1: يا
4: خفاك غريب
1: تحية لي بربي أستاذي نسلم عليه برشا
2: سليم قال تلميذي ظلي ولا يهتري 52 سنة تحية لك أستاذنا بينصير والأستاذ فقريوس نتفضل
3: ولا ندخلوا إلي جيدة في البرنامج لاستعانة بأستاذ
1: ولا الاستعانة بأستاذ
3: دوك ثلاثة الدول اللي قلتكم فرنسا ثم الصين ثم إيطاليا طبعا الفخ كما قلت سلاح هو في الصين هي نحكي على فرنسا إيطاليا ثم ألمانيا ثم إسبانيا
2: نصدروا لهم أما اللي صدرونا رئيسين
3: اي طبعا مش كيف كيف اي دونك الخبر الصحيح جوستومو هو سارق اللي دخل للجامعة نحكيه في الليلة الفاصلة بين 14 و 15 جويلية وسرق منه التلفزيون

0: زوز ليفز وكده معناتها يسرق
1: بالكابينيه هزهم
0: اي هبطوه بتصوير فوالا واضح واضح واضح به نحكيه توا بطريقه مهمه برشا نادية خاطر سخانه شفنا الاشعه البنفسجيه رانا فوق المعدل نتاع الخطر البقله نعيطولها معناتها اي فوالا حاجه خطيره وخطيره برشا فاصل ومن بعد نرجع نحكيوها
2: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الاثنين 20 جويلية الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون أكثر من 30 سنة الجروب الجيريان جنيوة ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الجنيوة الروك الريغي الراب والبلوز سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية المحبة والتعايش الاثنين 20 جويلية ما تفلتوش جنيوة ديفوزيون في مسرح الحمامات تبيع تذاكر حصرياً على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك
0: يا مرحبا يا مرحبا يلا نكملوا معاكم نمشيوا الكونسو براتيك
2: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماك
0: تسمعونا مليح تردوا بالكم تعودوا تسمعوا الفقرة هذه مهمة لأنه راهو فما خطر وخطر كبير معناتها الناس اللي تقعد في الشمس اللي ماشيين البحر البيسين اللي تخليه في الكهرباء اللي يخدموا معناتها في حياتهم اليومية ردوا بالكم راهو فما خطر معناتها ردوا بالنا يلا نهدي
3: خلينا نحكيوا على الارتفاع ذا اللي قاعدين نشهدوا فيه نوفل في درجات الحرارة اللي هو ارتفاع زادا متواصل اللي خلى حتى المؤشر كما كنت تحكي متاع الأشعة فوق البنفسجية تجاوز حتى الثمانية خلال الفترة متاع الصيف ذاك اللي خلى زادا حتى وزارة الصحة قامت ببرشة تحذيرات كل مرة تحكي على المخاطر متاع الضربة الحرارية ما سميتها أنت بين ظفرين البقلة إن شاء الله باللطف على
0: أنا سميتها كل. تونسي سميتها
3: ما توا قلتها البقلة
0: الضربة الحرارية صعبة الضربة الحرارية يفهمها ناهد
3: الضربة الحرارية
0: يفهمها ناهد
4: أسا في كراكم بولزيادة
3: دونك الضربة الحرارية أو الإجهاد الحراري الحالة هذية اللي تنجم راهي توصل حتى الحالات طوارئ طبية قصوى وقت اللي البدن يفقد حتى القدرة الذاتية متاعه على أنه يبرد دونك هذية باش نحكيو فيه أكثر مع ضيفنا مشكور جدا رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الياسمينات بن عروس دكتور سامي السويسي اللي الحقيقة قدمنا برشا نصائح حكينا على الضربة الحرارية كيفاش نجمو نتفاديوها الأنواع متاعها شو نعملو مع الشخص اللي راوه في وضعية متاع الضربة الحرارية هذية وقداش يلزمنا زادة تو نختمو بعد ببعض النصائح قداش يلزمنا ما إلى آخره نذكروا ديما بال

0: معلومات ذائبة، كيفاش نجموا نتفاديو الضربة الحرارية؟ نسمع مع بعضنا.
1: نحب نذكر اللي هي الضربة الحرارية اللي هي توجي مع موجة الحرارة الكبيرة اللي تمر بها بلادنا، والضربة الحرارية اللي تكون ناتجة عن تعرض أشعة الشمس مدة طويلة، ولا كيف حتى تجم تكون من غير ما نتعرضوا لأشعة الشمس يكونوا في أماكن مغلقة سخونة برشا اللي تتجاوز السخانة نتاعها معنا 40 كما قاعدين نشوفوا، وذلك اللي يعطي نسميوها طبعا ضربة حرارية، مش ضربة الشمس برك، ضربة حرارية فيها ضربة الشمس ولكن كيف هما الجهاز الحراري. شو زلنا نعملوا باش نتفاديو؟ لأن الوقاية ممكن جدا، هي أساسا أنا سنتعرضوش لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة نتاعها اللي هي بين الساعة 10 إلى 11 حتى 4 نتاع العشية. وكان فما عباد باش تمشي في الشمس بلا بيهم يشربوا الماء كيف معناها متواصلة حتى كان هما ما عندهمش عطش، كيف يحاولوا يغطيوا رؤوسهم معناها بكل القبعة وبكل المظلة نتاعنا اللي تنص فيها العرض هذيك، يلبسوا ملابس قطنية وتكون خاصة ماهيش داكنة معناها لازم تكون اللون نتاعها فاتحة باش يعكسوا أشعة الشمس، ويحاولوا ما يمشوش معناها ما يعرضوش روحهم للشمس. الناس اللي عندها الشاشة اللي هما كبار في السن الأطفال الصغار النساء الحوامل ولا الأمراض المزمنة، الناس هذيا اللي هو ساعات يبدو عايشين وحدهم، يعني عايش في بيت واحد البيت نتاعو مش مهوي مليح، هذوما ماذا بينا ديما احنا نذكروهم باش نطلوا عليهم، نحاولوا كيفاش نعطيوهم باش يشربوا الماء ونذكروهم ديما باش يشربوا الماء بصفه دوريه على مده النهار كامل، كيف وسائل الوقايه هالناس اللي تسكن وحدها نحاولوا نهويوهم الاماكن اللي هما يشربوا فيها صباح الليل ولا في الصباح بكري تبدا خانه اقل من اللي في وسط النهار، نحاولوا نحلوا شويه نهويو الاماكن اللي هما قاعدين فيهم، ثم نحاول نفكرهم في طاقة باش ما يدخلش أشعة الشمس. حاجة أخرى طفل صغير ما نخليش في كهرباء، حتى كان في جراج والدنيا مسكرة عليه وأنا مش نقضي في قرية مدة 10 دقائق راهو نجم في الوقت هذاك يتعرض للضربة الحرارية اللي تكون عليها عواقب وخيمة.
2: لطفي ربي، معناتها الجهاز الحراري نجم يجي حتى في الظل في بلاصة معناتها
3: ربي بالحق نوفر. خليني جست انه البارح جيت قدامي المشهد هذايا قدام الكوشة، خلى ولده في الكرهبة وسكر وهبط، بربي ردوا بالكم من هالمسألة هذي، راهو حتى كان مش تهبط على دقيقة ولا على قديش راهو نجم يشكل خطر كبير على صحة صغارك ولا حتى الحيوان اللي معاك في الكرهبة، راهو ما نخليه حتى في السخانة هذي في الأشعة متاع الشمس هذي في الكرهبة، ونسكر شوية بكل كله ونهبطوا ونعودوا نرجعوا، ورينا راهو في عديد المرات راهو صاروا كوارث بسبب المسألة هذي، ردوا بالنا من هالنقطة هذي.
2: واضح ما ناهد ينصحنا سيد المخرج بلاي حطهم لي زوج بكم فرد كل يوم، احنا غلطنا لبسنا
0: مش بلاني
3: انا ونيديا ليلى من غير تنسيق مسبق.
2: تفضل
4: اجهاد خوات،
2: فما اجهاد
0: فكري قبل على الانواع الضربه الحراريه لانها انواع، نسمعوا الانواع هذيا نتاعها ومن بعد تو نحكيوا شنو الاعراض زاده وكيفاش نجموا نتعاملوا مع الضربه الحراريه.
1: هما اساسا اني فما برشا معناها الجراد نتاع الضربه الحراريه، هو الانسان ينجم يكون ملول يحس شويه معناها التعرق الشديد، يحس بالاجهاد، ينجم يحس شويه انكبار العضلات نتاعو، يحس بالعطش الشديد، هذوما من الاعراض اللي احنا لازمنا وقتا نفطموا فيهم باش نجموا تتعكر الحاله نتاعو. من بعد يولي يحس اكثر ملل، معناها يحس بفقد بالو مع حاله من الغثيان، ثم شكون حتى اللي يولي معناها عنده تقيأ صداع في الراس، ومن بعد بشوي بشوي يكون ثم معناها تمس الوعي نتاعو، وهذا معناها ماذا بينا الناس ما تخلصش في المرحله نتاع تقديم الوعي، انا المرحله اللي مش نكون دخلنا في المرحله نتاع التقيأ.
0: دونك تنجم توصل حتى لفقدان الوعي كما كنا نسمعوا، راهو فما بعض الاعراض ننتبهوا لهم، ينجم يمشي في بالك ساعات فما اعراض تحسها تشبه الامراض اخرى لكن صحيح معناتها تنجم انت تظهر لك عاديه، ما بتحس روحك تقول ناقص نوم ولا حاجه، القرايه تنجم تكون من الاعراض نتاع الضربه الحراريه خاصه في الفتره هذه. شو نعملوا وقت اللي شفنا هالاعراض هذه عند واحد قريب لنا في عائلتنا من الناس اللي موجوده معنا في الديسباس؟
1: احنا وقت اللي يفيقوا بإنسان اللي عنده سخانة كبيرة جلد نتاعه ولا السياحة، وإلا في الحالات اللي هما يكون فما في إجهاد وكل شيء، نحاولوا بعضهم المناطق اللي هي تكون سخونة برشا، المنطقة يكون ظل كان هو في الشمس، وإلا في منطقة نهولوها شوية كان لازم حتى كان فما فنتيلاتور، ولا بالعكس كان فما حتى بلاصة فيها تكييف نوليو نحطوه في منطقة فيها شوية تكييف، نحاولوا كيفاش نبردوا الأطراف نتاعو، ماهوش بالثلج بالضرورة لكن الماء حتى الفاتر وإلا كل منشفة اللي تكون مبلولة ونحطوها خاصة معناها تحت الإبطين في الرقبة، نحطوها فوق الأكتاف نتاعو، نحاولوا لأنه هو سيلت أول حاجة نعملها نشرب الماء نعطوك تشرب الماء إنه ديما نعرفوا الماء يمكن باش نبردوا للدم نتاعنا. الماء ما نعطيوش لو كان احنا فقنا اللي هو في حالة إغماء ما نعطيوش وفي الحالات هذوما اللي هو كما قلنا معناها حتى لا إجهاد وكل شيء ما فيها بلاص إنه نتصلوا بالطبيب المباشر نتاعنا نجم نكلموه وإلا نجم نكلموه الأرقام معناها هذه هي معروفة تصل ل 90 بالنسبة للإسعاف الطبي التعجلي وإلا ل 197 بالنسبة للحماية المدنية وهنا ما فيها بلاص معناها ناخذوا
0: مهم جدا نذكروا بالارقام هذوما ان شاء الله بطبيعه الحال باللطف على الكل ان شاء الله ما تستحقوش النوامر هذه. خلينا نختموا بمعلومه ديما نذكروا بها انا وفي قديش يلزمنا ماء وخاصه مع هذا الدرجات نتاع الحراره هذيرا ومش حتى توصل تحس بالعطش يلزم ديما نشربوا الماء. وبعض النصائح زاد يختم بهم الدكتور سامي السويسي اللي هو رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الياسمينات بن عروس.
1: يحس روحه اللي هو عند الإجهاد يحس روحه اللي هو خانة ويحس روحه هو بيده تاعك لذلك أول حاجة عنه أنه نخلوه نشرب الماء يتذكر اللي هو رو الوقاية كان رو سربان الماء بصفة دورية رو الإنسان يجب على الأقل 30 ماء في النهار وهذاك عليه يعني كما قلت حتى كان احنا ما عندناش شكون معانا ماذا بيه انا نقول حتى بالنسبة للناحية الاجتماعية نتاعنا اللي يعرف عنده شكون يسكن وحده اللي عنده ابوه يسكن وحده ولا امه يسكن وحدها ما وشيش حتى هذا حتى اللي عنده جار يسكن بحذاه ولا حاجة يتفقد مثال شرج كثير عنده امراض يتفقدوهم هذوما خاطر مهم ياسر باش يفيقوا بهم في صال ظلامية نتاع الدرجة الحرارية ما نخليوش الامور تتعكس كما قلت يوصل لحد السماء ونوبات الصرع هنا تكون الحالة ولا الإنسان اللي يفقد برشا ماء واللي في حالة الشيخ كما بالنسبة للصغار بالكل هذوما كانوا وصلنا لكل مرحلة هذيك يكون معناها ثم خطورة كبيرة على حياته.
2: فوالا معناتها يعطي صحة دكتور ديما ردوا بالنا معناتها اللي تغسل وجهك تصب ماء على راسك وانت ماشي في الشارع معناتها رم حاجات يبانوا بدائية بين ظفرين ولكن منشفة مبلولة معناتها اعملوا لو كان اضطريتوا طبعا لو كان اضطريتوا باش تخرجوا ولا تخدموا ولا حاجة اعملوا الحاجات البدائية حتى ماء من السبالة في دبوزة اغسل راسك اغسل وجهك اطرافك معناتها لازم ديما هذوما اللي يمشي للبحر ايفيتي باش تعوم من 11 للأربعة ولكن ديما غطس في الماء حط لي كريم اللي تنجم معناتها ديما الحاجات اللي مربوطه بالماء معناتها يلزم ديما نعملوها سلاح معناتها لانه شفنا في فرنسا صاروا برشا وفيات بهم عندهم اكثر كبار وغيره ما عندهمش التماسك العائلي متاعنا اما حاول الوالد الوالده ما تخليهمش وحدهم ولاد صغار ما تخليهمش وحدهم وردوا بالكم
4: وتذكرهم اكيد معناها خاطر ديما يقول لك صغار معناها صغير مش يجيك ساعات ما تفيقش بروحه واللي هو ينجم يكون عشان سيرتو زاد الكبار اللي لازم سيرتو تذكرهم تلابيهم تتفقدهم وان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل نسيسوا بعضنا وهذاك هو معناها صيف موجة حر تتعدى في العالم اجمع ان شاء الله وحده ولاباس
2: واضح ان شاء الله لاباس وان شاء الله الماء والضوء يقصوا علينا اقل ما يمكن يلا ما فاتك شيء
5: ما فاتك شيء
4: بما فاتك شيء باش نحكيو على طبيبه مصريه نحكيو انقذت راكب بطبيعه في فول بين لندن والقاهره نحكيو زاد على انقطاع الكهرباء شو الحكايه نتاع دحدح العجله الكبيره هذيك كيفاش وقفت جمله هذاك علاش باش نشوفوا شنو الحكايه بالضبط نتفرجوا في الفيديو كيف اسانسور
2: واحد في 40 سخانة طلع في جروي
4: اي ما هو
0: شو الفكره
2: ساعات الاختيارات معناتها الاختيارات غريبه معناتها انت في سخانه وشيلي تطلع في جروي
4: دي مش جروي دخله
2: ما هو انا اي حاجه عاليه نعيط لها جروي لا لا
0: دي ليه لا غراند رو
4: هاي صحيح مثقفه تعاند
2: فوالا جاونا وفازت يعني راه هما لبسوا فردلون وجايين على يساري افهم اللي هما من طبقه معينه تفضل
4: نكملوا
2: احنا ولاد الشعب يصلح
4: نحكيو زاد على عرس بطبيعه تونسي العرس هذايا بطبيعه قص عليه ضوء ولكن تواصل تما نشوفوا بعد كيفاش الحكايه اما قبل نحكيو على حفل البارح افتتاح مهرجان قرطاج الدولي اللي كانوا فيه برشا فنانين لكن من اللقطات اللي كانت مميزه واللي الجمهور حبة في الحفلة هذه وصعود في بوشناق مع صابر الربيعي حفلة صابر الربيعي لكن كان استضاف معه مجموعة من الفنانين منهم لطفي بوشناق وغنيهم بعضهم أغنية يا دلولة الحقيقة أنا معنى بوشناق مستنس فيه معنى بأغاني معينة كي غنية كانت ممتازة برشا
2: لا أما دلولة في ستيل بوشناق
4: بستيل هذا كان شيء حاجة ياسر مزيانة

0: محليهم غني وريتك ما
1: ماذا بيا كان يسجلوهم بعضهم
0: اي محليهم
1: سمعتها هكا محلي ما فيرسيون اخرى
0: اي انت مازلت تحكي على الحفله
1: هو الحفله دي جوست باش نقول اللي فما برشا كانوا موجودين مثلا نلقاو محمد علي شبيل كان من الضيوف الحاضرين نلقاو بوثينه نبولي كيف كيف اللي كانت موجوده شاب خالد كيف كيف اللي كان غنى احمد الربيعي كان اي اكزاكتومون ملك الشيرني برشا كانوا موجودين والحقيقه ديما صابر الربيعي وفي في فكره انه اثبتها الحكايه حفلاته سواء في كرتاج ولا غيره في اللايف هو يعتبر من احسن الفنانين التونس والعرب
0: معناتها نحب شكر كبير ديجا صابر ولطفي بوشنيقي غنيوا مع بعضهم زوز كبارات في تونس ما نشوفوهاش في تونس ما نشوفوش زوز فنانين كبارات يستدعوا بعضهم الحفله لاحظ شفناها في السعوديه في كذا في تونس لا معناتها ما نعرفش علاش ولا فنان جه حفله يقول لك برا نخلص انا ما نحبش نجيب غيري ما نعرفش اما برافو لصابر وبرافو
1: لتصورهم بلاش
0: اي معناتها اي نعرف وبرافو لطفي بوشنيق زوز كبارات وقفوا على المسرح شاب خالد زاد يعطيه الصحه وكل فنانين الشبان الاخرين صابر عمل راهو كان ينجم يعمل افتتاح يغني في حفلته ويمشي على روحه صابر فوالا فكر انا متاكد اللي فكره صابر باعي كونسيبت صابر باعي وبرفلا وحضرها صابر ديما يثبت انه واحد من الفنانين الكبار نتاع تونس
2: فكرت جوز اجيل زاد انا وفي اللي كانوا فيهم حاضرين
0: الفاز اللي عملوها الذكرى وكذا معناتها ابدع صابر باعي في الاعداد نتاع الحفله هذه انه فنان كبير هذا امر مفروغ منه ولكن يعطيك صحه يا صابر على الفكره على الكونسيبت على الروح المزيانه وكيفاش استقبل الفنانين وفرح بهم ونعاود نقول لطفي وصابر على مسرح واحد حاجه نتاع كبارات وان شاء الله تتعاود ديما
1: ان شاء الله تتعاود ديما نمشيو نرجعوا نحكيوا على الضوء واللي بون ما قصش البارح في كارتاج لكن قص زاد على اسانسور مواطنه كانت واحده في الاسانسور هذا نشوفوا الفيديو مع بعضنا في الباج نتاعنا موزايك اف ام ولا على شين يوتيوب موزايك اف ام الاشكال انه ساعات في الفيديو هذا باش تسمعوا توا ساعات فما مشكل فما ناس كيروحوا بهم الاسانسور تلقاه قاعد مش مشكل يقعد يستنى والكل لكن فما ناس عندهم الرهاب الكلوستروفوب معناها اللي عندهم مشكله مع الاماكن المغلقه ينجموا يدخلوا بعضهم حتى بالسخانه ومن بعد تصير لهم مشاكل حتى في التنفس نسمع وقتها كيفاش يحاولوا يدخلوا الهواء ويلقاو كيفاش يدخلوا لها الماء
3: مكلموش استيقظ القصر مش عامل جو
0: يمرحوا عليها نوعا ما معناتها
1: الفيديو قاعدين يمرحوا عليها بتبيع قاعدين يحاولوا يدخلوا دبوزة ماء بتبيع باش ينجموا يشربوها ماء الى حد انه يجي شكون من الصيانه ينجم يمنحها ينجم بتبيع يعاود يخدم الاسانسور جوست فقط نصيحه الناس اللي تسمع فينا كيما نعملوا احنا مثلا كيبدا عندك فما ناس تاخذ على ايتاج اسانسور ما عبد مريض ولا ما ينجمش هذيك حاجه اخرى
0: لانه هو حتى 5 6 ايتاج حاول اليوم وغدوه ما تاخذش الاسانسور
1: يلفو ايفيتي معناها
0: ما تاخذش الاسانسور لانه الضوء يقص ويرجع يقص ويرجع نجم حتى الاسانسور يهبل شوي معناتها بالرجوع والقصاد معناتها وفما برشا راهو سانديكيت بعثوا المواطنين ما تركبوش في الاسانسور اليوم سيرحونا لانه فما ريسك
1: فما زاد بخلاف الاسانسور ده حد حزاد جات فيديو قالوا لي هو قص عليهم الضوء فكالعاده
0: حاولوا ما تاخذوش
1: شوفوا الفيديو زاد موجوده لكن في الفيديو ان شاء الله تشوفوها معنا وتنجموا تعطيوا زاد لي كومنتير نتاعكم الغريب في الامر انه هو يصور غاديك على اساس قاص بهم الضوء لكن كي تشوفوا الضوء المحيط بالبلاصه هذيك في دحدح معناها فما اضواء بتشعل معناها نشوفوا ثم اضواء اللي كيفاش قاعده كي ما نعرفوش اسكو الضوء قص على ماكينه بركه والا ثم عطب تقني والكل اما يقول انه لهنا قص الضوء رغم اني نشوفوا برشا بلايص يمكنش يصور وقت اللي رجع الضوء بداو باش يدوروا ويهبطوهم بالواحد بالواحد لكن حتى ذا سولون لي كومونتير حتى نتاع العباد قالوا راه كيفاش معناها هي بركه ماكينه انه ممكن يقص يقص على لا
0: ممكن وممكن يكون عملها بشي فدلك معناتها ما نعرفوش
1: اكزاكتومون
0: واحد في جرانويت يعني كل ما يتعاطفوش مع برشا العباد اما الحمد لله لاباس الحمد لله لاباس
1: اكزاكتومون نكملوا زاد نحكيو على القصان الضوء كيما ينجم يكون مشكله ما فما ناس بالنسبه لهم ما يهمهاش على خاطر نقاو عرس تونسي ولكن متوقع جدا احنا موسم افراح قص عليهم الضوء في العرس النجم نشوفوا الفيديو لكن رغم هذا كملوا يغنيوا وشعلوا التليفونات امورهم واضحه الفرقه ما روحتش وبالطبيعه ما خلاهمش يروحوا كاو خالصين باش يكمل باش يكمل دونك احنا نلقاو حتى كومونتير على الفيديو يقص الضوء ولا يقص الماء رانا معرسين معرسين
4: ضو ظلمة لخد
1: حتى كي نشوفوا في الفيديو معناها العباد قامت تشتح مش علينا التورج نتاع التليفونات الفرقه عامله جو يخدموا على رواحهم في الظلام الدامس معناهم حتى قلق
0: اي واضح واضح نتاقلموا نتاقلموا في تونس اي حتى شيء ما يوقفنا
2: انا الحقيقه عجبتني عجبتني سين
0: اي وفي برشا عروسات راهو هبطوا هكا كملوا اي كملوا
2: ايه بلا زاد واحد سامحني حط ملين في في شو عنده معناه يزم يكمل حتى على الحقيقه
0: لا هو شنو هو كتب صديق يعني
2: تي
1: ماما بكريس هذا وماكله ودنيا
2: ودنيا
1: وفرقه
0: اي صحيح صحيح
1: الاورجانيز برك ما خدمش بقى اللي ماكيته مش متبرنش
2: يخدم مش بالذات
0: واضح واضح يعطيهم الصحه التوانسه كيفاش تاقلموا
1: نختموا بالطبيعه باخبار يجي من مصر هذه نحكيوا على رحله هي من لندن للقاهره صارت مشكله للواحد من الركاب لهنيك تصير مشكله صحيه الواحد من الركاب اوتوماتيكمون قائد الطائره يطلب الهبوط الاضطراري في اي مطار يعرضه نظرا لانه عنده حاله صحيه ولكن صارت حاجه اخرى في بلاصه هذيا وقت البيلوت تلبق فمشي طبيبه موجوده لهنا معنا والقى طبيبه كانت موجوده غديكه مصريه هي اللي انقذت الموقف
5: الدكتوره المصريه اللي بشجاعه قدرت تجنب طياره متجهه من لندن للقاهره من الهبوط الاضطراري.
6: انا دكتوره مروه صلاح صاحبه وقعه طائره مصر للطيران ايجيبت اير. بعد حوالي نص ساعه من الاقلاع احد الركاب بدا يشتكي من ضيق في التنفس وصعوبه في التنفس وفقد وعيه بعدها. نادى كابتن الطياره اذا كان في دكتور موجود على متن الطياره فروحت اشوف ايه اللي حصل.
5: في موقف انساني نبيل اتحركت الدكتوره من كرسيها في درجه رجال الاعمال وقعدت على ارضيه الطياره. حولت المتر في متر لغرفه عمليات لأكثر من ساعتين.
6: طلبت شنطة الإسعافات الأولية المتوفرة على متن الطيارة. قست الضغط لقيته منخفض فعلا والسكر كان مستواه برضو منخفض. ركبنا كانيولا وعلقت له محلول ملح ومحلول جلوكوز بحيث أنه يرتفع مستوى السكر وبدأ أنه هو يستعيد وعيه الحمد لله تدريجيا.
1: بطبيعة ثم الناس اللي كانت تحكيت على الموضوع ذي وهي كانت صرحت سكاي نيوز عربية قالت انه تقريبا حكي على غرفة عملية وكان ردتها بالمواد اللي عندها غادي كان موجودة لو اكسبلور او بالنسبة للطبيب معناه انه يعمل حاجة من نوع ذي في الضغط ذيك او زادة مناش نحكيه على في فول معناه
0: ومنع الطيارة كاملة من الهبوط ولد الطيارة كملت معناتها
2: متى
0: منعته معناتها رجع لبيس لبيس وكمل
1: اكزاكتومون معناها كانت ما فاتكش شيء بالنسبة اليوم ان شاء الله ما يفوتكم شيء في الويكاند
0: الله الله الله الكويز عندي 10 دقائق من يوم للكويز ما احلاها سخانه كي تعطيوني حقي في السخانه يلا فاصل ونعود
7: جمهور مهرجان دقة الدولي احباء النوستالجيا والذكريات الموعد مع الفنان المصري حكيم ولا واحد ولا مية ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون نهار السبت 18 جويليا بالمسرح الاثري بدقة بداية من 10 ليلا تلقوا اكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون اغيكولتور باي اي بي اوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام
8: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك
0: يا مرحبا يا مرحبا يا لنفرهدوكم هذه أسئلة تبرد نمشي وتول للكويز كويز يلا باش نكتشف الثقافة متاعكم باش نبدأ بالعناوين كتب وانتم تقولوا لي الكتاب هذا موجود ولا مش موجود باش نعطيكم عناوين كتب غريبة وانتم تطلعوا يلا دروس في الرقص للمتقدمين بالعمر
2: موجود
1: موجود هذا
2: موجود
1: خذيته لسليم مره
0: هذا روايه راه مش دروس بالحق روايه كتبها كاتب
2: تشيكي
0: فوالا طرز العمامه في التفرقه بين المقامه والقمامه
2: موجود
1: موجود التتروات هذوما اي موجودين
2: يا اخي معانا نهد
0: نهد ليه بالتليفون معلش ما يضل ريتشكم بعث له قال له زوز باجيت وانت مروح معلش المدام ولا الإمام حافظ السيوطي به سلاح بلوغ المآرب في أخبار العقارب
1: هذا نسمع بيها
0: فيش من تسمع بيها عاد ما تبلغ
1: سمعت بيها مرة موجود
2: لا
1: نقول
2: أنا
1: موجود.
2: أقول مش موجود
9: مش موجود
0: برافو موجود
1: ما قنيتوش
2: مرة أخرى موجود. مرة أخرى سلاح ماني
0: يلا نادية ولاد الوسخة
2: موجود موجود
0: جواب صحيح مجرد. محمد دياب هذا كاتب مصري
2: ويظهر لي تعمل فيلم جو بونس يظهر لي زاد تعمل فيلم يظهر لي به
0: في الحياه هو
2: شوف في الحياه
1: فهمت في الحياه
2: واصل واصل فهمتوا
1: العنوان في الحياه
0: ناهد فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب موجود ولا مش موجود؟ شو معناتها نعطيكم في عناوين كتب غريبه؟
9: انا مش موجود.
1: انا اقول
0: موجود ابن المزربين المرزبين. نكمل مع اصلاح.
2: ما تبردش وانت اسالتك جوست
0: ما تخافيش انا مش نسيكي. موجود ولا مش موجود؟
1: اغنيه لعمرو دياب
0: وجهه صحيح.
1: انا مش نسيكي ما تخاف.
0: تركز معايا مش نعطيك عنوان كتاب لازمك برشا تركيز. كتاب الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روى ما ليتاب عليه وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة.
9: موجود
2: ولا. قرأ الكتاب الكل.
0: لا العنوان هذا الإمام العقدي
1: هو حتى الكتاب بالبرة العنوان حطوه الداخل هكا.
0: موجود وجاوب صحيح. نادية.
2: أيوة.
0: ماذا تفقد المرأة حينما تتزوج؟
2: شو سوي؟
1: هذا موضوع فرع من هذا الأربعة.
0: تحيل نادي. تحيل لندا. موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: إيمان علي وتره جاوب عليه.
2: إيه ذيك فش الخامة بنحب نجاوب. ماذا تفقد؟ تفقد.
1: تفقد الأموال.
0: لا وتنجم تكسب
1: المصاريف
0: وتنجم تكسب
1: أنواع
0: تنجم تفقد
1: ربي يرزق بشكل
2: تفقد أعصابها.
0: تحيل المسيو سلاح. الموكوس وخايب الرجاء موجود ولا لا؟
1: موكوس
0: أي
1: موجود. أي فشان نسمع كلام مونو.
0: الصادر عن دار السراج للكاتب إيهام ماجد.
2: برافو مونو.
1: قرأه مونو قد.
0: نادية.
2: أيوة.
0: كتاب أمنيتي أن أقتل رجلا
2: موجود.
0: خمم
2: موجود.
0: خمم. خمم يا بنتي.
2: موجود. ما تسأليش شكون.
0: سعاد السلطاني
2: موجود.
0: فوالا. ناهد. كتاب تونسي هذا قديم شوية اسمه محاط بالقفافة موجود ولا مش موجود؟
9: مش موجود.
0: مش موجود وجاوب صحيح.
1: موجود في الدنيا.
0: نادية.
2: أيوة.
0: سيجارة وكاس موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: لا غني محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب يغني هكا وبعد يقول نحن الجيل الضايع ولا
0: اي سجيره وكيس مشهوره. مطار القلوب في صحه التروب موجود ولا مش موجود؟
1: موجود مش موجود.
0: مش موجود. برافو.
1: مش موجود.
2: صحيح.
1: خاطر الستيل هذايا نتاع كلمتين يشبهوا بعضهم في القديم ياسر ما فيش كلمه مطار جديده.
0: يلا
2: صحيح.
0: الدجاجه التي حلمت بالطيران ناديه موجود ولا مش موجود؟ ومن بعد شقولي شكون تهدي
1: الاسكالوب الذي
2: لا مش موجود.
0: موجود سان مي هونغ. شكون تهدي الدجاجه التي حلمت بالطيران؟
1: هو الدجاج يا رضا انا مروح بعد في هم الدجاج تنزل
0: مع العالم تحيليهم سوم الدجاج الخص برشا لا مثال ايه
2: الدجاجه
0: الخفافه ولا طافه موجود ولا مش موجود؟
9: مش موجود.
0: فوالا اغنيه لأم كلثوم هذا. بلا رجال افضل ولكن ناديه موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: اي عباس
2: موجود.
0: وابتلاء الاخيار بالناس الاشرار سلاح
1: موجود هذا.
0: فوالا اسماعيل نصر بهي. ثقافتكم في الكتب ممتازه
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله
0: بعثت لنا تصويره قطوسه قالت لنا دوشت لها خمسه مرات اليوم مسك القطوس والحيوانات بالحق
2: اي ولا يعطي صحه
0: وبجاه ربي بجاه ربي
2: حطوا لهم الماء حطوا لهم الماء انا في ما تسكتش كي تقرا المساجات تتكلم
0: وبجاه ربي معناتها ما تسمعوش كلام السنديك وعاونوهم وحطوا لهم ماء وحطوا لهم ماكله حتى كان السنديك قالت لي بالنسبه اللي يسكنوا في الابارتمونات. يلا الغاز باش نعطيكم الغاز. تشريه بفلوسك وما تنجمش تدخله لدارك. يلا
2: تشريه بفلوس
1: حاجه ممنوعه.
0: يس يا سيد. لا ما تنجمش تدخله في جيبك زاد اي
1: تشريه بفلوسك وما وما تنجمش تدخله في
0: حق الغاز ماستين راه صحاحه ما ماستين
2: باهي اي تشريه بفلوسك
0: الكهرباء فوالا يلا بيت بلا بيبان وبلا شبابك
1: بيت شعر
0: وجاوب صحيح.
2: ليه ماهوش تمام بيت القصيد
1: بيت الشعر عرقوبه.
0: خو عمك وماهوش عمك شكون؟
1: عمك
0: لا بوك برا لا لا يبيت بصباط وعمره ما ينحيه
2: حسان
0: فهم ثقافتها وين
2: تو كتب شديك سيبت الكتب وشديت الحسان تو شفت ثقافتها وين موشن ما لقديش
0: فما موقع بزنس انسايدر عملت سيليكسيون الأغرب خمسة أسئلة تسألوا في انترتيان معناتها طفلة ولا طفل كيمشي فما مرة مدير سأل طفلة تحب خطيبك بالحق فما مرة واحد سأل طفلة زادة تخمم تجيب صغير بالحق فما مدير سأل واحدة جاية لونتروتيان تشوف فيا مزيان هذوما أكثر أسئلة تسألوا في الغربة فما واحد سألها تفركس على راجل ولا لا وفما اللي سأل طفلة جاية تعمل لونتروتيان ما تخممش تضعف شوية باش نوريه اللي كي يعمل لونتروتيان أحيانا المدير يحس بنفوذ يخليه النجم يسأل اللي يحب خاطر الآخر
2: يلوج على خدمة
0: فوالا باش تقول لي صار ولا ما صارش نيديا طفله مشات تعمل في اونتروتيان قالت للمدير اللي هي تقرا الكف وشدت صحيح باش تقرا له كف صار ولا ما صارش
2: صار نجمه
0: اي صار وما تقبلتش فوالا
2: قرات له الكف ولا
0: اي قرات له كف ما تقبلتش
1: يشرب
0: في يشرب في قهوه في البيفيت يا ناهد كب على روحه القهوه ومشى يعمل لونتروتيان وشميز بتاعه كلها قهوه
9: صار
0: وتقبل في لونتروتيان لانه
9: ظهر
0: عنده كفاءه طفله مشيت باش تعمل اونتروتيان ما تقبلتش يا اخي طلبت افونس
1: كاسحه عجبت صارت
0: وصارت وطلبت افونس وصارت في شركه تونسيه معناتها اي طلبت افونس لا بالعكس ما عطاوهاش وشهروا بها في مليانة سمعت ردوا بالكم على سخانة نحب نقول لكم شكرا على حسن متابعة نجم متابعة وحلقة كاملة على اليوتيوب نادي بالتوفيق ودو صباح خير ويكاند مش نستمتعوا معك كالعادة
2: اي كالعادة نسيت أنه سنهار سبت حد برشا أخبار وبرشا ديزاستوس وبرشا دورات وبرشا حكيت تفرشك على
0: تفرشك سلاح في كورنيش ويكاند زيدا برشا ضيوف وبرشا
1: جواب شكون موجودين كالعادة متابعة زيادة الأحداث الثقافية وريكاب للجمعة كاملة
0: نستمتع معك كنهد انا وياك ويكاند مرتاحين يلا الاخبار ثم سبور اكسبريس نتقابلوا احنا نهار الاثنين اي تفضل اي
10: فقط جست للتوضيح الاخبار اللي كنا تحدثنا عليه البارح توضيح من النقابه التونسيه لاطباء تقويم الاسنان والفكين تقول راهو الشخص اللي تم القبض عليه راهو ماهوش ما عندوش مركز لتقويم الاسنان وما عنده حتى علاقه بالمهنه هذه دونك مهم حبيت ان نوضح الاخبار هذا فقط تقول اختصاص اخر ماهوش هذا
0: واضح شكرا لكم بون ويكاند الناس الكل وردوا بالكم على رواحكم في لمن
11: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
12: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
14: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
15: سيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40% وزيد عليهم عطله صغيرك بلاش في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
16: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل ميلا أطلبك دو فيدباك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005 Le soleil paye votre électricité.
17: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي
18: Beehive Club Open Air été 2026 ce vendredi Sinouche Project by Benjami ce samedi Jet Halal DJ and Music Producer from Lebanon Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA
19: اسمعني تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا إن بيسينا فاق إن غيفيغ ارتفيسيل وبرشة دي توبوغان الصغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
20: جلاسيت
21: جلاسيت ولا مازلت
22: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس
23: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
24: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
25: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. والمرصد يوصي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، مشير لأن الحرارة تؤثر سلبا على كفاءة نظام التبريد والفرملة. والمرصد يحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات وأعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ والهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وبنوك الطاقة تجنبا لتلفها أو ارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس. الحكومة تحيل على البرلمان خلال هذا الأسبوع مجموعة من مشاريع القوانين، ثلاثة منها تتعلق باتفاقيات قروض طالبت لجنة المالية باستعجال النظر فيها. ورئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري يقول في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي إن أحد المشاريع يتعلق بقرض بقيمة 110 ملايين دولار لفائدة شركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة، ومشروع آخر يتعلق بقرض لفائدة المجمع الكيميائي.
26: عندنا مشروع لفائدة شركة فوسفات قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. قرض ثاني جاء كيف اتفاقية بين المجمع الكيميائي، مهم جدا باش السادة المستمعين يفرقوا بين شركة فوسفات قفصة اللي هي تستخرج في الفوسفات والمجمع الكيميائي هو اللي يعمل التحويل، تحويل الفوسفات باش يولي أسمدة، لتمويل استيراد أسمدة اللي بعد باش نخرجوا بها المواد اللي يستعملوها الفلاحة لفرتيليزون.
25: ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يقول إن اللجنة لن تستعجل النظر في هذه المشاريع ما دامت الحكومة تفتقر لاستراتيجية واضحة بخصوص إنتاج الفوسفات، مستغربا من رغبة الحكومة في تعزيز إنتاج الفوسفات مقابل عدم القدرة على نقله، مشبها الحصول على مثل هذه القروض كمن يلقي بأمواله في البحر وفق تعبيره.
26: احنا نذكر أن لجنة المالية وافقت على قانون لتحسين السكك الحديدية ونقل الفوسفات التوى مبدأ عنده 3 سنين ونتسائل وإحنا هوني كيفاش نحبوا ننجو أكثر فوسفات وما نجموش ننقلوه. دونك هذا هو الإشكال. حبيت أنا من هالنقطة هذية ما فماش مشروع استراتيجي ورؤية استراتيجية للفوسفات في تونس. هذا هو الإشكال الكبير. الإشكال مش قروض، وإحنا كلجنة مالية ما عادش مستعدين باش نعطيه قروض. قلش عليه واحد يرمي في فلوسه في البحر، هذا لا سبيل إليه. حتى كان يجينا باستعجال النظر ننظروا في عقلنا، لأن قروض هذوما الكل باش تخلصها الأجيال القادمة، والأجيال القادمة لازمنا ما نعطيهم قروض باش يخلصوها إلا ما يكون فما مشروع واضح الفوسفات وين ماشي.
25: في أشأن دولي، حريق كبير يستعر منذ يومين في شمال شرق إسبانيا يأتي على أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية، محذرة من خطر كبير جدا. وزارة الطاقة الإيرانية تدعو المواطنين إلى خفض استهلاك الكهرباء بعدما تعرضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أمريكية على منشآت للطاقة في جنوب البلاد. والوزارة تحث في بيان السكان على إطفاء أجهزة تكييف الهواء خلال ساعات الذروة للمساعدة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية التي تواجه حاليا حرا شديدا وهجمات على منشآت إمداد الكهرباء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
3: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام. www.mosaicfm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الاولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس.
7: مرحبا بكم. فراس شوات رسميا باش يغادر النادي الافريقي وينتقل نادي اهلي بنغازي الليبي بعقد المدة 2 مواسم. فريق اهلي بنغازي اللي تقدم بعرض مغري للنادي الافريقي وايضا للملاعبي، وبالتالي بالشوات اختار في الاخير يكون في اهلي بنغازي. يوم 29 جويلة باش تمسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027. نذكر اللي جولة التحية من البطولة برمجة يومي 22 و 23 أوت. في نجم المتلاوي عودة للتمارين برمجة نهار 30-20 جويلة وباش يتم برمجة ربص في هندرا. إدارة السكك الحديد الصفاقسي نشرت بلاغ توضيحي حول الجدل القائم بينه وبين إدارة السي اس اس بخصوص نصيبها من صفقة علي غرام وقت اللي انتقل شختار الأوكراني، وتقول اللي هي حاولت تتحصل على المبلغ هذا بصفة ودية دون لجوء للقضاء الرياضي حفاظا على العلاقات بين زوز النوادي، لكنها في المقابل تعرضت إلى جميع أنواع المماطلة بالرغم من قبول كل التسهيلات في الدفع. وأمام الوضعية هذه وعدم الجدية في التعامل حصل نصب البلاغ أنه تترك المسألة هذه للجهات القضائية والإدارية والرياضية للتصفية الضرورية والنهائية. السلوفيني سلافكو فينيتشو الحكم اللي بشي زفر النهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين برمج نهار الأحد بداية من 8 متاع الليل. كانت هذه ثلاثة شغلات رياضية اليوم، تلقاو على السيت مزايا كفام قناة.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.

0: افتورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: جمعة طيبة مباركة لكم الكل، مرحبا بكم. هذه افتورك حتى للستة متاع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا في الابليكاسيون متاعنا موزيك فم. تشجيوها على اندرويد على iOS، على موقعنا موزيك فم.net وعلى مختلف الترددات. اليوم 17 جويلية 2026، تونس تعيش حالة من الترقب الكبير، وحالة أيضا اليوم من طقس غير عادي بكل المقاييس. ربي يرحمنا، درجة الحرارة اليوم في 50 تقريبا، هذا في الظل نحكيه. طبعا شوية نحاول نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون. سيسروا احنا في الطريق، صار طريق السلامة للجميع. كيف كيف ردوا بالنا على صغيراتنا، على بيتنا وميتنا، الناس الكبار زيدا ما ننسيوهمش. وفما برشا نصائح طونا تويلكم في كل مرة وفي غيام مزيغ، نذكركم شربوهم برشا ماء، حاولوا تقعدون في بقعة باردة. كان لقدر الله قص الضوء، هذي هو الواقع متاعنا المعيشي اليوم للأسف الشديد. قلها بكل مرارة الحقيقة، على خاطر وقت اللي تشوف والديك قاعدين يغفقوا فيها السخانة هذية، وتشوف وقت اللي تشوف العبيد تعيش باللايغوسول ولا كيف كيف بالأكسجين، ولا الصغيرات زي كيف كيف اليوم اللي ما ينجموش يطاقوا السخانة هذية، تقول ربي إن شاء الله يهدينا على بعضنا وربي يجريها على سلاح. دونك نوسعوا بالنا بقدر المستطاع في حال ما فماش ضوء، فماش كليماتيزور. دونك نحاولوا نهويو الدنيا، نحاولوا انه زاد كيف كيف نقعدوا في بلاصه هكايا بلوزو موا بعيده على الشهيلي وبعيده على التعرض المباشر لاشعه الشمس. الماء ثم الماء، مثالش نعاونوا بعضنا وقت نعاونوا زاد كيف كيف. نعرفوا احنا مش خارجين من الدار، مثالش ندوشوا مرتين ثلاثه باش نحاولوا نبردوا البدنات نتاعنا. سورتو نحكيوا على الناس الكبار والصغيرات زاد راهو نتفاهموا برشا عبيد قاعدين اليوم معناه لي جون غالير على الغالب. هذا هو الواقع متاعنا، واليوم مش وقت كلام، ان شاء الله يجي بعد وقت الكلام ووقت المحاسبه. اليوم 21 ولايه بلتو من معناها من مجموع 24 ولايه هي في مستوى درجه انذار كبيره. نحاول نوسعوا لكم بالكم، نحاولوا زي كيف ناخذوا بالاسباب. ان شاء الله على كل حال ربي يخفف علينا وربي يقينا ان شاء الله حره جهنم هكا على الاقل. تعلمنا من السنه الطيبه المباركه للرسول الاكرم عليه افضل الصلاه والسلام. تحيه كبيره بربي للوزاره اللي على الاقل لا تخي اون كونسيديراسيون حاله المواطنين. وزاره الشؤون الدينيه اليوم اللي حضرت وبعثت اليوم النوت فيغم رواه الى ائمه المساجد بانه الخطبه لا تتجاوز ربع ساعه، وهذا ماذا بينا تعم على كافه السنه. على كل حال يعطيهم الصحه، ربع ساعة اليوم نخففه بقدر المستطاع. ودعوة زادة كيف كيف اليوم للناس اللي تخدم في الشمس، دعوة الأعراف اليوم. ربي نرحم بعضنا ونرحم الناس، لأنه رحموا من في السماء يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحاولوا بأنه نوسعوا بالنا. تحية كبيرة للعبيد اللي تخدم تحت الشمس في هالدرجات الحرارة الكبيرة هذية، وأيضا في هالظروف هذية القاسية والقاسية جدا. مرحبا بوائل معنا في الكورديناسيون جنرال ليميسيون، مرحبا بصديقتنا أمي معليا في البرودكسيون والعمل الصحفي، صديقتنا الجميلة أشواق بنت جابس اليوم معنا في الإخراج الرقمي، وجميل ودنينو حبيب الملايين هكا واللي والأمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى على الإخراج. تحية ليك سي عدنان، شكرا جزيلا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. إن شاء الله تعديوا معنا أربع سوايع نسويكم فيهم على الأقل في التعب هذية متاع السخانة، ونبعثوا لكم على الأقل عبر موجات موزيك فهم شوية هكا اتنعويش وشوية اتفرشيك. يلا نمشيو تتسويت لحالة الطرقات مع سيمورة تشويني.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
1: سيمورة تشويني مرحبا بيك، أهلا وسهلا، كيف الحال، شنو الأمور؟
3: الحمد لله حسن، مرحبا بيك، مرحبا بطولي كيف كل اللي يسمع في أفضل مبارك على أحلى مزايكة. أنا تعرفت مقابلة كيف كيف معناها درعتس على الارتفاع على درجات الحرارة في عديد
1: سيمورة جوست نحينك لو بارلور ولا الكيت على خاطر كيك نحب نسمع صوتك العذب 5 على 5 هكا ممتاز جدا، حط عليك
3: ممتاز جدا. دونك الحركية نلاحظوها فيها كثافة في الجولان في عديد الطرقات، خصوصا على مستوى مكرين، على مستوى سان كوبان جسر اللي من مكرين وصلنا إلى الطريق الوطنية رقم 1، ومنها عبر العديد المصارخات خصوصا على مستوى شارع فرنسا في بن عروس، على مستوى المحكمة الابتدائية في بن عروس، كذلك على مستوى مدخل الزهرة ونفس الشيء على مستوى مدخل حمام الألف وصولا إلى مدخل حمام الشط لنلقاو الانفراج في الحركة. وسط العاصمة على مستوى شارع محمد الخامس، وهذا انطلاقا من مساحة 14 جنب لاحظوا الحركية فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع خير الدين باشا وشوية على مستوى شارع ويبرايسينو، وإحنا ماشيين إلى ميتشال بيز ثم المنار عبر شارع غرة الجوابي بتلقى الحركية ترجع عادية. نمشي كذلك إلى الطريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2، ثم مرورا بمدخل السكر كذلك مدخل برج دوزير بتلقى الحركية خصوصا على مستوى شارع مصطفى محسن حركية فيها كثافة كبيرة، سينو كذلك على مستوى رواد على مستوى جعفر نفس الشيء لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. وسط العاصمة على مستوى ساحة برسعدون ثم سارع أولاد حفوظ سينو شارع طيب لغيري، واحنا ماشيين الى ساحه باستور نلقاو الحركه اقل شويه في الكثافه وشيء زي ما يدعي منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه، ومن بعد نعطيو شويه نصايح خصوصا على مستوى الارتفاع بتاع درجات الحراره. شارع الموج سليم كيف كيف سدى شارع على مستوى باب سويقه على مستوى باب مناره، واحنا ماشيين الى ساحه القصبه سينو على مستوى ساحه الزلاج ومنها عبر شارع المنصور بيز هذا كيف كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نمشيو للوريره هذا كيف كيف على مستوى المنطقه هذه نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، حي تضامن على مستوى حي الانطلاقه كذلك قبلها هي على مستوى قصر سعيد وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس المحور على مستوى الإكس تروا حتى يقل المنزل وين نلاحظوا كذلك حركية فيها الكثافة المرورية، ثم على مستوى البحيرة اللاك زيرو من اللاك أنزل كيف كيف اللاك دور نلاحظوا جدا وإحنا هابتين إلى وسط العاصمة نلقاو برشا معناها مستعملي التاريخ يأخذوا الطريق هذه لأن فيها أقل سيركولاسيون وأقل كذلك إشارات ضوئية وبطبيعة الحال باش تكون سريعة. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي التاريخ في ظل الارتفاع معناها الكبير متاع درجات الحرارة مذبينا السياقة بتاعنا معناها نحدوها في الوقت اللي احنا مذبينا نستغلوا فيه ولا يلزم يكون عندنا اون اوبليغاسيون باش نخرجوا كيف كيف زاد الكبار في السن مذبينا اون ليزي بارني شويه معناها من السياقة اذا كان عندهم قضيات احنا نخليهم في بلايصتهم هما مذبينا نخليهم على راحتهم. طبعا التخفيض من السرعة اجباري، التفقد نتاع الماء نتاع الراديتور، التفقد هذا كذلك نتاع ضغط العجلات بطبيعة الحال هذا اجباري خاطر نعرفوا على كل ما على قد ما تمشي السيارة على قد ما تدور العجلات على قد ما مع الارتفاع نتاع درجات الحرارة الضغط نتاع البنو معناها يزيد يكثر اكثر. نفس الشيء بالنسبه للوليدات الصغار ماذا بينا زاد كذلك ما نخليهمش في السياره دي برودوي معناها انفلامابل كيف كيف زاد نبعدوا عليهم ونبعدوا زاد كيف كيف على كل ما من شانه اللي في التركيز اتاء سياقه صحيح. في بعض الاحيان نلقاو ربحنا احنا باش نعملوا اون لونغ ديستونس يغلبنا التعب يغلبنا النعاس معناها واحنا باش نمشيو نعملوا اون لونغ ديستونس ماذا بينا نختاروا احنا مكان نقدروه اللي هو امن ناكلوا نرتاحوا فيه شويه نشربوا برشا ماء بطبيعه الحال هذا ما نخليوش ربحنا حتى شي نعطوا باش نقعدوا معناها الدنيا يقعد ديما نفرشكوا يقعد ديما معناها حاضر للسياقة المعتدة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بثلا نصايح ونزيد نقول لهم ردوا بالكم على رواحكم ردوا بالكم على بقية مستعملي الطريق اللي شاركوك في استعمالكم الفضاء المروري وإن شاء الله سنية زينة الناس الكل. إن شاء الله
1: سنية زينة الناس الكل. شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني، موعد معك جدد يوميا على مواجهة الأولى في تونس في أفتر وورك في الوقاية هذايا وأنت تعطينا المعلومة المفيدة. اسمع موزايك اف ام، انسى تعب لومبوتياج وانسى تعب السياقة قصدك كيف
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: هذه الموسيقى اللي تستنى فيكم بعد شوية ركب على الحمرة. نقولكم جمعة طيبة ومباركة لكم الكل. هذه افتر وورك حتى للستة.
0: افتر وورك
4: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليك استستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. وسيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
5: كاليبسو Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
0: Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: بلاش سنتور، بدنك يطير وراسك يتضرب، صدرك يتكسر، وكل شيء يوفى في ثواني. أربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير سهرة الافتتاح الجمعة 17 جويلية مع الفنانة آية دغدوش.
7: الناجوز يتكلم الكاليس والناجوز يتكلم.
5: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
0: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: بلا وملا هي وملا منير تروجع لموجات موسيقى فيم. رحب بكم جديد في افتر وورك. توا ماضي ساعتين و26 دقيقة. اياش قولكم نمشيو لمعهد الوطن الغاز الجوي وناخذوا فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم وفي الويكاند.
1: وميتيو
0: مشكور اللي دخل معنا سي انيس الساتوري. مرحبا يا سيدنا, اهلا وسهلا, كيف الحال؟
2: عسلامة, اهلا سي حسن, تحية ليك والاوفياء اذاعة مزيك. الحمد لله,
0: بارك الله فيك اخويا, يرحم والديك. دونك حابين نعرف معاك شنو هي الامور, كيفاش ماشية مع الكانيكول سيرتو راهو. هل الكانيكول متواصل في الويكاند ولا حد هاليوم ترى؟
2: متواصلة الحقيقة, متواصلة موجود.
0: صلي على المصطفى. ايوا
2: ربي يعطينا منطقه. حاليا اعلى درجات سجلناها الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال, يعني جمال 49 درجة, هذه أعلى درجة اليوم. مجاز الباب 48, كوندار 47.7, عشيرة سوسة, نصر الله في القيروان 47.5, ماتر من بنزرت 47.4, هي وقافور في سليانة, مقرن 47.2, شرفش 47, 46.8, الناظور, القيروان 46.6, بيجة 46.5, جندوبة 46.4, سوسة كيف كيف, وتونس 46.4, رجيم معتوق 45.6, بوغرارة 45.4, تجروين 45.3, سجنين 45, السويسي والمكنيسي والمتلوي 45 كيف كيف, 44.6, الدهماني, سيدي بوزيد, وسليانة 44.4. هذا هم اللي سجلناهم أكثر من 44 درجة اليوم.
0: منخفض
2: الحرارة مازالت متواصلة. طيارات جنوبية, يعني ما نجم كان باش تجيب لنا طيارات حارة, هي عموما ضعيفة فمعتدلة اليوم, إن شاء الله تتجه آخر النهار من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, ممكن تهدأ نوعا ما الأجواء قرب السواحل. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب. كان ناخذ الشطوط معناها بالتفصيل, شواطئ تبرقة, رسنج, لسيدي سالم الرمال, وسيدي علي المكي شواطئ يعني الشمال الغربي. الريح باش تكون معناها جنوبية آخر النهار تتجه شمالية, ضعيفة فمعتدلة من 5 إلى 15 عقدة. البحر على كامل الشريط الساحلي هادئ إلى قليل الاضطراب. شواطئ خليج تونس, رواد, قمارة المرسى, سيدي بوسعيد, قرطاج, برج السدرية وسليمان. طيارات من جنوبية كيف كيف تتجه شمالية آخر النهار. خليج الحمامات, الهوارية, حمام غزاز قريب يا قربة, والحمامات تكون طيارات جنوبية آخر النهار تولي شرقية كيف كيف, يعني سرعة رياحة من 5 إلى 15 عقدة. شواطئ الشرق معناها من هرقلة, شط مريم, القنطاوي, بوجعفر, سقانس, المهدية, رجيش والشابة, طيارات جنوبية كيف كيف تتجه من القطاع الشرقي, والبحر يكون قليل الاضطراب, يصبح ممكن متموج آخر النهار. بالنسبة لخليج جابس, شواطئ الشفار, جابس, جربة, جربة الشمالية وجرجيس, طيارات جنوبية شرقية تولي جنوبية غربية ثم مجددا شرقية, وبالنسبة لسرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة, والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. نهارات القادمة مازال الوضع الجوي معناها أبرز سيما فيه هو الحرارة, مازالت موجة الحرارة متواصلة. يوم الغد إن شاء الله بش يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والمرتفعات, يعني مثال اليوم كما كنت تسمع أغلبهم كانت بين تجاوزت 44 درجة, غدوة إن شاء الله تتراجع تولي بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات.
0: خف شوي,
2: اي تخف شوية, تولي بين 42 وأعلى درجة 47 انتظرها غدوة في الجنوب الغربي, ممكن شيرت القيروان يتواصل ظهور الشهيلي في الجهات هيكي. فما إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار, تكون دون فاعلية كبيرة, يعني نهار لحد ترجع درجة الحرارة في ارتفاع طفيف, ثم يوم الاثنين نجم نقول درجة حرارة في استقرار على إن شاء الله موجة الحر تنتهي هذه يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أقصى تقدير.
0: إن شاء الله يا ربي, ربي فضلك سيدي ساتوري, شكرا جزيلا لك, وعدنا معك إن شاء الله في نهارك طيب سيدي, إن شاء الله وعدنا معك في الساعة الثانية في لاميتي ودي بلاج. تحية لكم الناس الكل ولكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للغاز الجوي, كما قال سيدي نيس نسعوا بالنا, وربي مع أهلنا اليوم اللي مدنهم مسجلة درجات حرارة قصوى كيف ما جمال, كيف ما كوندار, والعديد من المدن التونسية, ماترز ده كيف كيف, وصعوبين اللي ناخذوا بالأسباب. إن شاء الله زينة لكم الكل. كانت هذه بوا ميتيو لليوم.
1: بوا ميتيو After Work كل اليوم.

0: خميس للجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: بيكي جو هذه الموسيقى تسنى فيكم بعد شوية على موجات موزايك اف ام. مرحبا سيد احمد، اهلا وسهلا، نورتنا اخويا. تحية لي سيد احمد زميلنا دائما اللي رجل المهمات الصعبة، راه ما تعرفوش انتوما هرب من هراش عملوا انترفيو هذايا ديما قال لك كان ضيق بيك الدنيا، كلم بوحميد وترازيم يحل لك المشاكل الكل. تحية ليك سيد احمد، وان شاء الله دائما متميز ودائما متألق. السلام عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية زي كيف الموعد يكون مع في نسمة بحري وكيف كيف تخي بون بلون مع ترافل تو جو افتر وورك.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
5: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
6: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: هافانا على موجات موزاي كافيه. مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. نخدم بعضنا ان شاء الله حتى للستة انت على العشيه. برشا فيكم زعما يقول نمشي نعمل بحبيحه ولا لا؟ تسويت الاجابه في نسبه بحري
1: مع ترافل تو دو الى عالم بيديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
2: نسمه بحري.
0: نسمتنا اليوم تكون هي المطلوبة في كافة الشواطئ التونسية وين تحلق تفرشيكا وتبحبيحة. نبدأ بخليج جيبس وين بحر شفار يكون في جيبس ولا شفار كل واحد حبش كيفاش حب سموه ما نعرفش كيفاش تسميوه انتم عندكم صديقتي صديقتنا أشواق تقول شفار وشفار دونك زوز يستقيموا دونك في جيبس وين الجو يحفل زده كيف كيف في جزيرة الأحلام جربة وين بحرات الكل البحر فيها يكون هادي وأيضا عامل الريح يكون أقل من 20 كيلومتر في الساعة. بحر الجرجيز ده كيف كيف درجات الحرارة غديكة مستحب في حدود 37 درجة. نمشي أكثر ونقدمه ونطلع نحو شواطئ الوسط الشرقي وين درجات الحرارة تكون في حدود 39 درجة وشتيدة تعمل الكيف في بحورات صفاقس وأيضا المهدية سقانس بوجعفر القنطاوي شط مريم وهرقلة في خليج الحمامات درجات الحرارة تعمل الكيف نحكي لهنا في وأيضا النسمة غديكة تخبل كيف ما يتقال 36 درجة تكون في الهوارية والبحر يعمل الكيف كيف كيف. نقعدوا في الكوتة دي كبيدها ونحكيه على بحورات الزجاج وبحورات أيضا تكلسة سليمان وحمام الغزاز وقليبيا وقربة وين البحر غديكة يعمل كيف ودرجات الحرارة تكون في حدود 38 درجة. نبو الحمامات 38 درجة والريح ما تجاوز 20 كيلومتر في الساعة. خليج تونس بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة والبحر ركح زيت في المرسى في كارتاج في سيدي بوسعيد وأيضا في رواد وفي جمرت ولكن ردوا بالنا من هبوب رياح الشيلي درجات الحرارة تكون في 40 إلى 42 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي تبرقة البحر يعمل 66 كيف بالرغم من أنه اليوم نقولكم بأنه درجات الحرارة في حدود 42 درجة في تبرقة. في الشمال نحكيه على راس نجلة سيدي سالم الرمال سعيد مكي وغيرهم من بحورات بنزرت وين درجات الحرارة تكون في حدود 40 إلى 45 درجة مع هبوب لرياح الشيلي. ناخذوا بالأسباب وردوا بالنا على رواحنا وإن شاء الله زينة لكم الكل. ما تنسيوش أدخلوا من توا وأيضا على الباش فيسبوك Travel to do وين تلقاو يا سيدي يا بن سيدي تلقاو الأجواء الكل وتلقاو زيادة أعز البروموات برومو لاست مينوت. مثلا تلقاو هاليوم في واحدة من أهم الوتلة في الحمامات الأوتيل نزهة بيتش ما تنسيوش ده كيف كيف تعملوا طلة زيادة وتشوفوا زيادة الفواياجات زيادة معانا وتلقاو حتى دي فونت فلاش بي دافيون تلقاوهم موجودين زيادة على باش فيسبوك متاع Travel to do وعلى الموقع travel2do.com زيادة تعملوا أعز لفريت كي تمشيوا الوحدة من 38 أجانس تاع Travel to do وتايم تعملوا الأشاء متاعكم من الاثنين للخميس وإلا كيف كيف على traveltodo.com تدخلوا معنا اوتوماتيكمون في القرعة وتربحوا معنا أم بوند أشاء بقيمة 1000 دينار من إهداء Travel to do كل نهار شنو كل نهار جمعة على موجات موزايك اف ام. لو كان مشيت كيف ما سعيد الحظ اليوم للأجانس نتاع المنزه الخامس الأجانس Travel to do نتاع المنزه الخامس الحقيقة من الأجانس اللي نلقاو فيهم الترحاب الكبير نلقاو فيهم لو كونسي اوتيل ونلقاو فيهم زادة كيف كيف استقبال يعمل 66 كيف وهي اكتيفيتي كبيرة من قبل الستاف والبيرسونيل اللي موجودة. ما تنسيوش اللي اكسيسيبل نحكي لكم على Travel to do منزه 5 تلقى وين تقال الكهرباء متاعك فاسيلمون وأيضا الأهم من هذا الكل كما قلت لكم تلقاو ديما سيرفيس امبيكابل وديما نلقاو زادة معناها الستاف ديما يكون موجود والكيب موجودة باش تقدم لنا النصيحة باش زادة تقديلنا القضية متاعنا فيت في كي واليوم سعيد الحظ هو اللي مشى أيضا للأجانس متاع المنزه 5 متاع Travel to do وربحها معنا معناها أن بون دشا بقيمة 1000 دينار من إهداء Travel to do. معنا سعيد الحظ اليوم طلع في القرعة سي مبروك بو عليق. مرحبا سي مبروك أهلا وسهلا كيف الحال؟
3: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بمزيكا في
0: ام. ربي يخليك سي مبروك. ايوه عايشة. مبروك عليك انت، لكل من اللي كل من اسمه نصيب، وانت من معناه من اسمك عندك برشا نصيب. ان شاء الله ديما نقول لك مبروك.
3: انا طلعت من
0: لا لا يا خويا، احكي لي ان شاء الله ديما مزهار، واكيد راهو الربح ديما متواصل وديما الربح ما يوفيش مع ترافل تو دو. احكي لنا خويا، كي مشيت للمنزه 5 باش عملت ريزرفاسيون تاعك، شنو خذيت مع ترافل تو دو خويا؟
3: والله شوف، بالنسبه لترافل تو دو، اذا كان باش تحكي على ترافل تو دو راهو اسم كبير برشا بصراحه.
0: أيوة.
3: انا ما نكذبش عليك، سواء عندي باسك تروازون تعمل معاهم اي، قبل كنت تتعامل مع اجنس اخرى
0: لفكر
3: اسمها أي. صارت لي فازة، خذيت العائله ومشينا للوتيل مع نص النهار، ترسينا حتى الخمسه نتاع العشيه، قالوا لنا نو ريزيرفي. فرشيت ان نرجع نحكي مع الاجنس ونعائل انه يودي ما نحكي لكش. من وقتها قررت اني نتعامل مع ترافل تو دو.
0: الحق هي طبعا كذبش مع ترافل تو دو، تمشي نص نهار تلقى بيتك حاضره جاوك به.
3: يا ودي ما شاء الله، انا ما تخرج. شوف ترافل تو دو سيرفيس نتاع مره طياره برشا، تعرف علاش؟
0: كيفاش
3: بعد ما تقص وتريق امورك كل شيء، ما تخرج من غاديك كان ما تشوف الريزرفاسيون نتاعك على الكرون.
0: اوكي
3: تمدي، معناتها تمشي مخك مرتاح. تمدي، مش تخلص وتمشي هكاك على المهموته، فهمني؟ لهنا ما تخرج من غاديك كان نقول لك سي ريزرفي امورك واضحه، وهو عملوا لي ميل نتاعهم ورجعوا لهم، فهمتني؟ معناتها سون دوت.
0: اوكي
3: اون بليس ترافل تو دو بصراحه الكريم تاعهم مش فهمتني، تلقى البسمه وتلقى الكلمه الطيبه والناس ما شاء الله عليهم بصراحه، فهمتني؟ خاصه الجونت تاع المنزه 5 اللي نتعامل معاه تو عندي 3 سنين،
0: ما شاء الله
3: الناس ما شاء الله عليهم. الواقع نتاع ربي فهمتني، مش رمي ورود ولا شيء، والله العظيم هذه حقيقه نحكيها، فهمتني؟
0: والحمد لله.
3: تصور انت اي، حتى في الاختيارات نتاعك وقت تبدا تختار في الاوتيل ولا حاجه، ينصحوك ساعات تختار، قلت لي ها هذا خير بحكم انك عندك صغيره تعرف بوغون في كذا، فهمتني؟ معناتها الناس يحاولوا فهمتني كيفاش الكليون تاعهم يعطوه الكاليتي اللي حاجته بها، فهمتني؟ مش حاسب الوكيل الفلاني طاف، لا ينصحوك ويوسعوا بالهم معاك، فهمتني؟ ما الحسين اخويا اش باش نقول لك، انا ننصح كل انسان يتعامل مع شركه كبيره كيما ترافل تو دو بصراحه.
0: تري تري بيان، دونك انت فوزات اون دو بون مان، وبحذاك لاجونس نتاع المنزه 5 اللي معروفه برشا كيما قلت قبيليك، كنت نحكي بروف على بوي، معناها كنت نحكي لهم ديما نقول لهم راهو فما معناها لو ستاف غاديكا، لي كونسيي كليون موجودين،
3: والعباد
0: فما سويفي. واليوم انت سعيد الحظ، العدل المنفذ اليوم انت، مبروك عليك يا سي مبروك. البون دا شاب قيمه 1000 دينار من هدي ترافل تو دو، باش تعمل بهم 100 دينار هذوما، باش تقدم بهم شنو؟
3: شيخ بهم صغار
0: صغيرات، اش عندك صغيرات سي مبروك؟
3: بونيس جايهم على الطير
0: الحمد لله. اش عندك صغيرات سي مبروك؟
3: عندي أربع صغار.
0: أربع صغار، اللهم صل على النبي، ربي يحفظهم سيدي وربي يعطيهم الوقت الطيب. مبروك عليهم، وانت الخامس نتاعهم كيما لاجونس تاع ترافل تو دو تاع منزه 5 يا خويا، ربي يحفظهم وربي يبارك لك سيدي. مبروك عليك سي مبروك، اليوم بعدك انت اليوم سعيد الحظ، مبروك عليك. لو بون داشا بقيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو، اعملوا كيما سي مبروك، تمشي الوحدة من 38 اجونس، ومشي لاجونس تاع منزه 5 اللي حكى لنا على اليوزر اكسبيرينس نتاعو، قال اجونس تعمل كيف، وما انا معناها ما نعمل ما نتعامل مع حتى اجنس اخرى الا مع الاجنس هذيك، مع ترافل تو دو كاسم، ومع الاجنس تاع منزه 5 اون بارتيكولير، على خاطر يلقى ديما لو سيرفيس اللي يحب عليه، ويتمين زيد على ريزيرفاسيون تاعو على ليزاج تاعو، ويلقى النصيحه. هذا هو. وكيف كيف ما تنساوش انتوما تمشيو الاقرب اجنس ترافل تو دو، ولا تدخلوا على السيت نتاعنا traveltodo.com باش تعملوا لي ريزيرفاسيون تاعكم، باش تشريو لي سيجور تاعكم، ولا كيف كيف باش تساهموا باش تشريو زيد لي باك اللي تقترحهم عليكم ترافل تو دو، كنت حاب تعمل ان فواياج ولا غيره. وما تنساوش ديما فاسيليتي دو بايمون تكون ديما موجود، ريستي برانشي ديما على لي ريزوسيون تاع ترافل تو دو، على خاطر ديما فما دي زوفر يعملوا 66 كيف، وقوي حظوظكم في الربح من الاثنين ديال الخميس، اي اشياء تعملوه على سيت ويب ولا في لي 38 اجونس هذايا، يمكنكم انكم تكونوا سعداء الحظ. كون نهار جمعه على موجه مزيكا فيم في الوقيته هذايا في افتر وورك.
2: نسمة بحري، تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايك اف ام.
0: الهضبة عمرو ذياب ويلوموني شوية خير على موجة موزايك اف ام.
4: After work. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
5: كاليبسو.
4: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

عمرو دياب على موجات موزيك فيم. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. الموسيقى في الموسيقى كل مره نختار لكم فنان. اليوم اخترت لكم ذكرى الله يرحمها البارح، ذكرى اللي تم تكريمها على مسرح قرطاج في الافتتاح افتتاح الدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وكانت انجست ياسر مزيانه من الفنان القدير صابر الرباعي. شكرا لصابر الرباعي لضيوف ونجوم تونس ونجوم العالم ايضا اللي اضاءوا سماء قرطاج البارح بعرض تحت الياسمينه. كان عرض جميل وجميل جدا سختن معه. طول خليه الكلمه لساميه بعد شويه باش تحكي لي اكثر في كورنيش على موجات موزيك فيم. مع عندها زوز ضيوف نحبهم برشا الحقيقه، زوز فنانين تونس من جيل زمن الجميل. يعني نمشيو مع ذكرى، ثلاثه محطات في حياه ذكرى، واحده من احلى الاغنيات تسمعوها بعد الاخبار. اعطينا اخويا وذكرى البدايات وأجمل مغنيات ذكرى إلى حضن أمي.

0: سايبرك قصة على صوت ذكرى خنيت عظيمة خليتها ذكرى ليرحمها وينعمها وقعدت ذكرى للطرب العربي. ساعتها الثانية بعد شوية من أفتر وورك لكن قبلها هي أخبار الثالثة مع خولة الكعبي على الأولى في تونس. أفتر وورك
1: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات
2: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 عندك أورانج.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم على الواحدة بعد الظهر على ساعة الواحدة بعد الظهر كانت 49 درجة بجمال من ولاية المنستير و48 درجة بمجاز الباب من ولاية باجة و47.7 درجة بكندار من ولاية سوسة. وشملت الدرجات المرتفعة أيضا عددا من المدن الكبرى حيث سجلت تونس العاصمة وسوسة وجندوبة 46.4 درجة مئوية بينما بلغت الحرارة 46.6 درجة في القيروان و46.5 في باجة و46 درجة في الكتار من ولاية قفصة. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. والقسم يؤكد أنه كان من أوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. قانون الشركات الناشئة ستارتاب أكت الذي أطلق في سنة 2018 أتاح الفرصة للشباب لإنشاء مؤسساتهم الناشئة ثم الحصول على علامة لابيل ليبلغ عددها اليوم 1352 شركة ناشئة متحصلة على لابيل ستارتاب. ووفق مصدر موثوق فإن الشركات الناشئة تعمل في عدة قطاعات أبرزها برمجيات الأعمال بزنس سوفتوير بنسبة 14% ثم التجارة الإلكترونية إيكوميرس بنسبة 11% ثم تكنولوجيا الصحة هيلث تيك 9% وتكنولوجيا التعليم إيدي تيك بنسبة 9%. يذكر أن قانون الشركات الناشئة يوفر عدة مزايا منها الإعفاء الضريبي لمدة 8 سنوات وتسهيل تحويل العملات للتعاملات الدولية وإجازة التفرغ للموظفين لإنشاء شركاتهم وبراءة الاختراع المجانية. بلدية تونس تنفذ أمس تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية ببسويقة بهدف تحرير الرصيف وضمان احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم ما أسفر عن حجز معدات وإتلاف مواد منتهية الصلاحية وتحرير جملة من المخالفات. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية وذلك بداية من 22 جويلية إلى 25 أوت حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. في شأن دولي، المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن نقل جثث من توفوا بسبب إصابتهم بفيروس إيبولا بين مناطق مختلفة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإقامة جنازاتهم في بلداتهم وقراهم الأصلية يخاطر بتفاقم تفشي هذا الفيروس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
7: الأولى في تونس
9: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

0: دليدا على موجات موزيك اف ام، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك توا ما 3:40. السلام عليكم الناس الكل، طريق السلامه للعبيد اللي اختارت تسمعنا على موجاتنا على مختلف الترددات وكيفيف على موقعنا موزيك اف ام .net. راح بيك وميمة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: الأمور
1: الحمد لله تخبيا.
0: يلا نشوفوا معاك حالة الطرقات شنية هي.
1: فليكس دو اختناق مروري كبير يتواصل حتى المدخل الرينة، تحديدا شارع محمد بوعزيزي، في سكرة شارع فاطمة بورقيبة، شارع دار فضال، فما حركة كبيرة كيف كيف في شارع مصطفى محسن وصولا للطريق الوطني عدد 8 في اتجاه برج جوزير. في العاصمة الحقيقة تقريبا لونها جر كل والشوارع معظمها تشهد كثافة مرورية. نحكيه على خير الدين، والله تاهو الحبايب واحنا هنا تايهين. نحكيه على خير الدين باشا، محمد الخامس، نهج الهند، شارع الحبيب بورقيبة، نهج تركيا، نهج ابن خلدون، نهج روما وحبيب ثامر، تتواصل حتى شارع فرنسا ونهج المجلسين ببحار، نهج جزيرة، باب الفلة، نهج سيدي البشير، باب جديد، باب منارة، وصولا للقصبة وشارع نوف أفريل. فما اختناق مرور كبير وتوقف نسبي لحركة المرور، إضافة لشارع طه حسين، نهج محمد مناشو، نهج الساحل تريزوت في اتجاه لكانيا، في راد الزيدة، في شارع محمد علي، شارع الحبيب بورقيبة، فما حركية مرورية كبيرة. نمشيو للولايات والمدن الأخرى تحديدا مع سخانة هذية، ما فماش خير من قليبيا نمشيو نعملو تبحيرة غاديكا.
0: أما الحقيقة
1: فما شوية سيركيلاسيون في شارع الشهداء، شارع المنجي بن حميدة، في شارع البيئة فما حركة كبيرة. نمشيو النابل في وسط المدينة، شارع الحبيب ثامر، شارع الهادي نويرة، نهج الجمهورية وشارع الحبيب بورقيبة، نهج علي بالهوين، فما اختناق مروري كبير. سيسر واحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سيسر لكم الكل.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزيك.

0: تفضل استمتع العشية. After work.
1: فيزيتي. يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
2: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
3: لحد 19 جويليا في الفولامور جامارت شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي
4: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها
3: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا
4: شعبت البحر لشكون
3: شمس وردة في الفولام والجمارد لحد 19 جويليا بمساهمة موزايكا فام. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: أمير الطرب العربي هذي صبر الرباعي البارح كانت حفلة من العمر وليلة من العمر. صبر الرباعي اللي بارح متعنا مع ضيوفه حفل يعمل 66 كيف إن شاء الله ديما ليلي تونس زاهية يا ربي.
1: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك.
0: حكاية الصيف وكل نهار حكاية من حكاية الصيف لقيت ذي في 6 آلاف وقلكم نرجع بكم لوين إلى تقريبا هات نقولكم بأنه نرجع بكم قرون التالي ما نعرفش نعطي بالضبط قديش القرن على خاطر فما اختلاف تاريخي ولكن فما حاجة مهمة مرتبطة بالصيف اللي يقول صيف هو طول حق حتى في الشتاء ولا بنين يسر يقول آيس كريم يقول جلاس وما أدراك من الجلاس. الجلاس اللي برشا من الناس يقولك زعمة كيفاش تم اختراع الجلاس وكل واحد وذوقه. فما شكون يحب الجلاس بالفاني نعرفش انت شنو تحب الجو متاعه سي عدنان. فما شكون يحب شوكولا شكون يحب بيستاش موزيت او الا بالغلة والا غيره. دونك هذوما هما كل انسان والذوق متاعه وعلى كل لون يا كريمة. المرة هذية هي الكريم جلاسي ولا الايس كريم اللي برشا ناس بيتسألوا ديما على تاريخها. قلكم بانه تاريخها يرجع لاكثر من 2000 عام. برشا حفريات وبرشا كتب تاريخ تقول بانه اولى اشكال المثلجات ظهرت في بلاد فارس وفي الحضارة العظيمة في بلاد فارس تقريبا 500 سنة قبل ميلاد السيد المسيح وين كان الثلج يتم خلطه بالماء.

الله يا بلدنا، الله يا أمينة، هذه لطيفة في موعدنا. أرضك يا بلدنا، تحية كبيرة برشا برشا، وتمنياتنا بطريق السلامة الخونة العزيز الدكتور ربيع العثماني. يقول له شرفنيتك زينة، وتحية كبيرة سيدك كيف للدكاترة محمد لكحل وشوقي. يقول له شرفنيتكم زينة يا شباب، وإن شاء الله ربي يوصلكم سلامة. السلام عليكم الناس كل 107.8 FM، هذه هي فريكونس موزايك FM في الأوتوروت، اسمعها وعدي بها الثنية. السلام عليكم الناس اللي اخترتوا تسمعونا عبر موقعنا موزايك FM .net داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. تحية صديقنا زيد كيف كيف أنيس مرعي اللي قاعد يسمع فينا وقاعد يتفاعل معانا. نحب نعطيكم زيد كيف كيف اليوم شوية آخر لمحة على بعض المناطق اللي باش يتقص عليها التيار الكهربائي، وهذا بحسب البلاغات اللي أصدر معنا تم إصدارها من عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز. شوية آخر ناخذ كل التفاصيل، وشوية آخر زيد أيضا باش نتحدث في موضوع مهم ومهم جدا، هو اليوم أهمية معناها الفيل إلى الدواء فيما يتعلق اليوم بالأمراض السرطانية الأنثوية. عفوا عافاكم الله، خاصة طبعا شوية نحكيه مع ضيفتنا بروفيسور منى العيدي، أستاذة مبرزة بكلية الطب بتونس في علم الأورام ورئيسة قسم مستشفى صالح عزيز. الكل شوية آخر سينا ومكملين مع الموسيقى اللي تعمل الكيف. يلا أخويا أعطينا شوية آخر دودو على موجات موزايك FM. سنة وشوية آخر كيف كيف كولد بلاي فيو براي.

0: جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. سعيد برشا باستقبال البروفيسور منى عيدي، استاذه مبرزه بكليه الطب بتونس في علم الاورام ورئيس قسم في مستشفى صالح عزيز، اللي يعتبر اليوم دونك يعتبر زاد كيف من المستشفيات اللي يخدموا في خدمه كبيره وجباره. سلام عليكم الناس الكل، مرحبا بك بروفيسور، اهلا وسهلا، نورتنا يا لاله، مرحبا، اهلا وسهلا. اليوم خلينا نحكي وباش نركزوا اكثر على السرطانات الانثويه، والبارح مثلا حكينا مع دكتور فرجاوي عددهم لنا. اليوم النساء اللي تتعرض لانواع هذه السرطانات، معناها نعرفوا بانه ديما المراه تحمل الوجعة على عكس الراجل. البارح قال بروفيسور فرجاوي يفو جامي نيجليجي، معناها اي وجعة تصير عند المراه دونك ماذا بينا، وخاصه نحكيوا اليوم على النساء اللي يعيشوا مثلا في لو بي بروفون، يحكيوا يعيشوا في الارياف، اللي ساعات المعلومه الطبيه ما توصلهمش. بروفيسور
1: اي مهم برشا سؤالك سي حسن. صحيح احنا كيما كنا نحكيوا قبيله اورانتين، توا معناها دواء السرطان ولا مكلف ومكلف مكلف مكلف برشا، واحنا معناها اوني ان بيي اللي الحقيقه نتاع ربي معناها ما نجموش نتبعوا هذا الكل، ما نجموش نخلطوا اللي يعملوا فيه البرا افيك توت لا فولونتي دو موند كيل سوا بوليتيك ولا انديفيدويل ولا دلا سوسيتي سيفيل، ما نجموش. دونك هذولي احنا يلزمنا معناها اون انترفيان اون امون، سيتادير اون امون معناها يلزمنا الوقايه والوقايه والوقايه، ويا حبذا كان السرطانات هذوما الانثويه نفيقوا بهم بكري برشا، خاطر قد ما نفيقوا بهم بكري قد ما يداويو بسهوله، وقد ما يبراو، وقد ما يتكلفوا ارخص للمواطن وللدوله. وهذا الكل يظهر لي فما برشا برشا مجهود كسوسوا من سوسيتي سيفيل ولا من توبا دون سو سانس لا، نعرفوا اللي فما برشا جمعيات قاعده تمشي للأرياف وتمشي للبلايس البعيدة باش تفيق وباش تعمل الديبيستاج، فما ديماموغرافي موبيل فما قافلي صحية يخرجوا كسوسوا من صالح عزيز ولا تلقائية من عند جمعيات ولا سوسيتي سيفيل،
0: لون اف بي
1: زادا لون اف بي الكلهم كلهم الحقيقة معناها السوسيتي سيفيل الكل والجمعيات والطب الكل قاعدة تعمل في افور كبير دو سنسيبيليزاسيون باش توعي جوستومون النساء. مالوغوزمون مازلنا نشوفوا في حالات متطوره برشا في السبيطارات، اما زيد لا مويان معناها دو لا تاي دان كانسير دو سان 4-5 سنتيمتر هنا سكي برشا كبير برشا، معناها البروستات كيف كيف قاعدين نشوفوا في حالات متطوره مي سا سي ماسكولان مي سي كيف كيف. فما سي فري كون المراه تحمل لوجيعة والمراه سورتو تعرف ديما سا روفيان لا كونسلتاسيون تقول لك استنيت حتى ولدي عادي الباك، استنيت حتى
0: عديت عرس بنتي
1: عديت ساعات تقول لك بابا كان مريض ما نجمش نمشي نعدي، قالت لي يا بابا راجلي كنت عنده نقله، ولكن معناها ديما تنسى روحها وديما هي في الاخر ديما المراه
0: هنا لو مايون فيبل مالوغوزمون. نحكي وزاد كيف كيف حتى على انسى ولا هذوما اللي نسيتهم الحكايه نقول لنا ونسيتهم الغنيه واللي احنا واجبنا نحكيوا عليهم، الناس العاملات الفلاحيات اليوم، النساء اللي تخدم اليوم على الامن الغذائي في تونس، ولا العاملات في التكور في المصانع اللي بروفيسور ما عندهاش الحق تاخذ كونجيات، ولا زاد كيف كيف اللي تقول لك توا سي لا سيزون نتاع لاكويت مثلا دي زوليفيي ولا وقيت توا نتاع طماطم، خليني نكمل الميسره وبعد نتفقد روحي اساسي بسبب الحق صافي تري تري مالو كور.
1: اي هاني قلت لك معناها خاطر هي اخر وحده تخمم في روحها، تخمم في العباد الكل حتى في القوم في الامن الغذائي نتاعنا قبلها هي معناها مش حتى الامن الغذائي، حتى العاملات اللي في الخياطه وكل شيء تقول لك حتى تخرج الكمانديت نتاع الصيف باش انا نتفقد روحي ما نجمش ناخذ كونجي. احنا بايزون في الاكتوبر روز اون في بوكو دي فور نمشيو لهم، راه نمشيو للمعامل هذوما نمشيو لهم لازم يعيطوا لنا زيد فهمت خاطر
0: اي
1: مش نمشي ولا تقل بيب وهنجيت، اما نحاولوا نقربوا لهم نحاولوا نوعيهم نحاولوا اون ايسي دو لي ديبيستي تو، وتحاولوا سورتو انا نقولوا لهم اللي راهو لازمك انت فينالمون هي سي لو مايون فور دو لا شين نتاع العائله، معناها خاطر اذا كان المراه ما داويتش روحها اذا كان المراه حالتها دهرت عائله كامله كسالو بير ولا لي زانفون كلهم باش يمشيو.
0: مالوغوزمون دونك اليوم تقول انت قد ما نستبقوا قد ما به، ونحب في لافان دو لانترفيو سي فو بيرميتي بروفيسور ناخذوا كلكو ريكومونداسيون كلكو كونساي اوتيل اليوم. خلينا نعملوا التريب زاد اليوم زاد نتاع العلاج واهميه انه العلاج يتم تلقيه في الوقت نتاعو. اليوم برشا ناس يقول لك فما مشكله في الاكسي للدواء الى ما اخر ذلك، خاصه نحكيو في الريف اوبليجي عليها باش تنقل من بقعه لبقعه باش باش تجي تداوي في تونس ولا تداوي في مدن كبرى. دونك هذه زاد كيف كيف من المشاكل يمكن احنا اليوم ما نجموش نحلوهم، نحاولوا نقعد تحل فيهم الدوله، اما ديما نقعدوا ناقصين مالوغوزمون.
1: سي فري، هو اوزلي هو راهو يا با بوكو دو سنتر انتي كانسيرو، معني ما فماش برشا سبيطارات، مي فما في صفاقس، فما في قابس، فما في سوسه، فما في المستير، فما في تونس، دونك موجودين. والدولة حاولت، راه في الدولة الا في بوكو دي فور، على خاطر قبل كانوا الكل مثلا يهبطوا لتونس ياخذوا دويتهم من العمران، سواء من عمران ولا حي الخضراء. توا ما عادش، توا قابس ياخذ من قابس، فيقس ياخذ من صفاقس، سوسه ياخذ من سوسه. دونك الامور سهلت شويه. وسي فري كو جماعه الجنوب مثلا يداوي في صفاقس، يداوي في قابس، جماعه الساحل يداوي في سوسه، فما في جندوبه زاد ان كرون بول في جندوبه ما نساوهاش، ونحييهم دايوغ زملائي في جندوبه خاطر قايمين بافور كبير برشا. نابل زاد نابل le service d'oncologie médicale fini belzé d'aqaim bouijbo akser men wajbo pour drainer tout le Gabon en ville. Donc معناها نحاولوا فما دي بول ان بو بارتو ان تونيزي. مي سي فري كو ساعات راهو زاد ما تنساش المواطن، احنا تو نشوفوها في صالح زايد طول لي جور، يبدا يسكن مثلا في مدنين، يجيك لصالح زايد تقول له علاش ما نشقيت تونس كامله باش تجي خليت قابس وخليت سوسه وخليت مستير اقرب لك، فين يقول لك لا خاطر عندي شكون في تونس.
0: أيوة.
1: خاطر عندي شكون في تونس، عندي شكون، عندي وين بيت في تونس. دونك سا سي فري كو باش يجيك من المدنين صعيبه، وراه نحاولوا نفسروا لهم اللي فات توا انت تعملها مره تعملها مرتين، مي مالوغوزمون هذوما الامراض السرطانيه سي دي مالادي كرونيك، هو مرض مزمن باش تجي نهار واثنين وكهو، باش تجي برشا مرات، ودي فوا باش تجي توتي تخوا سمان، كل ثلاثه جمعات باش تجي كل جمعتين. دونك مازمك تخمم القدام، و سا دوفيان دو بلوز ان بلو ديفيسيل بور لو مالاد.
0: هذا اللي يخليه صعيب برشا. نحب ناخذ ان تيمونياج من عند مدام روضه زروق، نعرفوها الكل واللي عامله اكزاكتومون عامله بالحق اليوم دار للتوانسه الكل، باش ننسي سورتو وقت اللي تجي للعاصمه باش تاخذ هاللي بروتوكول هذوما باش تداوي زاده تلقى ان انفيرونمون مزيان. نحب نحييها برشا مدام زروق، انا سميها بالحق اون فغي
1: كومباتونت اون فغي ميليتونت،
0: وديما بالكلمه الحلوه وديما باك البوزيتيفيتي نتاعها. هيد نسمعوا في التيمونياج هذا، ومن بعد هي بروفيسور عيدي سي فو بيرميتي نرجعوا نحكيوا على رحله التشافي مع من السرطانات ان شاء الله، وخاصه وان شاء الله نوليو نسمعوا باقل ناس مرضى بالسرطانات وخاصه بالسرطانات الانثويه.
2: عام هذايا في المرضى السرطان الدويات حسنوا على عام ناول، اما ديما فما معاناه وفما نقص، فما ساعات طاقه كيما الشيميو، فما كومبوزيسيون تاع 3 ميديكامون مع بعضهم باغ اكزومبل، طاقه واحد ناقص يتلزم باش يقف وتوقف الشيميو نتاعها ولا نتاعو المغي، والا يعملوا لهم بالنقص. يفو تروفي اون سوليسيون، خاطر مرض السرطان ما يستناش، راهو المريض اللي ما يتعالجش بالافيكاسيتي بالوقت وقت نتاعو من غير تاخير لا في العيادات لا في الاكسبلوراسيون راديولوجيك، دواء عطا مفعول ولا لازم اكسبلوراسيون راديولوجيك، هوني نرجعو في العتبه، معناتها يولي فما غوتار يعطيوها 6 شهور باش تعمل سكانير ولا اي ار ان. هكا 6 شهور على حساب شكون؟ على حساب الكونسير، على حساب بدن المريض، والكونسير يولي يغلب، معناتها اللي عملته كله يمشي في الحرا. يفو فواغ المنظومه هذه كلها تتنظم نتاع علاج السرطان avec la bonne gestion, la bonne gouvernance. معناها واحد يعرف كيفاش ينظم المواعيد، تبدا منظمه الدويات منظمه، نحلوا مشاكل اخرين عالميا، ولينا نداويو بالتقويه المناعه الدويات اللي زاد المريض، مش الناس كل قاعده تتحصل عليه صعيبه. امشي للكنام، الكنام تعطيك روجي ابخي اموا ولا كان زجور توا اموا، من بعد امشي ركور للشؤون الاجتماعيه تعطيك ابخي اموا، هذوما شارين على حساب شنو؟ راهو عمليه حسابيه سهله، واذا كانت موجودة الإرادة والناس كل مع بعضنا يد في اليد، وحتى تعطيل من أي من الأدمينستراسيون، كل شيء نجم نحلوه.
0: هذه التيمونياج اللي خذيناه من عند مدام روضة زروق، نحيوها برشا. مكملين مع بروفيسور منى عيدي، ذكر أستاذة في كلية الطب بتونس في علم الأورام. تحية ليك بروفيسور، ونعود نشكرك على قبولك الدعوة. كنا نسمع في تيمونياج متاع مدام زروق تقول لك اليوم ساعات أنه نطولوا في العلاجات، ولا ساعات العلاج يجي بعد بمديدة. قديش مهم اليوم أن نكونوا في سباق ضد الزمن؟
1: أظلي هو معناها C'est sûr que le malade de saratan ne m'estanèche. Quand on l'a fait, on le prend en charge rapidement. Quand on l'a fait, on le prend en charge rapidement. Quand on l'a fait, on le prend en charge rapidement. قد ما يكون علاجه خير مي سي فري كو احنا مثلا اليوم اوني ان بو سوبمرجي معناها عندنا برشا برشا حالات وقاعدين في بالحق معناها اون ا دي رانديفو صحيح بعاد مي قاعدين نعملوا في مجهود كبير وكبير برشا ديك علاش انا قلت لك قبيله راهو مالوغوزمون كي تشوفوا احنا لي تو اي ليبيديميولوجي بارابور للعالم فما حالات معناها قاعدة احنا قاعدين في كورب كروسانت والعالم قاعد ماشي ويعمل في وهاب بس كنا دي فاكتور دو ريسك احنا تاو كي تشوف الدخان والشيشة الدخان والشيشة مان سي ان فليو ناسيونال مي غراف مي تري غراف Dès qu'à l'échelle, on voit beaucoup plus de cancers du poumon que l'al-majma. On voit plus, beaucoup plus de cancers de la vessie. L'abbé des limites à l'échelle, ça l'attend le médecin à Zéda, Raho, et j'ai mes dochan essentiellement. Et secondairement, il y a les pesticides aussi, mais ça, c'est un autre problème. Donc, اللي نقاروا احنا بحالات معناها كبيره كبيره كبيره كبيره برشا واحنا ما تنساوش اللي احنا الطب ولينا نتعدوا على الصوابع في السبيطارات مع هجره الطب الصغار نتاعنا مالوغوزمون اللي يمشيو ما يرجعونيش دونك اللي نجمو نعملو فيه ونحاولو نعاونو العباد الكل ونحاولو نبداو لو بلوتو بوسيبل الدواء ابخي بون مدام زروق تحكي على لاكسي او تريتمون انوفون اللي هما ليمينوثيرابي صحيح احنا كي تحل الانترنت وتشوف الشات جي بي تي وكل شيء يظهر لك العلاج المناعي واو معناه يداوي يلغي لو كانسير سي فري اي وي فما حالات يداوي بالعلاج المناعي مي كونت اون فوا لي زيتود راهو يفو فريمون مش الحالات الكل تبرى بالعلاج المناعي والعلاج المناعي ماهوش واو في كل الحالات فما مرضى تبرى مرضى ما تبراش وفما ان بينيفيس مينيم دون بوكو بوكو بوكو دو كا دونك ماهوش ان تريتمون ميراكل كيما راهو كيما قاعدين يروجوا فيه فهمت والدوله راهي قاعده تقوم بمجهود كبير برشا كسوا الكنام ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه بور كو لي مالاد اي اكسي ا سو تريتمون لا ماهوش العباد الكل نجم تاخذ العلاج المناعي فما حالات اللي ما تتطلبش العلاج المناعي وفما حالات اللي سا سيغ ريان باش تعطيها علاج مناعي اللي هو كي كوت دي مليون اي دي مليون بور فينالمون تعرفوا اللي انت ماهوش باش يربحوا برشا سافا با ابوتير باش يربح شهر ولا شهرين اون سيرفي الحقيقه دوك يزم احنا زيد مسؤوليتنا احنا الطب راهو باش باش يكون البريسكريبسيون تاعنا واعيه وبصفه معاك باش نقول لك
0: بصفه دقيقه بصفه واعيه اليوم غير هذا الكل اليوم بروفيسور غايدي نحب ناكدوا على ضروره انت حكيت قلت انه الاهم وسورتو نعاود نرجع معاك للسرطانات الانثويه اليوم مهم برشا انه نحاربوهم وقت اللي نجموا نكتشفوهم التقصي المبكر على هذه السرطانات نتاع والكيف كيف اليوم انه نوعيوا العباد عبر وسائل الاعلام عبر القوافل الصحيه على عبر انه نمشيوا للنساء هذوما وين ما كانوا في الجمهوريه للكل من اجل انه على الاقل اون لي برون شارج بكري قد ما تكون لبخيزون شارج بكري على قد ما نضمنوا بأنهم يبراوا في ساعة ويعيشوا حياة عادية هكا ولي
1: هذك هو هذك هي أهم حاجة وتولي أهم كلمة نجم تقولها لهم أنهم يمشيوا مش عادي يمشيوا كان ننسى يزمك التقصي سرطان الثدي كل عامين إذا كان عندها شكون في العائلة مريض أمها أختها عمها عمتها ولاد عمتها معناها دي كوتي دي بير دي كوزين وكل لازمها كل عام فما البلانينغ فاميليا اللي يخدم في خدمة كبيرة فما جمعيات فما القافلات الصحية اللي جي كان الكانسر دو كول زاد ما ننساش الكانسر دو كول مهم ياسر ياسر ياسر ياسر هذيك حتى ان فروتي سيرفيكو فاجينال ما يسالش خاطر الاش بي في بتيت غالي عليهم وزاد ما ينساوش اللي توا عندنا الفاكسان دونك يفو با اوميتر باش يبعثوا بنيتهم المهم ياسر ياسر ياسر ياسر مهمة باش يمشيو يعملوا الفاكسان نتاعهم خاطر لنا برشا حملات ترويجية كونتر لو فاكسان اللي هما غالطين دونك هذو هما معناها اي اعراض تمشي للطبيب وما تقعدش تستنى حتى لين ولدها ياخذ الباك وحتى لين بنتها تاخذ السيزيام وحتى لين راجلها يرجل اموره في خاطر هي اذا كان مرضت واذا كان طاحت سي توت اون فامي اللي هي باش تطيح معاها
0: هي باش تطيح دونك
1: ما يلزمهاش تخلي روحها اخر دقيقة
0: فوالا اكزاكتومون هذاك علاش مهم برشا انه ناخذوا لا بريزون شارج تكون بكري وكيف كيف معناها الولوج ولا الحق في انه في العلاج زاد كيف كيف يكون الحقيقة معناها سريع وسريع جدا على خاطر نقول لك بانه هذا اثر على العائلة للكل بروفيسور حكينا على بريفونسيون مهم برشا لا بريفونسيون مهم برشا زاد كيف كيف الناس اليوم اللي في رحلة التشافي من السرطانات سورتو نعاود ونوجه كلامنا للنساء، لانه اليوم خاصه اللي قاعد تعتبرها من سرطانات انثويه مهم برشا انه تكمل البروتوكول نتاعها وترد بالها على صحتها. وكيف كيف شنو نجمو ننصحوهم ليجين دو في سخانه الى ما اخر ذلك، كيس كيفو في خاطر ديما نحسوا انه يقول لك في الصيف كانوا العبيد الكل تولي امود سيجال، معناه ما شيء ما في صحه
1: تولي
0: شيخه وكهو.
1: احنا في الصيف نقعد نخمر، اوني با امود سيجال في الصيف،
0: مش مواطنين
1: هذيك اي نقول للمواطن جوستمون دونك ما فهميش علاش باش ما تجيش الغات ان رانديفو، ما تجيش الرانديفو نتاعها بور افوار ساكور، ما فهميش علاش توقف دويها خاطر الصيف خاطر مش تصيف وخاطر باش تهز وليدها للبحر، كل حاجه في بلاصتها، لازم تكمل دويها. اي بور سيل كي اون فيني لو تريتمون، معناها اللي كملوا دويهم، فما برشا جمعيات توا قاعده تخدم على لي سورفيفونت لي لا ريابيليتاسيون، معناها ابري كانسير، خاطر فما برشا اللي لازمهم ان ريكلاسمون بروفيسيونيل مثلا في الخدمه، باسكو توت سيل كي معناها اللي شقوا على صديهم مثلا بوف افوار دي بروبليم في ديهم، دونك فما حاجات فما دي جيست كوتيديان شي نجمو يعملوهم، دونك يفو لي ريكلاسي في المعمل، كو سوسوا في المعمل هذوكم زيد هذوكم مهمين برشا، وزملائنا معناها اطباء الشغل عندهم دور كبير باش دون لو ريكلاسمون بروفيسيونيل لانسيرسيون بروفيسيونيل دو سي مالاد لا بعد ما يبرا. والمرأة زيدا لازم تستحفظ على روحها، بس هي منعت مرة من الكانسير، دونك يفو لازم تستحفظ على النتيجة هذيك، يلزمها ترد بالها على روحها، تاكل ماكلة صحية، تعمل بوكو داكتيفيتي سبورتيف. معناها انا جانسيست بوكو خاطر بو سي فري كو احنا في العاصمه هوني ولينا نشوفو دو بلوز اون بلوس نسي تعمل في لي سال دو سبور ورياضه وكل، مي نسي في برا وكل مازالت ما دخلتش العقليه هذه في تونس، دوك لازمنا نوليو نشوفوهم بالعكس، معناها كيما نشوفوهم البرا تقوم الصباح الدوش تمشي تعمل
0: اي تعمل الجري
1: نتاعها ولا بعد الخدمه يلزمها هذيا سا جينيراليز عندنا احنا خاطر مهمه ياسر، وتستحفظ على روحها
0: الاهم من هذا الكل كيما قلت
1: لك، تقعد تتبع ما تفلتش مواعيد نتاعها دولا سورفيونس خاطر مهمين برشا مواعيد السورفيونس مع طبيبها باش يفيق باللي غشوت اللي ريسيديف.
0: لا قدر الله، فوالا ان شاء الله ربي يحفظنا جميعا كيما قلت لك، ناخذوا بالاسباب لانه ديما الانسان والوقايه خير من العلاج، احنا قيناه واحنا صغار، دونك قد ما نكبروا قد ما نهم معناه نفهموا اللي الوقايه بالحق خير من العلاج، ونبعدوا كما قلت انت على عده اليوم ممارسات بتات في ثقافتنا ولا في حياتنا اليوميه اللي تؤدي اليوم انه الانسان يقوي من معناه فاكتور دو ريسك يصاب بها سرطانات، خاصه نحكيوا لهنا عند السرطانات الانثويه، ومهم برشا انه نوفروا ايضا القوافل الصحيه. وانت حييت الناس اليوم اللي توفر في القوافل الصحيه، كانت الدوله ولا كانت المجتمع المدني، على خاطر هذوما الدور نتاعهم مهم ومهم برشا. نحب نحييك برشا بروفيسور عيد، نحب نقول لك ان شاء الله يعطيك صحة، عطيتنا من وقتنا، نعرف تخدم في خدمة فيها برشا من الجانب الإنساني وفيها برشا تعب نفسي زي كيف كيف. نحييك أنت ونحيي كافة زملائك. نعود نذكروا ضيفتنا اليوم أستاذة بكلية الطب في علم الأورام، وتحية من خلالك أنت لكافة زملائك وزملائك، خاطر غاغمو ونا وناد لا شانس اليوم نحب نحيي صديقتنا بروفيسور دنيا اللي صديقتنا دكتور دنيا، دونك اللي كانت هي السبب دنيا وسليتي، سلموا عليها برشا برشا، هي ليها ليكوت، دونك نسلم عليها برشا برشا دنيا وسليتي، يعطيها الصحة اللي كانت سبب اليوم انك تجي بحدينا هوني في استوديوهات موزايكا فام. نحب نتمنى لك مزيد من النجاحات، وكيف كيف نقول لك ربي يبارك لك على خاطر تخدم في خدمة ممتازة وممتازة جدا، خدمة فيها برشا إنسانية، et vous êtes en train de sauver des vies. خليك لو مود لا فان.
1: Merci beaucoup. انا سعيده برشا اللي كنت هنايا. Je vous remercie beaucoup.
0: حتى شوي قلت لك برشا حب. الكل عطينا برشا حب، وحتى المستمعات والمستمعين عطيت لنا هكا دي زون بوزيتيف على الاخر.
1: نحاولوا نعاونوا العباد قد ما نجموا. سي فري كو مهنتنا صعيبه برشا، سي با تو لي جور فاسيل. اون ايسي دافوار دو لومباتي، معناها نحسوا بالمريض، سي با ايفيدون. فما برشا عباد يقولوا لنا كيفاش نجموا تخدموا هالخدمه هذه، مي اون فيت يفو ايمي سون ميتي، يفو ايمي الملاد. ونقول لهم ديما يفو تريتي شاك ملاد كوم سي سيتي تون بير ولا تون فرير ولا تا مير. اي جو بونس كو ا بارتير دو لا
0: الأمور
1: تمشي بطبيعتها سان بروبليم، وربي يحفظ العباد الكل.
0: أمين يا رب العالمين، ما نجموش نختمو أحسن من هذا، ربي يحفظنا جميعا.
3: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: كملينا معكم احنا في افتر وورك وتسويت الاخبار اخبار الخمسة مع المتميز الحسين دبي بعد هي عبد الحليم حافظ في الموعد في زي الهواء افتر وورك.
4: شو كالصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية اخرى الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة الستيك تصدر إشعار بانقطاع الكهرباء اليوم الجمعة في جهة تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا وعلى فترات متقطعة وسيشمل المناطق التالية: تونس، بن عروس، المدينة الجديدة، البحيرة، السعيدية، حدائق قرطاج، حي الصنوبر، المرسى، رادس، فوشان، المغيرة، صنهاجة، رياض الأندلس، بحر الأزرق، الكرم، عين زغوان، الشرقية، حمام نمف، الزهرة، حمام شط، سكرة، المروش. كما تشمل الانقطاعات وفق بلاغ ستيك مناطق بالوطن القبلي وبالشمال الغربي وبالوسط وبالجنوب الشرقي وبالجنوب الغربي وولاية سقط. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يعلن عن تأهيل وإعادة تأهيل حوالي 1191 مسارا من مسارات التكوين في الجامعة التونسية في إطار الإجازة وذلك وفق ما صرح به لمراسل مزيف في جابس محمد صالح مجيد.
6: كما تعرفوا أثناء الوزارة بعد غياب عدة سنوات أطلقت حملة تأهيل وإعادة تأهيل في جميع مسارات تكوين الجامعة التونسية وهذا ما مكن من التأهيل وإعادة التأهيل من قارب 1191 مسار في إطار الإجازة والإجازات هذا وكل ينقسم إلى 10 مجالات أساسية يقع عليهم التوجيه والطلبة إن شاء الله في الدليل التوجيه كل يقاوى المسارات هذه الجديدة والاختصار وعندهم جميع التفاصيل اللي يخص الأفاق المهنية والتكوينية يخص الإجازات هذه.
5: فلاحو واحد السيف الأخضر في معتمدية نفط التابعة لولاية توزر يطالبون بالإسراع في حفر البئر التعويضية المبرمجة منذ سنوات لفائدة واحتهم ووضع حد لنقص مياه الري بسبب تأخر إنجاز البئر. ووفق عضو مجمع التنمية الفلاحية فوزي حناشي فإن الوضع أصبح أكثر دقة وصعوبة بعد أن أثر نقص المياه بسبب تملح البئر القديمة وتأخر حفر بئر تعويضية على حالة النخيل حيث تعاني أغلب أشجار النخيل من الذبول والاصفرار واضطر أغلب الفلاحين إلى عدم تلقيح العراجين بما ينذر بانخفاض في الإنتاج خلال هذا الموسم وفق تأكيده. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تدخل مرحلة جديدة وعنيفة تجاوزت حدود ضربات الردع المحدودة إلى حملة عسكرية مستمرة ومفتوحة بلا سقف زمني. وفي المقابل قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة العميد مجيد موسى يؤكد استمرار القصف الإيراني حتى عودة الهدوء إلى مناطق الجنوب ومضيق هرمز مشيرا إلى أن كل البلاد يد واحدة. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أفتر وورك ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية حسن الهمالي موزايك فام.

رميت الورد مخيط الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

والحلو

زي الهواء على موجات موزيك فام. سلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم من جديد في الاستماع. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، أتمنى لكم طريق السلامة للجميع. تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لصديقنا العزيز العمدة اللي مروح من غار الملح. قولك يا عمدة يا غالي، طريق السلامة وطريق السلامة زي كيف كيف للناس اللي معاك في الكهرباء. ربي فضلك محمود، وربي إن شاء الله تشوفه في أعلى المراتب. تحية زي كيف كيف العزوز، ونسلم على خديجة حتى كان مش معاك راهي خدوجه هذيك راس الميل. تحيه لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجات موزيك فام، شكرا لتفاعلاتكم، وشكرا ايضا على المحبه اللي قاعده توصل فينا او كوتيديان. حبيت نمشي معاكم لوكسمبورغ وين نسلم سلام خاص غديكا الحقيقه على عادل يونسي، على فله، على نجوتا اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحيه كبيره لكم الناس الكل، وان شاء الله دائما في الاستماع للاولى في تونس. اليوم بكلنا نقولوا ألف ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي من نجاح إلى آخر. بنوتتنا المزيانة اليوم نادى بوهليل، نقولها ألف مبروك تحصلك على الدبلوم الجامعي في التشخيص والتكفل بالصدمة النفسية، مونسيون تري بيان من جامعة كلية الطب بنيس كوت دازور. نقول لك ألف ألف مبروك من كلية العلوم، إن شاء الله يا ربي نشوفوك في أعلى المراتب. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند مامينا زيها اللي تحبك برشا برشا، من عند بابي صالح، من عند خوك أيوب اللي يقول لك أنا أم سو براود أوف يو، والبوسة الكبيرة والحظ الكبير يجيك من عند يسرى تماما، يسرى مناعي اللي تقول لك نحبك برشا برشا بنوتي، أنا فخورة بيك برشا، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، وإن شاء الله نشوفك ديما ناجحة ومزيانة وفرحانة ومالية الدنيا هذيا، أنت وأختك أنت وخوك عليا الدنيا نتاعي الكل. ربي يفضلهم لك يا يسرى، وإن شاء الله بزيد النجاحات يا ندى، وبالتوفيق الأيوب في مسيرته أيضا. وتحية زادة كيف كيف تجيك من عند أخوالك اللي يحبوك برشا برشا. ندى نقول لك إن شاء الله ديما ناجحة، إن شاء الله ديما مزيانة، وإن شاء الله ربي يعطيك اللي في بالك وأكثر. سلام عليكم الناس الكل، وشكرا لاختياركم زادة كيف كيف موجات موزيك فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. أي سيدي، حبيت زادة اليوم باش نتمنى هابي بيرثداي انوتر بوتيت برانسيس اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها، بنت خونا ايمن نجاحي. نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا ريحانه، وان شاء الله تقعد ريحانه بقلب ايمن وهيفا. سمامو هيفا بن علي، سمامي زكيه، سون بابي طيب، ساتونت لبنى، لي كوزينات نتاعها دره ادارين، اي سون كوزان الكسندر. يتمنوا انوتر بوتيت برانسيس ريحانه اللي تعمل اليوم 3 سنين، إن شاء الله عقب 100 سنة يا ريحانة يا بنينة. ربي فضلك وربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله ديما مزيانة ومالية الدنيا فرحة، ومالية الدنيا زادة كيف كيف محبة البابا أيمن والماما هيفا. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. كمين مع آدم بورت في موف على موجات موزيك فام. شوية آخر موعد بش يكون مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا في هايتك.

0: معك دو سيزون وهز بطولة وكمل بيتور معناها أوكي نحينا من الجانب الرياضي. الجانب المالي تعتبر صفقة رابحة
1: من الجانب الرياضي ناجحة ومن الجانب المالي ناجحة برش
0: بالضبط.
1: هذه حقيقة تتقال من المشكل وين هون حايدة ستة لاعبين مش يخرجوا لك.
0: هذا هو
1: المشكل الكبير.
0: هذا المشكل الكبير والسؤال الكبير اللي نحب ناخذ رايكم فيه. على ذلك تحدثت على الاجتماع نتاع اليوم. نادي الفريق تقريبا غير خط الدفاع الكل وسط الميدان. نحكي على قائد الفريق زمزمي. كيف اليوم فراس شوات وفما بعض اللاعبين الاخرين ينجم يكون عندهم عروض. فقط بالنسبه للزعلوني بس ان العروض قديمه شويه عندها تقريبا في حدود شهر. ما فماش عرض جديد من روسيا ومن اي فريق اخر مع تقريبا عندها شهر واكثر شوي ونادي الفريق يرفض هذه العروض. لكن فما ملاعبية كما بلالة مالك كما حمزة الخضراوي معناها ملاعبية اللي عندهم بعض العروض وعلى الأقل يتابعوا فيهم بعض الفرق الليبية باش ديما نقعدوا نحكيوا على المارشي نتاع ليبيا. معناها اليوم غيرت اختصارا غيرت خط الدفاع تقريبا بالكامل. وسط الميدان أهم لاعب وأهم مهاجم عندك نحكيوا تقريبا على شطار الفريق كان مش أكثر شوي. كيفاش نجم تحكم عليه معني الوضعية ذي حتى لو كان مش تدخل فلوس هل هذا يسمح لك تغير شطر فريق هز بطولة؟
2: لا الحقيقة لا وسرتو انت فريق هز بطولة وماشي تو كما حكينا على نحكيه على تشامبيونز ليغ ولذلك شوف ديما نرجع نقول فما لاعبين تنجم تقول لي راه مثلا عندي المعوض اوكي لكن انا قلت لك لوكا شوات هو اصعب سيتياسيون سيرتو انا نقول لك حتى للسيد فوزي بن زرتي وان شاء الله تكون اليوم الرينيود تكون على الاقل يخرجوا بحاجه بوزيتيف ان شاء الله اي ان شاء الله جدي بيان ان شاء الله. علاش خاطر نحكيوا على السيد فوزي بن زرتي نحكيوا على اسم على تاريخ على كذا اوكي نجم يمشي معاك ونعرفوا سي فوزي نجم يمشي معاك في دي بوست معينين لكن اذا بستمثلوا لي كومبارتيمون الكل هو بيدو راه ينجم هو بيدو يتخلق وينجم حتى الرينيو هذية تكون يعني فيها شوية سلبيات فيزافي المدرب ولا الإدارة ومن حقه راه مدرب زاد يقول لك أنا عندي كيب أوكي أنت عندك جستيون متاع أموال جستيون متاع فريق دي سالير أوكي يقول لك لكن أنا زاد عندي كارييري عندي اسمي عندي كذا أمو تخرج لي فلان تجيب لي فلتان اللي هو في فرد نيفو لكن بش تخرج لاعبين وتعوضهم بما أقل ونعرف السيد فوزي بن زرتي يعرف شو معناها تشامبيونز ليغ يعرف شو معناها الشامبيونا والكاس والريتم وكذا والبطولة والإصابات وبرشة حاجات يعني لدوبلور لازم يكونوا في قيمة النادي الفريقي أبار لتيتولير اللي كما قلت حايدر نحكي على شطر فريق اللي هي صعبة الأمور شوي
0: كريم
1: فما حاجات تسمى
0: أكونديسيون سامحني كريم أكونديسيون والإدارة زادة تجيب لعبية نجم تعوض وهذا ممكن زادة قدر انت باش تدخل فلوس الميركاتو مازال فيه وقت مانيش على مشارف النهايه معناها تنجم تتحرك
1: مية تنجم تتحرك من اللي باش تجيبه مش باش يعطيوك خاطر انا كنشوفه مثلا توا حمزه بن عبده ولا اسامه السيلي الزمزمي في رشاوات والشريفي وباش يكمل معاهم خرج معاهم غايه صغير انا هذوما بريسك سته لاعبين ثم لاعبين منهم نتصور انا ثم لاعبين ثلاثه منهم فاند كونترا اللي خرجوا اللي هو اسامه السيلي الزمزمي والشريفي هذه زادت نجم تكون مشكل مش معنا مش مربوطة بإدارة خاطر سنت كيجي جوار يقول لكم ما نجمش نعود ولا واحد وفي مامو خايبة نجم زادت تحطه على البنك خاطر انت في وقت طلب على شامبيونا نادي الافريقي عام الجاي لازم تكون منافس على البطولة لازم عنده اوبجيكتيف تاع شامبيونز ليغ عنده كوب عنده دي تيتر باش تلعب عليه اما الحقيقة بين لاعبين باش تلعب عليهم مثلا انت كي باش تخلي خاطر اهم حاجه عند سي فوزي بن زرتي ونحن عشنا معاه ما عشناش برشا معاه مي الحاجه اللي نعرفوه فوزي ديما يحبك ستابيليتي نتاع الجروب يقعد الجروب كامل باش نجم يبني عليه باش نجم الافكار تتربح فيها برشا وقت يعني كي باش نخرج ما نعرفش انت والنادي الافريقي نتصور عنده مشكله مع ابار في رشا ديما نقولوا المهاجم اللي كيما قلت انت عمله نادره وعمله صعب ميكا ظهير ايسر فما مشكله نتاع اسامه سيلي فما مشكل كيف انت حمزه بن عبده انك ينخرج لاعب ولا اثنين النجم ينخرج يعني يخرجوا لي خمسه باش تولي مشكل كبير
0: بقى نقوله على الأقل في محور دفاع، فما ياسين مرياح، فما المحرسي،
2: وفما لاعب آخر،
0: وفما لاعب آخر في الثنية، وفما زاد هيكل شيخاوي تكلمنا عليه البارح. إذا كان مشيت الأمور في الاتجاه صحيح من الآخر الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم ينجم يكون في النادي الأفريقي. أما المشكلة فما كان كريم تحكي

0: على هدف البطولة تحكي على لاعبية كانت عندها قيمة كبيرة في في في الفريق. هذه الإشكال.
1: إيه هذه الإشكال. أنت تعرف أنت كنت أنت عندها دور كبير في نجاح المجموعة. اللي جاء وديما نحكيه أسامي ديما نحكيه موجودين. مي أنا أسك كرة القدم أسك أسامة سير باش ينجح ولا راهي 50 50 نجم كيما ينجح نجم ما ينجح
0: فما شفت ملف مؤكد انه ينجح نجم تجيب احسن لاعب وما يمشيش معاك
1: ثم لاعبين زين جاو في نوادي ما نجحوش وفي نوادي اخرى نجح
0: صحيح
1: انا زي ما نعرفوش مي انت هوني الوقت اللي كان عندك من الموسم اللي تعدى اللي ربحوا مع المجموعه هذيا تو باش تخسروا شويه وانت عارف لوبجيكتيف ديما نقول لوبجيكتيف الاولاني نتاع النادي الافريقي تو تدخل شامبيونز ليغ ليفربول اللي بشاعتي برشا معنا بشاعتي برشا ديزافونتاج اخرين مي ديما نقولوا السوق زادش فيه هذا المشكل الكبير
2: وانتش عندك في مكتوبك
1: والله يسمى حتى ايش عندك باللي بعت نجم تنجم, تنجم تلقى الحلول معناتها نجم نقولوا نحن تسلكها في في في في لاعبين ثلاثه من السوق ايش فيه تو
2: لا في المهاجمين
1: لا لا ما نحكيش لا مهاجمين انا مش نحكيهم مهاجمين انا كان باش تجيب مهاجم اعطيني انا مهاجم جيبش تصبر عليه في وقت كيما هك
2: وقدرت تصبر عليه
1: نحكي لك مهاجم جيبه من تونس مثلا اللي هم مش موجودين
2: لا في تونس
1: فهمت مهاجمين اللي باش تركز عليه ديما نعرف ونحن عندنا مشكل في الكره القدم التونسي اي لاعب باش يخرج واللاعب جديد باش يجيوه باش تطبق المقارنه
2: طبعا
1: كيف لين كيف التين الحق نتاع ربي مشكل كبير في سيرتو في راس الحربه في النادي الافريقي
0: دونك ماذا اخر التطورات سينا معتز مع فما لاعبين زاد اللي المفروض نظريا يعني فما حتى صفقه مؤكده في حتى فريق في العالم لكن نظريا زاد اللي جاوا معناها عندهم القيمه الفنيه ينجموا يعاونوا مرياح زدام
2: هي ما نجمشين هي الهجمه باش الخدمه نتاع الناس هذوما اللي قاعدين يخدموا
0: يعني لعبوا عاد هذاك ملف جديد
2: اي ايش قلت لك انا علاش قلت لك لوكا شوات خاطر الباقي الكل حايد الدوم اول كلمه قلتها لك
0: اي واحد
2: نجم تعوضه لكن المهاجم هو هو هو العمله النادره والخدمه اللي باش تخدم نتاع نتاع نتاع من حارس المرمى والدفاع ووسط الميدان والاجنحه والكل هي الفينيسور هذاك اللي باش يتوج لك الخدمه الكل
1: نتاع
2: اصحابك الكل
1: يجيب لك تروا بوان
2: صحيت ويجيب لك تروا بوان ويخليك تخدم في اريحيه ويخليك كل شيء راه مشوف كل شيء مربوط بالنتائج يعني شوف الاسبونسور بون جماهير ما نحكيوش عليهم في النادي الافريقي الامبيونس العام في الفريق كذا مربوطه ديما بالنتائج والنتائج ديما شنو نقولوا نحن نقولوا راه اوكي تنجم تجري 20 كيلومتر اما كي ضيع لي في الاخر ونخرج 0-0 ما يقولوش والله حيدر جري مليح
0: وتبارك الله عليه يتوج هذاك الكل
2: ونحن الحقيقه جمهورنا توا وبطولتنا مالوريزمون نقولها جمهورنا وبطولتنا والجو العام نتاعنا ما عادش نقبلوا الخساره وما عادش نقبلوا النيل وما عادش نقبلوا والله يوم زاد بكري ونعمل في مشروع وكذا هذا كلنا تلغى يعني كل يوم كل نهار احد اي جمهور تو في البطوله التونسيه حاب يروح بتروبوا ولذلك هذاك علاش نحن قلنا اللي اي لاعب وكان نجم تعوضه لكن البوست نتاع لاتاكون اون جينيرال مش نحكي على فراس وقت كلاعب في اي فريق وكان ديما لاتاكون هو اصعب يعني حتى في الريكروتمون اصعب بوست هو لاتاكون حسب رايي
1: انا ديما تلقاه اغلى اما فما بالك كلمه نحب نقول معتصد حسب واحد ديما يقول الفكره اللي عنده صغيره على كره القدم سورتو لاعبي وسط الميدان معتصد دائما نجم يكون الموسم هذا من افضل اللاعبين في النادي الافريقي كان مش في البطوله التونسيه علي شفناه كان يلقى راحته ويحط مخه في الكرة خاطر الستيل متاع معسادة مش موجود في النادي الفريق اللاعب نقول نحن رقم 8 اللي يكون معناه فيف في التينا اللي يعطي معناه الموفمون الكل موجودين عنده
0: الحق اللي يخلق
1: السلفة يكون نقول نحن بوكس تو بوكس يعرف خاطر زوز لاعبين انا شفتهم في تونس الحق موجودين اللي هو كان أسامة عبيد ومعتصد موجودين اللي نجم تلقاه معناه في الدزوي متر متاع الادفرسير كيف دزوي متر متاعك معتصد من اللاعبين اللي ينجم سناء ويكون من افضل اللاعبين في النادي الافريقي وافضل اللاعبين في البطوله التونسيه
0: واضح. خلينا بعد شوية نحكي على ميركاتو ترجي تونسي، تحذيرات في استاج عند راهم دياكيتي بين البيع والإعارة، زوز فرضيات موجودين تنتحدثوا في الفرضيات، ونحكي زاد على الملاعبية اللي الآن أصبحوا خارج الخدمة وخارج اهتمام المدرب لورينسيو ريغي كانفليك. البداية بعد شوية تكون مع النادي الصفاقسي والرالوي والإشكالية اللي هي نسبة الرالوي من صفقة انتقال على غرام إلى شختار دونيتسك الأوكراني. الموضوع هذا يعرف برشة تفاعلات، بعد شوية نفهموه بالنقطة بالنقطة. راجعين بعد لحظات.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخل مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
6: Beehive Club Open Air été 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjami. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910,000 et sur l'application IJA. Récap Sport.
0: واصلين ركاب سبور. مشي نحكيه على السي اس اس والرالوي والإشكالية اللي صايرة من العنوان الكبير. نادي صفاقسي يتوجه برسالة إلى رئيس الجمهورية. تفاصيل مع عند فتحي بوجنيح. على صالح فتحي، مرحبا.
7: مرحبا بك حيدر، أنت كل اللي يسمع فينا في مزايك.
0: دونك مزيد فسر لنا اكثر تحت العنوان هذا، شنو نجمو نفهموا بالضبط؟ الرساله من النادي الصفاقسي الى رئاسه الجمهوريه شو موضوعها؟ وين ممكن توصل؟ يعني
7: هو اليوم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم 17 جويليه وجه النادي الرياضي الصفاقسي مراسله الى السيد رئيس الجمهوريه عن طريق السيد وزير الشباب والرياضه. الموضوع نتاعها التدخل، قصدي زياده تسويه بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي تخليه ينجم يرفع اخر اشكال متعلق بنزاعاته الرياضيه المحليه اللي هو مع الرالوي مع الحديد الصفاقسي، وفي نفس الوقت يتم اقتطاع المبلغ هذا من عائدات الفريق اللي مش كون موجوده من المتاتيه من يعني المقابلات الكاس وبقيه العائدات. ونعرف أن النادي الرياضي الصفاقسي عنده زاد كيف مسال للفيدراسيون جامعه تونسي الكره، لأنه علاش؟ لأنه الوقت يضغط برشا حاليا مع النادي الرياضي الصفاقسي. تعرف أنه أخيرا تم التأهيل على
0: مقصوص في صفاقس فتحي؟
7: ساعة مقصوص تورجاء. الحقيقة هذه معاناة كبيرة بالنسبة في صفاقس، اقتطاعات متكررة من دون إعلام، من دون إشارة إلى أنه مش قداش المدة متاعه، وهذا اللي عطل برشا حتى على مستوى الكوميونيكاسيون واللي تكون ساعات زادة.
0: حاول أنت تركح في بلاصة واحدة فتحي، وحاول نجربه
7: بالضبط. تو إن شاء الله يكون الصوت مسموع.
0: أفضل برشا.
7: دوم النادي الرياضي الصفاقسي أغلق زوز ملفات من نزاعاته الرياضية المحلية اللي نحكيه على الزايدي وعلى الحبوبي بالتقسيط، والزايدي أعطاه مستحقاته بالكامل. الملف الأخير اللي بقى اللي فيه حكم بيت هو ملف مستحقة الرالوي 860 مليون. النادي الرياضي الصفاقسي كان وجه مراسلة بتاريخ 15 جوان للجامعة التونسية على أساس أن تقوم بسداد هذه المستحقات نتاع الرالوي على، ويتم الاقتطاع نتاعها من العائدات اللي مش تكون للفريق. عنده تعرف عنده مشاركة في كأس العالم، لكن عنده زاد كيف العائدات نتاع المتأتية من المشاركة وعائدات النقل التلفزي ومقابلات الكأس. الإشكال النادي الرياضي الصفاقسي بحسب الاتصالات اللي عندنا إلى حد الآن ما تلقاش ما تلقاش إجابة صحيحة واضحة بأنه باش يقوم بالمسعى هذا. لكن كيف نحب نوضح هنا حيدر نقطة أخرى، هو أنه بالنسبة لمستحقات الرالوي إذا ثابت المقدار نتاعها اللي هو 860 مليون، لكن في نفس الوقت سما مسؤولين سابقين ورؤساء سابقين للحديد الصفاقسي قاموا بعقلة على حساب الرلوي وأيضا اتصلوا بالنادي الرياضي السويقسي وأعلموهم بأنهم عندهم عقل وأنه لما النادي الرياضي السويقسي يقوم بتسوية مستحقات الرلوي 68 مليون فأنه ما ينساوش مناب متاع الأطراف هذية المسؤولين السابقين لسكك الحديد السويقسي اللي مقدرها 250 مليون. النادي الرياضي السويقسي أطلب من الحديد السويقسي باش يجز زوز معناتها يخرج مستحقات نتاع الاطراف اللي السيل الرالوي اللي هما رؤساء سابقين ومسؤولين سابقين بقيمه 250 مليون. الرالوي بحسب الاتصالات عندنا رفضت المقترح هذا كيف النادي الرياضي السويقسي وجه زاد مراسله للجامعه للاستفسار كيفاش يعمل في الوضعيه هذه لانه اذا كان يدفع 860 مليون فانه اشكال عنده انه فرط في اموال لاطراف عاقله على حسابات الحديد السويقسي. الحد الان زاد ما سماش اجابه واضحه هكا على السما الحقيقه مسائل قانونيه متشعبه شويه لكن المهم في هذا الكل هو ايجاد حل على مستوى مستحقات الدائنين ومستحقات الدائنين وايضا الاسراع بدفع قبل موعد 25 جويله لانه النادي الرياضي السويقسي مش يشارك في كاس الكونفدراليه مش بطبيعه الحال باسم الكره التونسيه باسم تونس هنا مش يكون ممثل لكره القدم التونسيه في المسابقه الافريقيه. الى حد الان الاشكال كبير نعرف النادي الرياضي السويقسي وعنده مستحقات
0: طلب هذا فتحي طلب الجديد من اداره CSS للجامعه بانها تكون الجارون في الملف هذا وانها تحاول معناها تحاول تسد ديون النادي السويقسي ثم تاخوها من عائدات البث التلفزي وفلوس المونديال. وقتاش تاريخ هذا؟ متى طلب CSS هذا؟
7: من 15 جوان تم توجيه المراسله من 15 جوان تقريبا عند اكثر من شهر تم توجيه المراسله ولكن لحد الان ما سماش ردود رسميه وواضحه هذا بالنسبه للاشكال هذا وايضا زاد ما سماش ردود واضحه بخصوص المشكل القانوني في المساله المتعلقه بال 250 مليون للاطراف اللي قامت بعقله على حسابات الحديد الشخصي.
0: خلينا نعملوا ترتيب زمني باش الناس تفهمنا لانه الموضوع فيه برشا تفاصيل. بالسهل الممكن الرلوي سيل CSS 860 مليون اللي هي عمولته من انتقال على غرام لشختار دونيتسك واضح العملية المناب متاع الرلوي هو 860 مليون الحكاية ذي عند عامين فما عقل تنفذت على حسابات الرلوي من طرف مسؤولين سابقين بقيمة 250 مليون شو اللي صار؟ الناس المسؤولين هذوما اللي نفذوا عقل كلموا نادي السويقسي صبونا هيك الفلوس وعملونا حساب 250 مليون هنا نبهنا عليكم بشكل قانوني. دونك في الأثناء زاد CSS ما عندوش المبلغ CSS تكلم الجامعة التونسية كرة القدم على أساس أنه تخلص ومن بعد تاخذ الفلوس هذية من عائدات النقل التلفزي ومن فلوس المونديال وزاد تلقى مخرج قانوني لهذية للوضعية هذية الكل. دونك احنا وقفنا هنا في لا إجابة من الجامعة هكا أنت تقول لي فتحي.
7: إلى حد الآن بحسب المصادر اللي عندي من نادي الرياضي السويقسي لا إجابة إلى حد الآن هيئة النادي الرياضي السويقسي ما تلقاتش إجابة من الجامعة التونسية لكرة القدم علاش تم اليوم كما قلت لك مراسلة إلى رئيس الجمهورية عن طريق السيد وزير الشباب والرياضة وأيضا تم طلب مقابلة مع السيد ولي السويقس اليوم الهيئة المديرة للنادي الرياضي السويقسي طلبت زادة كذلك مقابلة مع السيد ولي السويقس لإيجاد حل للمشكل الكبير لأنه كما قلت لك المسألة ولات الوقت يضغط 25 جويلة قرب ويلزم يسوي مشكلة 860 مليون أقبل 25 جويلة لأنه آخر 25 جويلة آخر أجل للتأهيل الإفريقي سينوان CSS يلقى روحه هو مترشح لكن يلقى روحه ما عندوش حق باش يشارك.
0: فقط سؤال الجامعة التونسية كرة القدم تسال CSS مليار و 467 مليون تقريبا مليار و 467 مليون مليار و 467 مليون و 111 دينار
7: أي في وهذا المدة مرتبطة فترة سابقة.
0: سؤالي هذا في 860 مليون اللي النادي السويقسي يحب يلقى فيهم حل؟
7: لا 860 مليون خاطئ بالنسبه
0: على خاطر انا فتحي عندي لهنا ما يفيد انه فما اتفاقيه صارت بين CSS والجامعه بنفس المبدا انه خلصوا لنا وبعد قصوا الفلوس نتاع النقل التلفزي ومتاع فلوس المونديال بتاريخ 15 جوان فيها مبلغ مليار و400 مليون معناها ما فيهاش 800 جدد. اذا كان مش ندخلوا فيها 800 جدد ولينا نحكيوا تقريبا على 3 مليارات او 2 مليارات و800 او 600
7: بالضبط. وكان قلت لك هذا الإشكال لأنه بالنسبة للوضعية نتاع 860 مليون اللي هي وضعية عاجلة مربوطة بالوقت اللي هو قبل 25 جويلية، ويلزم يلقاو زاد كيف كيف مخرج للمسألة القانونية للأطراف اللي عقلت.
0: أي هو هو هو المسألة المالية يمكن أهم فتحي، على خاطر مليار و400 اللي تسميهم أنت مليار ونص ناقصين شوية فلوس قديمة. إذا كان سياسة هذا بشي طالب أو بشي يطلب أنه الجامعة التعاون في المسألة هذه 860 مليون أخرين ولا مبلغ آخر، الاتفاقية القديمة فيها مليار و400 فقط، مليار ونص أقل أقل شوية.
7: تعرف حيدر أنا بالنسبة للنادي الرياضي السقطي تقريبا عنده، لأنه عايداته مشكون زاد كيف كيف من المشاركة في كأس العالم، عنده الحارس مرمى ياخذ منحة كاملة النادي الرياضي السقطي، ونصف منحة متاع الحارس الثاني صبري بن حسن لأنه عم ناول كان في الإفكتي متاع النادي الرياضي السقطي، بخلاف العائدات متاع النقل التلفزي ومداخيل متاع مقابلات الكأس. يعني تنجم المبلغ ما عادش يولي كبير برشا، في ربما 100 ملايين نجم يلقاو فيهم تسوية بينهم وبين النادي الرياضي الصفاقسي على أساس دفعهم في أجال معينة. لكن توا كما قلت لك، لأنه الإسكال الكبير في أنه ثم زوز الإسكال الكبير الوقت اللي هو 25 جويلة، والإسكال الثاني هاك العقلة المسلطة على حسابات الرالوي كيفاش ماشي نجم يدفعوا 250 مليون للأطراف. الرالوي تقول لك عطيني 860 مليون، ولكن زاد ثم مسألة قانونية أخرين اللي ينبهوا على السياسات المسؤولين السابقين في الرالوي اللي ينبهوا باش ما تعطيش مبلغ كامل باش كيف يجي تسلم ما تنساش مبلغ من 250 مليون. دوك هذا مزوج إشكاليات، إشكالية الوقت وإشكالية 250 مليون متاع الأطراف العاقلة على حسابات الحديد الشخصي.
0: هذا هو، والرالوي كان خرج بلاغ البارح معناها اختصارا، معناها خلينا نترجمه بالتونسي، معناها رانا صبرنا وراعينا اللي نحنا جهة واحدة وكذا وتقدير كبير للسياسات واستنينا وصبرنا ما حقنا القانوني يفرض علينا انه في وقت من الأوقات لازمنا نشكي وسينو الحق هذا باش يمشي علينا. واحد اثنين، زاد فما جملة مهمة البلاغ اللي صدر على الرالوي البارح، يقول لك نادي صفاقسي لاحظنا سعيا جديا وخلاصا لكل دائنين نادي صفاقسي من لاعبين ووكلاء ومزودين وجمعيات الا الرالوي. معناها هذا البلاغ شو اللي صار فيه، معناها نادي صفاقسي كان حارس انه يسدد ديون وللناس الكل الا لسكاك الحديد صفاقسي، هذا اللي يرد في البلاغ نتاعو من البارح. هذه الوضعيه دونك مسؤولي السياسات على عين الراس مرحبا، اذا كان فما ما يوضحوا ولا حتى ما يصلحوا هذه المعطيات اللي عنا مرحبا بكم بكل تاكيد والباب محلول، اذا كنت تحبوا معناها تعطيوا معلومات اخرى لجماهير السياسات او حتى تصلحوا ولو انه متاكدين من المعلومات اللي بين ايدينا الان. شكرا كبير ليك فتحي، يعطيك صحه، شكرا على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشره من صفاقس، بعد شويه نكملوا مع ترجي تونسي واخبار التحذيرات في استاج عين دراهم من اللاعبيه اللي تم التخلي عليهم ودياكيتي بين الاعاره والبيع.
6: كاليبسو Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: الرجال التونسي وصل تحضيراته في طرابلس عند راهم وأربعة لاعبية خارج الحسابات لاورينسيو ريغي كامف. نحكيو على موحلي وبوزايان واللي معناها طويلت قصتهم وفينالمون لاورينسيو ريغي كامف ياخو فيهم الديسيزيون هذية. فما زادة قصي معاشة وتكلمنا عليه الملاعبية هذية. فما زادة كايتا ودياكيتي, كايتا المدافع الأيمن ودياكيتي لتكون الملاعبية ذوما خارج طرابلس. خلينا نسأل على دياكيتي لأنه الآن فما عرض رسمي لاستعارته من نادي الحزم السعودي لدربه جلال القادري. دونك فما الأوبسيون تاع الإعارة للحزم وفما زاد فكرة البيوع. اليوم كريم وسام نسلكم لتكون ذي بعد تقريبا زوز مواسم مع الترجي دي تونسي اللي هو جاء في ميركاتو شتاء 25-24-25 لعب سبعة مقابلات وثلاثة مقابلات في رابطة الأبطال الأفريقية صفر هدف. لكن في الموسم اللي تعدى عمل 10 مقابلات في تشامبيونز ليج سجل 5 أهداف وهو هدف ترجي في رابطة الأبطال الأفريقية. الملاعب هذا
1: قد عمره حيث
0: 20 عمره 20 20
1: تقول 20 زين ما عملهمش
0: آه.
1: معنى لاعب صغير مازال عنده مستقبل قدام.
0: يعني الفكره بالنسبه لك اليوم تقييمك ليه يتباع ما ينجمش يكون اتاكون نمبر 1 بروشينمون في الترجي ولا ياخذ فرصه كمان يمشي في عاره لانه الاعاره موجوده وحتى العرض لشراء عقد اللاعب من ليبيا موجود زاد.
1: انا هوني ديما فلكسوا على اترونجي اترونجي ومهاجم حتى كيلعب ورا برشا حاجات باهي العقد تاع ربي معناها وصل المرحلة اللي هو كان هداف في الترجي تونسي سورتو في الشامبيونز ليغ وخلى الترجي تونسي حي. مي هوني تعرف انت المهاجم الاول اللي دانو كان هو مع الناس كل باش تبني عليه معنا نقول نحن المهاجمين في الترجي هذه تونس. معنا نتصور مهاجم كيما كدياكيتي كان يمشي إعارة ويخو معنا أكثر وقت لعب بش يكون أفضل للترجي هذه التونسي وكان بش يجي فيه عرض كبير اللي يناسب الترجي هذه التونسي مادي نتصور يولي البيع خير.
0: وسامح اليوم فما دانون فما أشرف الجبري فما عادل بطيب قريب صحح وحتى دوسي المستوري مازال مفتوح ما تسكرش معناها نهائيا. الأفضل شنو اللي أكيد
2: أفضل بري تبعثوا بري نحكيه على عمر اللاعب راه مازال مغلقش 20 سنة نتصور أنا البري وزاد البري راه في شروط زاد راه أنا كيفاش نبعثك بري يزم يكون اللاعب يعني يزم يلعب مش يمشي مثلا يقعد على البنك. نتصور البري تو حاليا في الترجي في الاسامي اللي قدامه صعيب باش يكون اساسي في الترجي وهذا عادي فبارابور العمر وتو يمشي يعمل موسم في بري يلعب ياخذ ثقه اكثر ياخذ اكسبيريونس اكثر ومن بعد يرجع للترجي. بقى كان في البيوع نحكيه على الديمونتون كبار اللي هو صعيب بارابور العمر وبارابور الفيكو مثلا في الترجي سيفريك كان كان كان ممتاز في الشامبيونز ليغ واللي اهم يعني مسابقه للترجي الرياضي سواء الترجي سواء اللاعبين اون جينيرال. ولذلك الطفل هذا كان فما اوفر كبير برشا تولي عادي جدا ترجي باش تحسب قداش خذيت وقداش ونعرف الترجي ماهوش من الفرق اللي باش يصبر وباش يقعد يكون في لاعب اوكي جاني فيه مونتون كبير ننتقل للي بعده نمشي نشري ولا نمشي نشوف يعني لاعب ممتاز باش ينفعني تو وهذا عادي جدا فهمت. ولذلك انا قلت لك اذا باش يمشي بري وباش يلعب اوكي اذا فما بيوع مونتون كبير مزال كيف كيف يعني ما نتصورش الترجي الرياضي باش يتقلق في بيعه.
0: نفس القاعده الملاعبي انت تحبه وتحب موهبته اللي هو قصي معاشه اللي مره اخرى خارج الحسابات نتاع المدرب.
2: شوفت انا بالله
0: تصدقني
2: لان النجم نفهم ممكن نهار نقابله نجم النجم بعد ما نقابله نجي نقول لك يا حيدر راهو طفل داير وهكا وراهو ينجم يتصلح في هذه من نجم يتصلح فيها. اما كنا نحكيه فنيا راهو شوف هذه لاعب ممتاز جدا كرويا ممتاز جدا. من بعد بس تقول لي يا اخي سامحني يا اخي يوسف البلايلي يا اخي في الصغر ولا في الديبار نتاع كارير وكانت عنده مشاكل علاش في الترجي نجح وفي بلايص اخرى لا؟ على خاطر الترجي عارفوا كيفاش يتعاملوا معاه عارفوا كيفاش يحكيوا معاه عرف رئيس النادي كيفاش يجاريه فما لاعبين الله غالب سبحان الله فما لاعبين اللي في دي بوست معينين ويعرف روحه هو في ذاته يعرف اللي هو عنده فنيات ويعرف اللي هو لاعب ممتاز بارفوا باش يغلط ولا باش يدلل ولا باش يكركر ولا عندي سيتاتوا باش تجاري. راه نحكي على طفل صغير يا حيد. راه شوف راه فما لاعبين صدقني هما انقرضوا من البطوله التونسيه ديجا انقرضوا, وفما لاعبين صغار طالعين. كان تزيد انت كل لاعب اوكي يبدا ماهوش راني قلت لك ما نعرفوش مليح اما ماهوش ديسيبليني شويه يا سيدي, وتزيد انت تو هكا تكارتيه من شنو يعني يعني التراجي تو باش تولي تسلفوا في العمر هذاك. تصور انت في مخه اللاعب عام تالي ولا قداش يعني برمي لي 50 وقتها هبطوها في الـ في الـ نعرفش فينا في الفيفا يعني برمي لي 50
1: ميور تالون
2: برمي لي 50 ميور تالون نحكي براو. فهمت تجي انت على كومبورتمون وعلى اللي هو رغم اللي كما قلت لك واستاج هذا الاخراني اللي حكيته لك حيدر نتاع الكاف اللي مدرب يعني الادجوان تاع النادي الفريقي وقال لي راه كيفاش يسو كومبورت يعني ويدي على حزامه ومتغشش كيفاش هبط الاسبوار وكذا. اوكي تنجم تلقى معه حل تلقى معه حل اما باش تكارتيه جمله نتصور حتى مونتالمون صعيبه للطفل.
0: محلي بوزيان لا لعب ولا مع ماهر لا مع قبل ماهر لا مع بعد ماهر ولا ورانسيو ريكي كان في زيد ياخذ فيهم ديسيزيون.
1: كنا حكينا نحن سيرتو على بوزيان اللي ظاهر ليمن هذا اللي نسير كل حكيت على ما خذتش فرصه مي هوني زاد نلومه اللاعبين زعما المدربين الكل غالطين هما صحاح ما نتصورش انا مادام اللاعبين ما عطاوش الاضافه للتراجيدي التونسي اكيد ما نحكيو رياضة نجم تكون زاد راه ثم مشكل اداري يعني هوني كيما نعرف قد صارت مشكل اداري يفرض على الفني باش ما يكونش موجود ما كانش نحكيو على قصاي معاش في الوقت هذايا ساعات نقول لنا ثم لاعبين يلزم يلوم كان نفسه راه مش بالسهل باش تطلع للترجي هذه التونسي اكبر به يذول خديت فرصه الاولى وفرصه الثانيه والثالثه ورابعة يجيك ديما نقولوا من المدرب راه المدرب عندي انا نقول المدرب اللي عنده لاعب شي ينجحوا ويربحوا راه يلعب
0: بالضبط. فما حتى مدرب يحلم روحه من ملاعب ينجم يجيب له اطراح ويربحه وكذا واضح واضح. دونك شكرا لكم
2: والفرص تتفكى الفرص مش انا قاعد نترين بريت نتاع 50% في لي زونترينمون ومن بعد والله ما خديتش فرصتي يعني انت كما قلت يعني فماش مدرب
0: لازم تفرض روحك
2: تفرض روحك هذه مما لا شك فيه وفما كونكورنس وفما دي مومون تلعب حتى ميتون يعني تي في تي بروف وتوري وكذا حتى من ميتون فما ناس تحكم فما ناس عندها عين وتعرف
0: هذا هو. دونك يعطيكم صحه وصلنا لاخر ريكاب سبور شكرا لكم كريم وسامه. ما ننساش قبل ما نكمل باش نهني الاولمبي البيجي كافه مكوناته وكافه احبائه وجماهيره في تونس وخارج تونس الناس اللي تعبت وفكرت وخطت باش تاسس النادي الكبير هذا الاولمبي البيجي نهنيوهم ب 97 عام. كل حبال ولم بالباجي لكن خاصة يهاب النفزين حي بصفة خاصة. شكرا نعطيك صحة كريم مسامة مروان كنت معنا في الخراج واسين في الخراج الرقمي حامي تشويقي كان معنا في البروديكسيون. تقابلوا إن شاء الله أول الأسبوع ديما من 6 إلى 7 على موزايكا فما
3: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
4: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
3: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورة الستين عندك أورانج.
5: شو كالصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغدسة كان مصايي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة المزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما نخليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثية اخرى الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيه الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية
6: تبع الموجة
5: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
6: على موزايك فام.
7: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet.
8: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
9: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموعد الاخباري. شركة الستيك تصدر اشعارا بانقطاع الكهرباء اليوم الجمعة بجهة تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من الخامسة الى التاسعة، من الخامسة مساء الى التاسعة ليلا، وعلى فترات متقطعة، وسيشمل المناطق التالية: تونس، بن عروس، المدينة الجديدة، البحيرة، السعيدية، حدائق قرطاج، حي الصنوبر، المرسى، رادس، فوشان، المغيرة، صنهاجة، رياض الاندلس، بحر الازرق، الكرم، عين زغوان، الشرقية، حمام منف، الزهرة، حمام الشط، سكرة، المروش. كما تشمل الانقطاعات وفق بلاغ شركة ستيك مناطق بالوطن القبلي وبالشمال الغربي وبالوسط وبالجنوب الشرقي وبالجنوب الغربي وبولاية صفاقس. مع تزايد موجات الحر وارتفاع الاعتماد على أجهزة التكييف في المنازل والإدارات، تتجه تونس إلى إعداد برنامج وطني يهدف إلى تعميم استعمال أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية في خطوة ترمي إلى الحد من استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية. تقرير خولة كعب.
11: أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية طلب عروض لاختيار مكتب دراسات سيتولى الأعداد لبرنامج وطني يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية. وتؤكد الوكالة أن الطلب المتزايد على أجهزة التكييف بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتحسن مستوى العيش أصبح من أبرز أسباب ارتفاع استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف، وهو ما يفاقم الضغط على الشبكة الكهربائية ويرفع انبعاثات الغازات الدفيئة ويؤثر في التوازن الطاقي لتونس. وفي المقابل تمثل أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية حلا عمليا لتقليص استهلاك الكهرباء والحد من ذروة الطلب، إلا أن انتشارها لا يزال محدودا بسبب ارتفاع أسعارها وضعف آليات التمويل وقلة الحوافز الموجهة للمستهلكين. ولهذا ستقترح الدراسة المنتظرة عدة سيناريوهات للتمويل تتم مقارنتها مع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية لاختيار الصيغة الأكثر ملائمة للواقع التونسي، وينتظر أن تمثل نتائج هذه الدراسة الأساس لإطلاق برنامج وطني واسع لتجديد أسطول أجهزة التكييف في تونس، بما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة وتعزيز الانتقال الطاقي وتشجيع المواطنين على اقتناء تجهيزات أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة.
10: الشرطة الجزائرية تكشف اليوم الجمعة عن أسباب الحريق الذي اندلع في دار أيتام بضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية أمس، والذي أدى إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين. والشرطة تقول أن تحقيقات خلصت إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في جهاز تكييف بإحدى غرف الطابق الأول بمؤسسة الطفولة المسعفة في بلدية المحمدية في الجزائر العاصمة، مما أدى إلى الفاجعة الإنسانية. نهاية هذه الجولة، والموعد الصيف المسائي يتجدد الآن مع سامي وكامل فريق كورنيش. ابقوا معنا.
12: الأولى في تونس.

0: ولا تيوب موزايك فم الأولى في تونس كورنيش كورنيش برسين الجمعة من 7 ل 9 كورنيش سمير حامي
1: السبعة وخمسة دقائق عسلامة مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فم من طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية كواليس المهرجانات الأخبار الحصرية والحوارات الحصرية تلقاهم هنا في سبيعتين من زمان في استوديوات موزايك فم روبورتينج بالنسبة لليوم نرجع على افتتاح مهرجان قرطاج الدولي افتتاح كان يليق بستينية المهرجان بإمضاء صابر الرباعي أمير الأغنية العربية كان حاضر البارح مع ضيوف من الحجم الثقيل كنقولوا بافاروتي العرب لطفي بوشناق كيف كيف الكين كان حاضر خالد البارح ضيف على صابر الرباعي كيف كيف شفنا مواهب ممتازة كنقولوا بوثينة نابولي كيف كيف ملكة الشيرني أحمد الرباعي وكيف كيف شفنا زادة داليش بيل سورسين البارح على ركح قرطاج هذا كل يرجع لي الواثق بلي يعطينا فكرة على كل الكواليس حفل البارح في قرطاج الانترفيو سعيدة جدا باستقبال بحذنا هو واحد من أعمدة الأغنية التونسية الفنان القدير شكري بوزياني كن بحذنا شوية آخر في الانترفيو نحكيه على حفله في مهرجان الحمامات بعد غياب بعد مدة طويلة على المهرجانات شوية آخر نحكيه تفاصيل العودة ومحطات من مسيرة مبدع الساعة الثانية فرحنا برشا باستقبالها بحذنا هي كروان عابرة للأجيال نبيها كراولي نحكيه معها على حفل مهرجان قرطاج الدولي اللي استناكم من نهار 13 ورمزية الدات هذية كيف كيف ليندا بحضرتنا بورتخي نبيها كراولي هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله معنا ليندا واذي في الإخراج رقمي طارق وفي الإخراج خلودة معكم فريق كامل بطبيعة ومتابعة ومواكبة لكل المهرجانات اليوم نحكيه على حفل سليم والنور عرجون في مهرجان الحمامات الدولي وكل عدم موزي كفام معكم وين ما كنتوا وتعيشكم كل الكواليس نبدأ مع أحمد الربيعي سيدي منصور إرجعيني

0: أحمد ربيعي وصلنا حتى لسبعة وعشرة دقائق. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. شوية آخر نحكيه مع الفنان القدير شكري بوزين حول حفله في مهرجان الحمامات الدولي. خذوا ليبي متاعكم من توا, تسكر قاعدين يتباعوا, من إن شاء الله نخلطوا للسولد أوت بعد الانترفيو هذايا. خذوا تسكركم, الموعد نهار 25 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي. قبل هذايا نرجعوا على افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. Tout de suite, reporting مع الوثاق. Reporting. المهرجانات.
1: كارتاج, المسرح الروماني, الحركة هوني بدأت على بكري. كل شيء كان يوحي بحفلة كبيرة تحت الياسمين. هذا عنوان العرض. صابر الرباعي وضيوفه لطفي بوشناق, بوثينة نابولي, أحمد الرباعي, ملكة الشارني, دالي شبيل, والكينج ملك الراي الشاب خالد. المرة 21 صابر على المسرح الأثري في 60 دورة للمهرجان. اليوم يختار يقدم مشهدية تحيي ذكرى أجيال تعدت عبر واحد من أهم التظاهرات الفنية في بلادنا وحتى العالم.

0: أكثر اللحظات اللي هزت الجمهور كانت عودة صوت الفنانة الراحلة ذكرى.
1: ما فيني شيء.
0: ذكرى محمد وين تحول المسرح والمدارج الكورال واحد يردد أشهر أغانيها وسط تصفيق وتأثر كبير. ذكرى كانت حاضرة تتفرج في كل لحظة في العرض، تصورها على المسرح اللي غنت عليه وهي في أوج النجاح. اليوم مدليل أشهر أغانيها بصوت صابر، أحمد الرباعي وملكة الشيرني، والنتيجة نسمعها مع بعضنا.

0: السهرة عشت لقاءات استثنائية من ديول لجمع صابر الرباعي ولطفي بوشناق، ريتك من عرفوين، دلولة، لقاء مميز اختار من خلاله صابر الرباعي تكريم أحد قامات الفن التونسي.
1: فنان نحبوه برشا، فنان تعلمنا عليه برشا، فنان ممتع، فنان صعد على هذا المسرح بالذات عديد المرات وكان في قمة العطاء متاعه، وكان الجمهور دائما يردد اسمه لأنه اسمه كبير في تونس وفي الوطن العربي. رحبوا معي بالكبير لطفي بوشناق.

الحدث والمفاجأة الكبرى اللي انتظرها الجمهور كانت اللحظة هذية. ملك الراي الشاب خالد عبد القادر سيدي منصور، مزيج استثنائي بين الموسيقى التونسية والجزائرية يحرك كل حجرة على مسرح قرطاج.

0: تحت الياسمين ما كانش مجرد افتتاح، كان رسالة وفاء لذاكرة كارتاج واحتفال بالأغنية التونسية، وأعلان واضح اللي الفن يعيش بالأجيال، وكارتاج يبقى ديما المسرح اللي يجمعهم الكل.
1: Reporting. المهرجانات كورنيش من الثانية الجمعة من السبعة للتسعة تحليل.
2: Publicité.
3: شوك الصف وشو السيركولاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشايح.
4: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواعها الكل ولابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
1: تبع الموجة
4: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزايك فام.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأحد 19 جويلية الموعد بش يكون مع عرض لباس الفنان سليم بن صفية مع الفنانة التشكيلية نادية الكعبي لينكو، بش يعيشون تجربة مش كما العادة في عالم الكوريغرافي. لباس كلمة نقولها كل يوم، أما في العرض هذا تولي سؤال أكثر من جواب. هل بالحق كل شيء لباس من خلال الدانس كونتمبورين الموسيقى الحية والفن البصري؟ عرض لباس بش يخلينا نخمو في رواحنا ضعفنا وفي القوة اللي تخلينا نكملو رغم الصعوبات. نهار الأحد 19 جويلية في مسرح الحمامات، تستنى فيكم تجربة فنية مختلفة كلها تفكير وإحساس في عرض لباس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تشونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
1: كورنيش، من الثانية الجمعة، من السبعة للتسعة تحليل.

0: يا ويلو شكري بزيني وصلنا حتى ل 27 دقيقة انتوا معنا في كورنيش على موزايك فام معكم حتى ل 9 متاع الليل نحكي والمهرجانات نحكي والكواليس والأجواء الكل ونجومكم اللي تحبوهم سواء في تونس ولا في العالم العربي تلقاهم بحضنا هنا في استوديوات موزايك فام توتسفيت وقايت الانترفيو الانترفيو هو فنان قدير من مدة كان بحثينا هنا في موزايك فام وحابين نروح في مهرجاناتنا وعلاش ليه في كل المهرجانات من حقه انه يكون موجود مسيرة ملهمة مسيرة امتدت لي سنوات يرجع بعرض بعنوان موزيكتي وهو ما شاء الله مئات الأغاني ما نقولوش عشرات بكل حب نستقبل بحثينا الفنان القدير شكري بوزيين مرحبا بك
1: أهلا وسهلا
0: شنو الأحوال
1: يا ليك كل المستمعين المتابعين البرنامج الجميل مع
0: ربي فضلك سي شكري شكري بوزيين اليوم اختفناك من البرايف آخر التحذيرات منين جيتنا من مدينة ثقافة البروفة ونحكي لي شوية الكواليس
1: نعمل في فضاء نتاع الفنان أخ هو ولد ميدان ربيع البلطاجي وإن شاء الله عندي باش نكمل في المدينة إن شاء الله باش نكمل البرايف غاديك
0: بقيادة شكون العرض باش يكون؟
1: أنا نقول طبعا فرقتي وبيسكو أنا ملحن وأنا منوت وسكيفيك اللي أنا معناتها سي موا كي ديريج لوركيست مي با سور سين سور لا سين سي حافظين الأغاني أمور مريقلة و
0: نجم توفق بين الديريكسيون أرتيستيك وبين
1: الديريكسيون أرتيستيك هذه حاجة معناتها
0: في دمك
1: يعني هي أنا عندي مدة من اللي عندي فرقة معناتها وديريجي فرقتي من الثمانينات وكما قلت لك الأغاني نتاعي معناتها حتى الأولاد اللي معايا حافظينهم ويحبوهم سكيفية معناتها صبا معناتها ينجموا معناتها حتى ما غيرك يمشي وبلوس معناتها ما سيبقى
0: تعودت على بعضكم
1: ما مش أوركسترا أنا نحب الموسيقى متاعي كما يعني كما ما نحبش فيها ياسر توزيع مش تفقدك الشعر متاعها وال يعني واللون متاعها تعرف احنا أنا اللون ذي معناتها كما تقول تبنيته من بداية الأغنية التونسية من أحمد الوافي لصالح المهدي الخميس ترنان هادي جويني يعني الرياحي اللون هذاك اللي يعني أنا تبنيته في المسيرة متاعي وهي الأغنية تقطوق الفوندو
0: هذا الجو وهذا اللي باش نراوح على ركح مهرجان الحمامات اخترت عنوان موزيكتي
1: موزيكتي يعني ألحاني وفكري الفني أنا
0: سيترجم على ركح الحمامات
1: إن شاء الله طبعا مجموعة أغاني
0: قداش من أغنية في الكوندكتور خاطر كي نعرفوا قداش من أغنية ملحنها وأنتجها شكري بوزيين السيد
1: طبعا في ساعة في ساعتين ما نستغنى على الأغاني اللي قد أكثر حظ ووصلت للجمهور بحلك يا عم يصل على سيد النبي وجيل بالك وقالوا عليك ضايعتي بعضهم الأغنيات
0: فما أغنيات تظلموا في مسيرة شكري بوزيين مش يكونوا حاضرين في الحمامات
1: العديد من الأغاني العديد من الأغاني اللي معناتها كنت نتمنى يكونوا يعني يوصلوا للجمهور كما ثم بيت كما نعرفش أنا أغنية طويلة هذه عزيز قلبي بابا كما في خاطري كما ما يويلك مني ما صابني عصفور تبقى فما بكوت شانسون اللي سمعوهم حبوهم لكن معناتها باقي قاعدوا ناقصين يعني إشعاع
0: ويمكن يلقاو إشعاعهم في مهرجان الحمامات على شليو سي شكري البارح كان افتتاح مهرجان قرطاج الدولي شفنا كونسيبت حضروا صابر الباعي اللي هو كان وكأنه المشعل يتعدى بين جيل وجيل فجيل آخر شفنا لوتشي بوشناق فصابر الباعي فمجموعة من المواهب الشابة اللي كانت على ركح كارتاج البارح ونفس الشيء ذالي باش نلقاوها في حمامات كونه فما زادة طاقات شابة باش يكونوا يشاركوا الركح شكري بوزيين
1: أغلب العروض اللي قدمتها حتى العروض الجهوية كنت باقي نشارك معي أصوات شابة شاركت معي وفاء بوكيل شاركت معي الله يرحمها منيرة حمدي الله يرحمها الله يرحمها أيضا فايزة المحرسي طلعت معي في كارتاج الفنانة أسماء بن أحمد أسماء بن أحمد والمرة هذه إن شاء الله بش يكونوا حاضرين معي الفراس القلسي والفنانه امنه دمق.
0: علاش اخترت زوز اصوات هذوما بالذات؟
1: والله صوت حلوه، صوت جميله، وفنانين معناتها
0: يستحقوا فرصه،
1: يشقوا في طريقهم ان شاء الله بثبات، ان شاء الله ربي يوفقهم
0: ان شاء الله.
1: فرصه باش يكونوا حاضرين يشوفوا مع الجمهور.
0: شي غنيوا اغاني شكري بوزين؟
1: شي غنيوا اغاني شكري بوزين.
0: وفما مفاجاه اخرى محضرها شكري بوزين من ما نعرفش انا ملحنين او شعراء باش يكونوا حاضرين.
1: موسيقتي من معناتها الاغاني اللي اغلبها اللي لحنتها انا وكتبتها انا، يعني
0: احتفاء بمسيره شكري بوزين
1: ان شاء الله يا ربي. هذا تمهيد لما عمل ان شاء الله اكبر في فضاء اوسع ان شاء الله، قرطاجي نجم يكون ان شاء الله.
0: هي العاده تقول انه حفل ناجح في حمامات نلقاوه في كرتاج.
1: شوف انا طلعت الحمامات عام 78 عمري 16 سنه، عامتها ايضا طلعت على كرتاج عمري 16 سنه وغنيت يعيش ويحميها على الرياح جابي سيزون، وما تقطعتش يعني الحضور نتاعي على روك كرتاج ولا الحمامات. صحيح السنوات الاخيره معناتها ولو بعاد بعضهم، لكن في الفتره هذيك كوم طبعا حتى عدد الفنانين ما كانش انورم كيما توا، يعني فهمتني ما كانش عدد كبير تاع الفنانين. وكيف جاتني عديد من الفرص كسوا في تكريمات بعض الفنانين او حفلات وحدي، او فهمتني شنو، ومع الإذاعة والتلفزة في الفترة هذه.
0: وتستحضر المومو هذاك في عمر 16 سنة لليوم 2026 قعد مراسخ في بال شكري بوزين؟
1: طبعا سورتو هذه الحمامات، ما كتعرف الحمامات احنا كنا في الافتتاحات، نكونوا افتتاح الحمامات الله يرحمه الصالح المهدي مثلا، اون باسي اموا في الحمامات في المركز هذاك. تخيل انت اموا مجموعه نتاع 60 نفر، وشو تخيل الجو البحر غاديكا، وعندك الفينتبات وفي فهمت شنو والبيسين يعني طبعا هذاك يقعد كله في البال.
0: وهذاك اللي يخلي نتصور الذكريات تتكون. كما زاد اغاني شكري بوزين طبعت في الذاكره الشعبيه، عندك ثقه في الجمهور اللي باش يكون حاضر في الحمامات؟
1: والله انا جمهور اخر مره قابلته في المهرجان السليمانيه في رمضان اللي فات، وكانت الحق الحفل معناتها ناجح بالكدا، واستمتع الجمهور ونعرف ان حتى في اي مهرجان اللي الجمهور حتى وكان من دول مهرجان الجهويه، حتى وكان معناتها يبدا الحضور محتشم شويه، لكن ما يكمل

0: غير حضور إعلامي في الحقيقة.
1: نحكي عن الحضور في المهرجانات سي شكري.
0: مهرجانات أنا في المهرجانات الجهوية متواجد في أيضا في الحفلات الخاصة الأعراس والواحد متواجد. في المهرجانات الدولية مالوريزمون ملي ولات الجمعيات هذه هي معناتها في يدها الفضاءات الثقافية صعيب معناتها ما لقيتش معهم لقيتش حظ كبير معهم معناتها ما فماش ما كانش لي حضور.
1: تختار الصمت في المواقف هذية ما تعلقش
0: كي كنت ما بوز لك السيار نجم نلقى ما نجاوب مي بش نكون قاعد ونجاوب لا معناتها يعني ما نسمحش لروحي باش نتشكى ياسر روحي لأنه كما قلت لك أنا الجمهور نقابل فيه يوميا في الشارع في مدينة الثقافة في بارتو
1: التابع اللي يصير اللي قاعد توا صاير في الوسط الفني
0: حتى وكان مش أنا نتبع المدام اللي تجوره
1: مدام مونيا هاي معانا نوجهولة تحية
0: مدام مونيا هي ورايا بياخد تقول شوف وشوف وشوف وشوف أنا في الحقيقة مش ياسر شوف
1: باش نرجع نحكي على مدام مونيا. أيوة. في الحوار هذايا حكيت على انك تشوف انك تتابع اليوم ما نعرفش عرضك فيديو كليب محمد جبالي عنوانه في قبري اللي حكي عليه برشا وجيعة حتى روحوا في تابوت
0: رؤية هو راكك معناتها راكك
1: لانه ما خذاش رد من مهرجان قرطاج.
0: كان محمد الجبالي راهو معناتها يستغنى على مهرجان قرطاج يشوفوا لي سوكسي اللي خذاهم عم ناول في المهرجانات وعمل تورني به عم ناول معناتها راهو معناتها مش لازم راهو كل عام راهو حتى كي واحد هكا يجبد
1: عنده 12 سنه في بالي غايب على مهرجان قرطاج الدول ولا 14
0: انا عندي اكثر من 12 سنه مثلا معناتها عندي اكثر من 12 سنه انا اخر مره 2014 هما 12 سنة تحقق قد
1: 12 سنة
0: لكن أنا غبت حتى 16 سنة على مهرجان قرطاج معناتها يا عمي شيء شو مشكل أنا معناتها طويكة كي طلعت 78 على مهرجان قرطاج باش نسعى إن شاء الله كان ربي يطول في عمرنا في 28 مثلا نطلع على مهرجان قرطاج نحضر له بالقداء طبعا ونقدم ان بون دوسيي ونكون حاضر إن شاء الله كان ربي عطانا العمر كوا
1: فما ربي طول في عمرك سي شكري وفما الامل انه يتقبل الملف.
0: والله شوف هو الملف يتقبل حسب اللي تقدمه انت يبدا ملف واضح وبيان ديتاي وفكره فيه فكره
1: قدمت ملفات واضحة وبيان ديتايي سواء من محمد جبالي سواء من زياد غرسة كان بحذينا ضيفنا الأسبوع هذايا تصور فني مع مقتد سيلي
0: نحب نعرف هذوما زملايا وفنانين محترمين جدا وعندهم ريبرتوار وإمكانيات هايلة راهو أنا معناتها كان صيحة أكبر منهم أنا في العمر وفي التجربة راهو مش لازم تعمل معناتها تخلي روحك تقلل من قيمتك ماذا بيك مستلزم يصارش السناء يخي السناء مثلا اللي توجدوا في مهرجان قرطاج وهو ما حتى هو مازال كان معطوهمش قرطاج راهم مازال تشكاو
1: كيفاش شو اللي تعتبره تقليل من القيمة سي شكري
0: معناتها ما نحبش أنا ياسر معناتها ياسر معناتها تو انسيست على كونه ما خذيتش مهرجان قرطاج انت ما خذيتش ولا خذيت انت محمد جبالي انت زياد غرسة انت معناتها مش لازم معناتها سناء عام الجاي فماش
1: هما فنانين وكل واحد نتصور سي شكري كيف كنتي كل واحد وعنده كيفاش يعبر على وجيعه كيفاش يعبر على قلق مثلا محمد جبالي فقط قال انا عندي 40 سنه مسيره وبالصدفه زياد غرسه كيف 40 سنه مسيره يقول لك من حقي اني قدمت ملف علاش من توجدش في مهرجان قرطاج
0: انا مانيش مدير مهرجانات ولا مدير مهرجان قرطاج معناتها
1: بما انك كنت في رئاسه مهرجان الاغنيه مثلا فنتصور عندك هكا تصور او راي تنجم تبدي
0: انا قلت على رايي معناتها نحب محمد جبالي يعرف اللي هو محمد جبالي معناتها
1: قيمه فنيه ثابته
0: برهن اللي هو فنان وصوت جميل ورائع وعنده الحان حلوه حبها الجمهور وتفاعل معها راهو حتى كان مخذاش قرطاج السنه ياخذ عمجي انت مش
1: هو الله لا يقدر شكرا بوزاين كان ما خذاش كارتاج عن جاي تتغشش
0: هاني قلت لك انا تو هاني ما قلت
1: ما تقلقش

0: أنا قلت لك عندي قعد 16 سنة ما خديتش كارتاج، وهو طبعا عندي 14 سنة ما خديتش كارتاج. قد 2014 2026
1: 12 سنة إن شاء الله ما نحكيوش على 13 سنة عام الجاي، وإن شاء الله يقبل ملف ترتيحة صغيرة في شكري ونرجو نحكيو على تفاصيل
0: مهرجان كارتاج. أرى وأنا كي ناخذ مهرجان مستير ولا سوسة ولا الحمامات ولا المهدية ولا جابس ولا الكاف ولا أرى وزادة جمهور ومعناتها وكيف كيف معناتها ساعاتي أنا باش تكون كيما في كارتاج كيما في أي مسرح آخر،
1: رغم اللي استبعدت من بعض المسارح. شكري تردي حصير ونرجو نحكي عليه.
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: Beehive Club Open Air été 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
1: السبعة وستة وثلاثين دقيقة مازال معكم في كورنيش على موزايك فم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، تابعونا على لايف على صفحتنا على فيسبوك موزايك فم، كيف كيف على يوتيوب. ضيفنا الفنان شكري بوزين اللي يستنيكم نهار 25 جويليا على ركح مهرجان الحمامات الدولي. اخترته 25 جويليا كان اقتراح من المهرجان. سي شكري
0: من المهرجان. اي والله نشكر سي نجيب
1: الكسراوي.
0: اي سي نجيب الكسراوي على معناتها الدات اللي حط لي فيها حلو،
1: اللي هو عيد الجمهوريه، باش تغني اغاني وطنيه. أغاني
0: لازم باش نعمل اغنيه وطنيه، مش كيما قلت لك موزيكتي، وانا من الفنانين اللي الريبرتوار نتاعو معناتها فاريي، فيه المواضيع معناتها وانماط موسيقيه مختلفه. غنيت انا الديني وغنيت الوطني وغنيت الاجتماعي
1: وحافظت على الكلمه التونسيه
0: طبعا، وغنيت العاطفي معناتها في الجو متاعي.
1: وخليني نقول كونه حافظت على الروح متاع الموسيقى التونسية في كل الأغاني لسنوات. شكري بوزين قبل الترتيحة ذي قلت لك كونه يمكن تم إبعاد شكري بوزين لسنوات على بعض المهرجانات السنين بالحمامات، فما صلح معين ولا
0: لا؟ لا لا لا ما عنديش، أنا راني عندي مدة ما قدمتش الحمامات وما قدمتش الكارتاج معناتها مش أنا، أما قدمت المهرجانات الجهوية والأخرى، قدمت في عديد المناسبات، حتى سنة مثلا أنا أيست ما بعثتش وكهو، معناتها ما طلبتش معناتها باش نكون حاضر.
1: طار الكيف؟
0: قلت حمامات، لم تعرف أنا تويك معناتها كيما تقول أنت نلعب مرتاح. الحمد لله تهنيت على الكارير نتاعي الحمد لله، معناتها الكارير نتاعي تعديت نظيفة وحبني الجمهور واستمتعت بحب الجمهور توا 50 سنة. أنا فريمون عندي 50 سنة كارير، كي يقولوا 78 أنا بديت 75، بديت الاحتراف 75، معناتها على الأج دو 13 أنا نعزف ونغني في سواء مع فرقة الفرقة الشبيبة الموسيقية أو حتى في حفلات خاصة.
1: خذيت اللي تستحقه؟
0: الحمد لله صبا أنا فرحان الحمد لله نستحق وبو ما فما حاجة، كل حاجة يكتبها لك ربي سادي بو، معناتها ربي حب لي هكا أنا، معناتها الحمد لله باقي نحمد ربي لأن نلت حب الجماهير توا تلت هالسنوات الكل ما دخلتش في كونفلي، حتى كي نشوف لي كومونتير جي جامي كلمة حاجة ما مستني ولا وجعتني في لي كومونتير، باقي رمي ورود. أنا نحب مرة هذه ما نحبش رمي ورود برك، نحب حضور
1: في حضور في الحمامات، تكونوا حاضرين وعبروا على حبكم لشكري بوزيان. نهار 25 جويليا خذوا لي بي متاعكم من موقع مهرجان الحمامات، نجموا تكونوا حاضرين في سهرة كما باش يكون فيها النوستالجيا كان نجموا نقول ولا الأغاني اللي حبيتوهم. فما زيدة برشا جديد يستناكم مع شكري بوزيان. سي شكري فما ناس بديت معاك المسيرة هذية ولليوم معاك مركزة في كل التفاصيل، مركزة في اللبسة كيفاش لازمها تكون، تايمينج اللي تخرج فيه الأعلام، فما نصور شخص يستحق ديديكا سبيسيال اليوم
0: طبعا
1: لا طالما كان
0: هيكومو منا مونيا، معناتها تحكي
1: هي نحكي على مدام مونيا ديجا موجودة معنا في استوديو.
0: يعني هو نقول لك كان مونش مونيا أنا رني عندي مود بعد خطر، هي في الأصل فنانة، يعني هي في الأصل فنانة طب طبيعتها وذوقها، وهذاك علاش يعني هي باقي في وراي. حتى انا ساعات كي جينا في وقت هذايا، الوقت هذايا ياسر لي ريزو سوسيو واحد، ونشوف ساعات لي كومونتير نتاع عباد على جماعه اخرين على فنانين اخرين، كلام معناتها كلام يوجع ساعات، فهمت شنو. انا ما نحبش، عمري ما حبيت ندخل فك الكوتير ريون هذاك باش من باش ما نسمعش حاجة تمسني. خلي باقي مونيا هي اللي تلاهي بالحكاية هذه، وحتى ساعات بتتر جو سي با كان فما حاجة سمعتها ولا حاجة، أما هنا اللي يجي قدامي كان الحمد لله الورود يعني والشكر الحمد
1: كان
0: لله.
1: عندها دور كبير في مسيرة شكري بوزيان،
0: في مسيرتي أنا وفي تربية الأولاد وفي إدارة الدار وفي كل شيء، كل شيء مونيا معناتها تبارك الله. عندي الجوريست وعندي الارشيتكت اللي تو ببناتهم،
1: عندي حفيداتك،
0: عندي أربع حفيدات
1: ربي يفضلهم
0: ربي يفضلهم. معناتها علاش قلت لك أنا تو نلعب بالقوش، يعني نلعب
1: وزنت بين الاستقرار بين العائلة وبين المسيرة الفنية، ولا كانت فما حاجة على حساب حاجة؟
0: لا جميع كما تربيت أنا، جميع حاجة على حساب حاجة، كل حاجة بوقتها. أنا بناتي مثلا قد ما عملت سهريات في داري والفنانين الكل جات سهرت في داري، عمرهم بناتي ما كانوا حاضرين في سهريات، مثلا بناتي في بيوتهم ويرقدوا في الوقت الفلاني وأنا داري فيها عوادة، معناتها كل حاجة بوقتها.
1: ما تغرموش بالموزيكا بالفن؟
0: عندي بنتي قميرة كم هي كما قلت كارشيتكت، في فما لار موجود عندها، غنيت طلعتها معايا على كارتاج 2014 طلعتها هي وولد الشناق حمزة
1: هي.
0: حمزة طلعوا عملوا ديو مع بعضهم، عملوا شي جيفارا وعملوا في جو الغربي، طلعتهم في الجو الغربي يتغني بالقدي الغربي.
1: وكملت؟
0: لا ما مش كملت، هي ما بديتش باش تكمل، هي جست طلعتها معايا في الجو الغربي على خاطر هي مغرومه وتغني صحيح
1: وانتهيت مع كارتاج.
0: هو
1: علاش
0: تو خذت الراجل تخدم على قاسه مش دبر راسه اما هي دبر راسها تو ما عنديش المهم كملت
1: وقتها، ما حبتش تكمل فكري ولكن برغبه منك.
0: لا هي ايضا تحب خدمتها والاركتكتور ما هي سهلة سواء في قرايتها وإلا في الخدمة طبعا بعد القراية، معناتها لي توجور بريز في خدمتها معناتها مشدودة فهمتني. هذاك علاش ما أما كما قلت لك كان هي تحب تدبر راسها، أنا عندي استوديو متوفر لها، كانت تحب
1: ترجع لغرامها تنجم ترجع بعد 12 سنة تنجم ترجع لغرام هذية. وشكري بوزيان عندك حب كبير للعائلة، عندك تقدس الحضور العائلي، كنت ده هبط مساج في عيد الأباء.
0: أي الوالد أي عملت له عزيز قلبي بابا ربي فضله لي قسومة. طبعا كي ما عملت غنية لأمي يزم لنا غنية البابا.
1: كان زادة مدافع على مسيرة شكري بوزيان، كان حاضر
0: بابا وكان من طلعتلوش أنا نغني وفنان راهي راهو ترش عمل بابا ما فهمش. أنا في بداياتي كي نبدأ على المسرح البلدي مثلا ولا أي مسرح يخليني ما نبدأ نطلع سوسين، بعد هو يجي في الكلوار هكا يبدأ مقدم كيف زعماني سويلة ليلة تجوريتي زادة سوتيا
1: فخور
0: سوتيا كبير معناتها كان
1: داعم
0: ومغروم يغني بالقدايه، عندي عمواتي يغنيوا بالقدايه، خواتي يغنيوا بالقدايه، يعني انا كي تقول انت شديت ثنيه قال لك اي شكري شد ثنيه انا ما ندخلوش فيها.
1: بين الوالد والوالده اللي غنيت لها محليك يامي اللي اليوم تتحفظ على لسان اجيال واجيال شكري بوزيان، لشكون كنت تميل اقرب؟ حسب ما نعرف انه الوالده زاده كانت تجمعك بها علاقه خاصه جدا.
0: طبعا طبعا معناتها هو كل عبد يقول لك زعما الوالده، اما زاده الوالد أمي بيدها كانت توصينا على بابا. أنت أبوكم بوكم باقي بوكم بوكم فهمتني ربي يطول في عمره.
1: فكان هو أقرب.
0: أنا مع أنا كيف كذبش عليك أمي وبابا كيف معناتها أمي وبابا صي أمي وبابا فماش هذه زوز من قلبي ومن دمي ومن لحمي ومن كل شيء من روحي ومن كل شيء زوز.
1: وربي يفضلهم ويفضل الوالدين الكل ويفضل زاد الأغاني هذه اللي قاعدة تعيش حتى لليوم. نحبوا محليك يامي باش تتغنى أكيد على الحمامات نتصور.
0: لازم.
1: صلي على سيد النبي والأغاني اللي حبيناها الكل باش تكون موجودة نهار 25 جويلية يكونوا في المواعيد في مهرجان الحمامات الدولي. ترتيحة صغيرة ونسمعوا زاد موزيكا ونرجعوا نكملوا حوارنا مع شكري بوزيان.
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس كاليبسو
4: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
2: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? كورنيش من الثلاثة الجمعة من 7 للتسعة متاع الليل

0: شكري بوزين بابا وصلنا حتى للسبعة واحد وخمسين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نذكر ضيفنا شكري بوزين نحكيوا على تفاصيل حفله في مهرجان الحمامات الدولي نهار 25 جويليا. كونوا في الموعد كنت وحشتوه توحشتوا تسمعوا برشا موزيكا ومحضر لكم برنامج خاص لكل الجمهور شكري بوزين وحتى جيل جديد اللي مازال أكيد حافظ أغاني شكري بوزين ويردد.
1: أنا فرحان حاجة نعرف لي فما أجيال حتى توا صغار ومازالوا يعني لأني أنا كل عام في آخر العام في الروضات ولا في المدارس الحرة بقي يستدعوني باش نحي حفل مع صغيرات ويبدأوا شيخين يغنيوا في محلك يامي يغنيوا نجريتا يغنيوا سل على سيدني بيت معناتها هذه فرصة باش الصغيرات أموها حتى الاسم يقعد يعيش معهم إن شاء الله.
0: تعتبر اليوم نجحت في الرسالة اللي حبيت توصلها شكرا بزيان.
1: يعني تعرف الفنان كارير متاعو أكبر الفنانين ساعات في الكارير متاعو يخرج بغناية اثنين يعني كي تقول أنت مثلا كريم محمود مثلا ولا محمد قنديل ولا تقول مثلا جميل وأسمر
0: ولا ثلاث سلامات
1: ولا ما تلقاش بعدها مش ريبرتوار تلقى زوز ثلاثة أغاني. أنا وصلت للوحدة دي نعرف للجمهور التونسي يعرف محلك يعني يعرف قلع لي كيضايا يعرف جرحي يعرف دورتني في سباعك يعرف دي
0: اليوم لو نقوله شكري بوزين يوصل أكثر للجنراسيون زيد أو ما يعرف بالجيل الجديد اللي موجود تواوي مثلا جيك مقترح تيك توكوز وإلا تيك توكر يقول لك خلصني سي شكري تواوي ندور لك الغنية على تيك توك مثلا بابا تقبل
1: كيفاش
0: تقبل انه مثلا يجيك شكون على
1: ريت هذه حاجات هذوما ريت مجدد ما تفهمش فيهم
0: باهي انا نجيك مثلا تبع تيك توك تشوف انه فما
1: انا مثلا شفت نعمل بوستاج في اليوتيوب في مثلا في
0: انستغرام فيسبوك
1: في فيسبوك تي
0: با فما مثلا مؤثرين امور واضحه فما مؤثر ولا مؤثر على تيك توك يقول لك مثلا اعطيني 25 مليون ولا 20 مليون حتى الاغنيه ننشرها لك على تيك توك تولي تدور اكثر
1: ولو اعطيني انت 25 مليون تولي كيفاش تنوريك اش نعمل لك تنردك مشهوره اكثر من اللي انت مشهوره به شو معناتها نعطي تيك توك 25 مليون
0: مثلا يقول لك اعطيني فما شكون فنانين يدفعوا الارقام هذه باش الاغنيه تطلع
1: هي اكثر اسم اكثر مني انا معناتها فهمني يعني هي معروفه اكثر من صلي على سيدني بي ولا دورتني في سباعك ولا محلك يامي تتصورها معروفه اكثر منهم يعني او انت تقول لي شكون انت مثلا
0: نحكي على الاغاني الجديده
1: اعطيني لا اعطيني شكون هذه
0: فما ثلاثه اسماء مشهورين على تيك توك
1: والله ما نعرفهم واحد من الناس قسما بالله لعمري ما يجيش البالي أنا إنسان ما يعطيش يبدع في حاجة ويخرج في حاجة إبداع فيها إبداع سواء بانتر مخرج ملحن شاعر حاجة أخرى ما يتكلم كلام مش بنية مش إبداع.
0: تخدم في حضورك على السوشيال ميديا اليوم سي شكري وانت اللي متابع وانت اللي تعرف الجيل الجديد
1: مانيش ليه يعني قلت مانيش مش أنا معناتها المنية هي اللي هي بالحكاية
0: مدام مانيا قاعدين نقدموا في السوشيال ميديا أكثر حضور شكري بوزين مش ياسر هيك ما تخبيش علينا
1: لا على خطر أنا كما قلتك ما نحبش ندخل في الجو هذايا باش معناتها نقعد بقدري كوا ولا حتى كانت ساعات تحلق در نحمل ما تشوفوني الجملة كان نسمع شكون يسبني في ولا حاجة ولا يقول لي كلام ما يعجبنيش ننسحب من الجملة من الفيسبوك كل سكرهم كل تيك توك وكل سكرهم
0: تتأثر بالتعليقات تنجم
1: نحبش الحق جيت وجوريتي متربي مع العباد ما نعملش لعيبة قال كما قلت في الأغنية تاع بابا ما نحبش كوني أيضا يطيح القدر وإلا أنا من جيل اللي من جيل آخر حتى كان توا باش نغني ولا واحد ما نحب باقي القدر
0: والاحترام المتبادل مع الجمهور والجمهور أكيد باش يكون حاضر نهار 25 جويليا جمهور شكري بوزين نكمل بمجموعة من الأسئلة سي شكري نتصور مع المسيرة هذه فما أغاني ندمت أنك ما غنيتهاش اقترحت عليك وما غنيتهاش
1: لا انا غنيت الملحنين تاع تونس كل من الهادي جويني لحلي محمد رضا شادلي انور صالح المهدي عز الدين العياشي، فتح زغندة، محمد بن عثمان، عدنان الشواشي.
0: يا عدنان الشواشي هبط بوست زادة حكي على شكري بوزيين، وشفنا الرد متاع شكري بوزيين، وحليها العلاقة بين زوز كبارات في الأغنية تونسية.
1: من نول عدنان، من عدنان كما تقول أنت، من أكثر العباد اللي مسانديني منذ بداياتي، وأنا هذا سعيد به، لأن وأنا نتذكر وأنا كي بديت الكارير متاعي عندي مماتي الله يرحمها كانت تشيخ كي نغني لها عبد الوهاب، وأمي ما تشيخ كان كي نغني لها عدنان الشواشي. يعني تقول لي بقى في أي حفلة ولا نبدأها في الدار والواحد هاي سمعني نظرة من عينك تسحرني، وإلا تفا سكيفية معناتها أنك يا عدنان يقول فيها كلام هكا حاجة معناتها بريمان ويسام على صدري، وحاجة أنا نعتبره عميد الفنانين توا تبارك الله، هو كبيرنا ومن الملحنين الكبار وذوق رفيع وثقافة كبيرة. يعني أنا يسعدني جدا كونه الفنان القدير عدنان الشواشي يقول فيها كلام به.
0: ثلاثة أماكن خاصة جدا في الحمامات، في مهرجان الحمامات، تحب ثلاثة فنانين يكونوا حاضرين؟ عدنان الشواشي وشكون زوز الأخرين؟
1: والله
0: ولا حتى غادرونا وتمنيت يكونوا حاضرين.
1: فنانين
0: زملائك،
1: كل زملائي الكل
0: توحشتهم، ثلاثة أسماء. هاي مدام مونيا قاعدة من غادية،
1: فما سليم دمك نحبه ياسر، ناصر صمود، عندي واحد فقدته زاد هو اللي قاد الفرقة من 2010 الله يرحمه وينعمه، صديقنا حكيم بلقيت الله يرحمه وينعمه. أنا الفنانين الكل راهم أصدقائي صحابي، من لطفي السلاح، المنيا البجاوي، الكل صابر الرباعي، كلهم أصدقائي.
0: دبلوماسي سي شكري؟
1: لا هما أصدقائي بالحق، مش دبلوماسية، أصدقائي. ومعناتها كما تقول أنت، أنا بديت صغير في العمر مع لطفي وعدنان ونوردي الباجي وسلاح مصباح ومنيا البجاوي، ما بديت معهم وأنا كنت أصغر منهم سنا، لكن بعد جاء صابر في الثنية خويا هذاك، معناتها كما نقول لك تربى بحذاه، معناتها يعني كي جاء يقرعوني في تونس.
0: تبارك له على نجاح حفل البارح في كردار.
1: انا باقي مبارك لصابر، صابر معناتها ونجوى امه، يعني نعرف لي المراه هذيك فريمون كانت ورا صابر كيما انا منيا توا، معناتها نجوى كانت ياسر ورا صابر، ما يتفهم حتى شيء قدام صابر، وتحبه معناتها وباقي معاه وباقي تساندو. طبعا صابر معناتها فرحت ياسر الكارير نتاعو صابر، وانا كنت معناتها من العباد اللي من الاول معناتها تنبأت
0: توسمت فيه الخير. وهو صابر الحقيقة، صابر باعي منورنا في العالم العربي. انت قلت بديت صغير في العمر، ما بديت بالكبير، شكري بوزيان كنقولوا عتليت أكبر المسارح التونسية من عمر صغير، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله ديما ناجح، وإن شاء الله نرجعوا نحكيوا في نفس المكان هذا على مهرجان قرطاج الدولي في الدورة القادمة، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وأكيد باش نكونوا في المواكبة. شكرا ليك شكري بوزيان، عرض موزيكتي يستنيكم نهار 25 جويلية على روح مهرجان الحمامات الدولي، في الموعد باش تسمعوا اغاني حبيناها كيما صلي على سيدي النبي محلاك يامي وغيرها من نجاحات شكري بوزيان نهار 25 جويلية، ما تفلتوش الموعد. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كورنيش مرسينا جمعة من 7 لـ 9 متاع الليل،
0: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزيكا فيم، شوية اخر موعد الاخبار مع مراد الدريدي، ساعتنا الثانية تكون بحذانا الكروان نبيها كراولين نحكي معها على حفلها في مهرجان قرطاج الدولي نهار 13 اوت، ما تفلتوش الموعد.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descalti.tn. Oued Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر باكوش يكشف أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت سنة 2024، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت سنة 19 و2000. وبين أن هذا التطور يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد أجهزة التكييف المركبة بالقطاع السكني، حيث تم تركيب نحو 1,000,000 جهاز إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة واستعمال المكيفات للتبريد. وأضاف أن أجهزة التكييف أصبحت تمثل نحو 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، وهو ما جعلها تتقدم إلى المرتبة الثانية في ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة. في المقابل أكد المسؤول أن الثلاجة لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاك للكهرباء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بولايتي سليانة والكافة أبرز محاور الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بولاية سليانة اليوم الجمعة بمقر الولاية، حيث يتنزل المشروع في إطار استراتيجية تأمين حاجيات المناطق الريفية والحضرية ومواجهة محدودية الموارد المائية الذاتية بالولايتين عبر تحويل مياه سد بربرة. وقد تم خلال الاجتماع تقديم آخر مستجدات هذا المشروع والتأكيد على استكمال اختيار مسار أنبوب نقل المياه وإنجاز الدراسة الأولية ودراسة الجدوى، فيما بلغ المشروع مرحلته النهائية المتعلقة بإعداد ملفات طلبات العروض والتي من المنتظر أن تكون جاهزة أواخر شهر أوت 2026. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع المائية المبرمجة بالجهة، حيث قدرت كلفته الجملية بحوالي 800 مليون دينار، ويشمل إنجاز شبكة نقل للمياه تمتد على حوالي 132 كيلومترا منها 86 كيلومتر من الأنابيب بقطر 1600 ملم و46 كيلومتر من الأنابيب بقطر 1200 ملم، إضافة إلى إحداث 5 محطات ضخ وثلاثة خزانات. شركتان أهليتان في المجال الفلاحي وهما الشركة الأهلية المحلية للزراعة والتخزين والشركة الأهلية ثمار الوطن تشرعان اليوم الجمعة في استغلال مركزين اثنين لتخزين وتبريد المنتجات الفلاحية بكل من عمادة تعليم من معتمدية سند وعمادة السوينية من معتمدية سيدي عيش الفلاحيتين. وأشرف ولي قفص على تسليم وحدتين للتبريد لشركتين الأهليتين على وجه الكراء تم إنجازهما في إطار التنمية المندمجة بكلفة مالية تقدر بنحو 2.6 مليون دينار، وذلك بعد تجاوز الإشكاليات الإدارية والفنية للدخول الفعلي في الاستغلال. في أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي يجدد اليوم الجمعة دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان: يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن أي توسع إضافي في المستوطنات أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو مصادرة الأراضي أو هدم المنازل أو تنفيذ عمليات إخلاء أو اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب أخرى من شأنها تقويض فرص قيام حل الدولتين. الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تصدر تحذيرا من حصول تسونامي اليوم الجمعة بعدما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات جنوب المكسيك قرب حدودها مع غواتيمالا على المحيط الهادي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامية وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.

0: شيء.
1: هكا هذا اللي فيك، هكا غنتنا نبيه، هكا راولي تواصلنا حتى الثمانية وتسعة دقائق. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكره بكم، قلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع، ولا تدع على سيتنا موزيكا فام بونيت. ما تنسيوش تابعونا على اللايف متاعنا على بطبيعة فيسبوك وعلى يوتيوب موزيكا فام. هو شوي خير باش تكون بحذنا هنا في الاستوديو نبيها كراولي. قبل ذي حضرنا لها بورتري، خلينا نسمعوه توت سويت. أكيد مسيرة تواصلت لعقود تستناكم على ركح مهرجان قرطاج الدولي نهار 13 أوت. مسيرة فيها عدد من النجاحات من ثمانينات كان النجم نقول، ولا حتى قبل شوية، وغنيتها لليوم محفوظين. مسيرة ناجحة، مسيرة مميزة، وتتوج بقرطاج 2026. توت سويت بورتري مع ليندا رجعينا. بورتري
2: من ولاية قفصة الأكبر المسارح رسمت نبيها كراولي مسار فني بصوت استثنائي، اختار انه يراهن على الكلمة اللحن والهوية. اختارت نبيها كراولي انها تستثمر في صوتها وتخليه مساحة للتعبير، فكانت من الأصوات اللي جمعت بين قوة الأداء والعمق في اختيار النصوص، وفي نفس الوقت حافظت على خصوصية الأغنية التونسية مع انفتاحها على تجارب موسيقية مختلفة. قدمت الفنانة خلال مسيرتها باقة من الأغاني اللي بقات حاضرة في الذاكرة، من بينها يما وجعتها، ليام والمكتوب، طلة الباهية، وغيرها من الأعمال اللي عكست تنوع تجربتها بين الأغنية العاطفية والأغنية اللي فيها نفس تراثي. تربط اسمها زاد بأعمال كما مبروكة تتبرى اللي حكيت فيها على قضية العنف الزوجي، ولهنا زاد تربط اسمها بالمقاومة، التعبير والدفاع على قضايا المرأة. تعاملت نبيها كراولي مع إنتاجاتها كمشروع فني، وين اعتمدت على بناء صورة فنية متكاملة تتناغم مع الحالة الشعورية للنص. العمل مبني على رؤية إخراجية معاصرة تستثمر في الصورة، الألوان، الإضاءة وحركة الكاميرا باش تخلق فضاء بصري للمعنى. اعتلت نبيها كراولي على امتداد مسيرتها الفنية أكبر المسارح في تونس خارجها، المهرجان قرطاج الدولي، مهرجان الحمامات وغيرهم من المنابر، وين رسخت حضورها كأحد الأصوات التونسية المميزة. واليوم ترجع إلى ركح قرطاج بعد غياب دام 16 سنة في موعد رمزي تزامن مع عيد المرأة التونسية يوم 13 أوت، وين باش تقدم عرض يحتفي بالمرأة التونسية في عيدها.
1: بورتري مع ليندا وصلنا حتى الـ 8:12 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع، خليكم معنا توت سويت نحكيو برشا موزيكا في لانفيتي دو جور.
3: كورنيش لانفيتي دو جور
1: هي الكروان عابرة للأجيال على ركح قرطاج، تستنيكم نهار 13 أوت بكل حب. نستقبلوا بحضنا الفنانة نبيها كراولي. مرحبا.
4: عايش عايش حسين، يعطيك الصحة.
1: شنو الأحوال؟
4: ميرسي على التقديم. الأحوال بالكدا الحمد لله.
1: حاضرين في قرطاج؟
4: إن شاء الله
1: حاضرين بكل حب. نتصور لي
4: بكل
1: قرطاج
4: بكل حب وبكل تقدير وإن شاء الله نعدوا سهرية جميلة إن شاء الله.
1: وهذا ما فيش حتى أدنى شك. نتصور هذا اللي بيك كنا نسمع فيه طوى على موزيكا فام، هذا جديد، تصويره مزيانة، إخراج مميز، كلمات تتحفظ هكا. وحكينا مرة هنا في نجوم على موزيك قلت لك يعني باش تكون هي هيت جديد بعد ما فهمت شويش
4: هكذا
1: علي ماشيين في قنية هيت.
4: صحيح صحيح قلتي لي الملاحظة دي وشاطيرك الرأي. أنا زادة ذكرتني في نجاح واش عجبة فيها. هو إنشئتي سامية أي حاجة معمولة بصدق ومحبة راهي توصل للناس، وكل أعمالي أنا الحق خذيتها قاعدة هذه أني لازم الحاجة تمسني ونقتنع بها وتكون حاملة الرسالة باش توصل للناس.
1: وقد ما تبدو يمكن سهلة وتنجم تتحفظ وتتعدى، قد ما فيها دقة نبيها، أصالة نبيها، مطبوعة تحمل توقيعك، متمسكة بنفس الخط بنفس النهج بنفس الأسلوب والروح، تتجدد ولا تتلاشى.
4: أي صحتي نتجدد. موضوع التجديد عندي مهم جدا، لأنه من غير تجديد ما فهمش استمرارية. وبالتالي أنا مع فكرة أنك تقدم اللي أنت متعود به واللي تعود عليه الجمهور والصورة الفنية اللي بنيتها لدى الجمهور والمكان اللي احتليته في قلوب الناس وإعجابهم واحترامهم وتقديرهم، هذاك ضيف عليه ضيف عليه من أشياء تبحث أنت فيها عن تجديد، تجدد روحك، تجدد ثقافتك، تجدد ميولاتك، وكل هالجوانب هذه مع بعضها تعطيك إضافة، تعطيك إضافة في العمل متاعك.
1: وهذا يراوح في جل الأعمال الأخيرة، خليني نقول قلنا بها كراولي 2026 كما وعدتنا كانت سنة الإنتاجات بالنسبة لي كشخص ليام، هذا اللي بيك خطوة خطوة كانوا نحو قرطاج؟
4: لا والله الإنتاج ما عنديش علاقة بتخطيط مسبق ناوي عليه أنا، لي إن كان الأمر متعلق بقرطاج وإلا بغيرها، لا أنا أعمل لي كما قلتي أنت منذ لحظات للاستمرارية، أعمل باش نكون pour que j'existe، أعمل أيضا باش نطور من نفسي ونزيد ننمي الجمهور اللي يتابع فيها. فلا هي مش هي خطوات تظهر في كل مرحلة الخبرة والخبرة والغشاس اللي تتميز به الفنانة من خلال الفيكو متاعها، لأنه حياتك تقترح عليك عدة مواضيع، هذا إلى جانب إيمانك في أنه تجديد ضروري.
1: والحياة الفنية نبيها كراولي كانت ثرية على مدى سنوات، ونتصور مراحل من الحياة هذه بشراوهم على قرطاج، وآخر بتحكي لي تفاصيل الحفل. قبل هذا قديش نبيها كراولي موعد قرطاج يحيي الفنان، يكون يعطيه دافع مختلف، طاقة أخرى، روح تتجدد، هذا كل سحر قرطاج، سحر ركح المهرجان هذا؟
4: هو أكيد قرطاج له إشعاعه، له وزنه، له تاريخه، له عراقته، ومن المهرجانات اللي عبر تاريخها فرض احترام وتقدير من قبل الفنانين أو غيرهم أو الجمهور أو غيرهم. أما أنا شخصيا بقدر ما يهمني أهمية قرطاج بقدر ما أنا نعطي قيمة لأي مكان نغني فيه، أي مكان. أني مشيت القرطاج الدولي أو الحمامات الدولي أو دقة الدولي أو أي مكان آخر، حتى باش نغني العشرة من الناس قدامي نعطي أهمية
1: للجمهور
4: اللي نقدم فيه، ونحترم كما نحترم شخص، نحترم الأشخاص اللي جايين باش يملوا إن شاء الله ويسعدوني ويملوا مسرح قرطاج، لأنه هذاك دليلهم على محبتهم لي، على الأقل تترجم بوجودهم في قرطاج باش نغنوا جميع ونغنوا القديم والجديد إن شاء الله.
1: ورمزية التاريخ اللي باش تكون فيه حاضرة نبيها كراولي 13 أوت عيد المرأة قرطاج ونبيها كراولي، الجملة هذه كيفاش تسمحها؟ شنو وقعها على نبيها؟
4: وقعها كبير جدا، فيه مسؤولية وفيه شرف، لأنه عبدي، أنه يختاروك، يختاروا عرضك وثم يتبرمج في تاريخ ذو رمزية كبيرة، الاحتفاء بالمرأة التونسية ومدراك، هو كما ذكرت هو شرف لي نخزر له بعين كبيرة وقريت لحسابه إن شاء الله.
1: هي المرأة الفنانة، المرأة القوية، المرأة الإنسانة، وباش نسرق ستاتو هبطته سلمى بنتك في عيد الأباء، شكرت نبيها في عيد الأباء، فاليوم نبيها كراولي تمثل المرأة في كل تجلياتها، وهذا شفناه في أغانيك، في حياتك الخاصة وفي حياتك الفنية.
4: هذا إيش يقولوا عادة، يعني الفبليك اللي نقابله ديما يقول لي نبيها نحسوها elle fait partie de notre famille كيما نحسوها حاجه هاله كبيره كيما نحسوها كيما نحسوها يعني عندها وهرة وعندها
1: كاريزما
4: ديما النعوت هذه تتعاود في التعليقات وانا هذايا طبعا نقدره نوصل ما نقدره فقط وانما ايضا خدمت عليه. ما يجيكش احترام ساميه كيكا بدون ما تكوني انت وضعتي اسس وضعتي
1: بصمه
4: وضعتي بصمه وضعتي حدود للي تقدمي فيه. وكل نعوت هذه تسعدني.
1: وصور المرأة يمكن ترجمت زادة نبيها في مختلف الأغاني اللي غنيتها من ما فهمتش واش للي اليوم كنا نسمع فيها هذا اللي بيك المرأة اللي عندها الريشة الكرامة اللي ما ترذخش وهذوما الكل فيك كل الشخصيات متاع الأغاني في نبيها.
4: أي
1: تغني اللي تحسه نبيها.
4: أي أي أي كل الشخصيات الموجودة في الأغاني فيها نبيها. حكاية الأنفة، حكاية عزة النفس، حكاية القدرة على التحدي، التمرد إن شئتي، الكل في كما زاد في الفرحة، المداعبة،
1: النكتة. خليني نحكي لكم شوية على نبيها في الكواليس.
4: انت تعرفي
1: لانه نبيها كراولي كيما نشوفوها الكاريزم اللي موجوده سور سين موجوده سدا في الدنيا، ولكن عندها شخصيه اخرى نبيها. الضحكه ديما موجوده، الفرحه موجوده.
4: بالطبع
1: مش فيك.
4: بالطبع مش فيك. النكته موجوده ايضا. ما نصورش انا حياه بدون ضحكه، بدون امل، بدون إشانج نتاع محبة، بدون محبة ككل ما نتصورهاش. ما نحبش الكوبي دايا، ما نحبش. حب الفرحة، وين فما فرحة راني أنا موجود.
1: والفرحة موجودة باش تكون نهار 13 أوت على مسرح قرطاج. خذوا تذاكركم على موقع المهرجان سينون بيتخي، موجودين زادة في مدينة الثقافة، موجودين في مهرجان قرطاج ولا في مسرح قرطاج. عادة نبيها تفتتح السهرات مغنيت متشوقة الموعد كرتاج باش تحل زادة بها البلاتو باش تكون موجودة الأغنية.
4: ما زلت ما قررتش الحق، ما خذيتش القرار النهائي في ترتيب الأغاني، ولكن متشوقة أكيد باش تكون موجودة. هي موجودة كأغنية أمام، ما زلت ما حددتش،
1: ما زلت ما حضرتش الكوندكتور.
4: والشوق موجود، وفيما يخص الشوق موجود.
1: حتى هي طولت الغيبة 16 سنة على مهرجان قرطاج. نبيها كراولي تتفكر آخر مرة، تتفكر الوقع هذاك، جمهور بالألاف، صوت نبيها، حضورها برشا. 16 سنة
4: شفتي كما قال الباجي الله يرحمها، هم لا خطبونا احنا اللي عطيناهم. وقتها يعني قصدي ما صارش انا من قبلي، ما قدمتش على الكارتاج، وهما ما اتصلوش بي. والسنين تمر بسرعه، فبالحق انا نفسي اكتشفت، قلت 16 سنه يعني
1: غيبة طويلة، ولكن عودة من جديد لمهرجان قرطاج. احنا مش نسمع موزيكا، مش نسمع جديد اخر نبيها كرامي، نسمعه هاي طلت ونرجعوا نكملوا حوارنا. مش نرجعوا امتي فلاش باك معايا شوي اخر بها
4: باهي. حاضر
1: شوي اخر نرجعوا نكملوا حوارنا مع الفنانة نبيها كراولي الكروان. كروان الاغنية التونسية ترتيحة صغيرة ولا شينا.
3: Beehive Club Open Air été 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
0: Corniche, le cinéma. Mais ça va, les deux intérêts.

نبيها كراولي هاي طلت الفيه توصلت حتى 28 دقيقة. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع, وإحنا تطل علينا الباهية ديما وين ما عندها جديد وجديد. مهرجان قرطاج الدولي نهار 13 أوت, خذوا التذاكر نتاعكم ونمشيو نبيها كراولي. نصور ما فهمش شكون ما يحفظش أغنيتنا بها كراولي, ما يحبش نبيها شخصين والإنرجي اللي تعدي.

0: كلية الآداب من نوبة، وبعد كلية آداب من نوبة قررت أني إذا ناوية، يعني منهم حولي، إذا ناوية ناخد سكة الفن فلازم ندخل من الباب الكبير. والباب الكبير يبقى ديما هو العلام والعلم والدراسة في المعهد العالي للموسيقى بتونس، وهذا كالسار.
1: ومن البداية ما اخترتش الطريق الأسهل، اخترت الكلمة، اللحن، الالتزام، علاش وقتها ما مشيتش وراء الأغنية السهلة، وراء الأغنية سريعة الانتشار؟
0: مشيت للحاجات اللي تشبه لي، للحاجات اللي تمثلني. لأن احنا حتى كنا في الجامعة في المدارج نبدو نغنوا في الأغاني الملتزم، وين فما لما ولا حاجة لازم تكون فما أغاني وتحمل قضايا. وفيما بعد طبعا عاد تجربة الأغنية الملتزمة عملتها وأنا طالبة في كلية الأداب، ثم من بعد المسيرة بدأت باللقاء مع أنور براه.
1: لقاء بالكبير من قبل
0: لقاء، لقاء كبير توا كي نخزر له بعد
1: رجعنا 1988.
0: لقائي بي 87 عملنا باسيون دو فلوغ، نوار العاشقة، نوفمبر 87، وبعد عملنا افتتاح مهرجان قرطاج 88.
1: أنور براهم، لطفي بوشناق، علي الويتي،
0: أي تحية ليهم الكل، تحية ليهم الكل.
1: تتفكروا العرض بتفاصيله؟
0: نتفكر بتفاصيله مش الكل، لكن نتذكر كان نجاح كبير، وإشادة جاتها من جميع المتابعين العاديين، وإلا النقاد، وإلا الإعلام ككل، عجبهم العمل.
1: ومن نجاح النجاح للي وصلنا النجاح آخر، كان وريك لفيش هذية تذكرها نبيها كراولي، نرجع بيك السنوات.
0: أي نعرفها، هذه القنطرة،
1: هذه القنطرة،
0: رجعنا لفيش نتاع القنطرة 89،
1: مهرجان المدينة،
0: مهرجان المدينة،
1: مهرجان المدينة في 89. العرض تعاود مرتين في نفس الدور،
0: أي
1: إدارة مختار الرصاع وقتها،
0: أي ثلاثة
1: مرات،
0: ثلاثة
1: مع سمير الشيشتي،
0: أي
1: وغناء نبيها كراولي.
0: أي العمل الحدث اللي المفاجأة، كان المفاجأة هو عارض في ظاهره سامبل، لكنه مليان بالليموشن ومليان بالنوستالجي، لقى نجاح منقطع النظير. وهذاك العمل اللي خلى الجمهور العريض يعرفنا به، لأن التجربة مع أنور براهم كانت تنجمي تقولي مست شريحة معينة.
1: وهو هذا اللي شفنا فيه واكتشفنا فيه لهيت متعنا بها كراولي، اللي عاشوا لليوم من شفتك مرة،
0: أي شفتك مرة مبروكة، إذا حبوك ارتاح، كلهم ولد البازار، تقدري تشقيني، يعني كلهم لقوا نجاح كبير، العمل ككل.
1: وهو كان عنوانه القنطرة وقتها نبيها، لأنه كان فما باساسيون من جيل لجيل، لأنه الأغاني بحثتوا فيهم كانوا
0: اخترناهم
1: خذيتهم من الفنوتيك.
0: أنا وسمير اخترناهم بعناية يعني، وتوفقنا صراحة. يعني بطبيعته العمل تعمل بمحبة كبيرة وبدون ادعاء، كانش فما هكا، فالقال نجاح كبير.
1: لو توجه له

0: رسالة سمير الششتي وهو توا في مارسيليا رئيس قسم طبي.
1: أيوة
0: شنو تقولون بها؟
1: نقول لها ربي وفقه وشكرا على الثقة والتجربة اللي عشناها سويا، وكانت لحظات وعشرة جميلة.
0: والعشرة هذه هي اللي خرجت لنا هيتات وخرجت ده النجمة خدمة لسنوات باش تكون موجودة في البلاصة اللي فيها اليوم والمكانة اللي تستحقها بها اليوم.
1: مع العلم أنه في الآخر كل نجاح وراءه قال وقال قال وقيل وقال. شفتيني أش قلت أنا كشهادة، ولكن في الآخر انتهت بانفصال. هذاك علاش ما كملناش العروض، بقية العروض للقنطرة
0: بعد العرض هذاك، بعد العروض في مهرجان المدينة.
1: أي أي صار من بعد النجاح و و و صار من بعد انفصال. أما شوفي أنا إش قلت يعني على التجربة،
0: ما تواصلتوش من وقتها.
1: مش مهم الانفصال، المهم أن عشنا تجربة لاقت نجاح كبير وفيها وكانت فيها لحظات جميلة ياسر،
0: ونجاح كبير لليوم هاوي تحكي عليه كبير. من وقتها ما تواصلتوش نبيها؟
1: لا تواصلنا، لا تواصلنا في المرات اللي يجي تونس يتصل بي صراحة. لا أنا من أنا عندي ميزة في شخصيتي، ما نعدلش ياسر على الإساءة. نقول خلي الزمن تو يجاوب في بلاستي. هي يمكن طريقة تاع ناس مسالمين ولكن هذيك طريقتي أنا، ما نجاوبش بالإساءة. الإساءة ما نجاوبهاش بالإساءة، نجاوبها بالعمل، بالعمل بالمثابرة ونخلي الزمن وحده يجيب.
0: توجه له الدعوة يكون حاضر نهار 13 أوت على ركح مهرجان قرطاج.
1: طبعا مرحبا بيه على الرأس والعين. الدعوة مفتوحة لكل المبدعين اللي يشتغلوا معي، لكل المبدعين. بالعكس ماذا بيه نشوفهم يوم 13 أوت، والله بالحق نشوف فيه المشهد نشوف فيه محلاه، حاضرين في الصفوف الأمامية الناس اللي تعاملت معاهم. يا ريت يا سامي
0: نوجه لهم الدعوة، نبي
1: نوجه لهم الدعوة
0: انهم يكونوا حاضرين
1: من خلال الموزايك. دعوة مفتوحة لكل المبدعين اللي اشتغلت معاهم من بعيد ومن قريب، وفي أولهم الملحنين والموزعين والمؤلفين وغيرهم، موسيقيين أيضا وشعراء. وطبعا باش نوجه لهم الدعوة بإذن الله.
0: محاضرتنا حكاية على ركح قرطاج نهار 13 أوت، فما سيرة ومسيرة نبيها كراولي باش نراوها. محضرة قصة وانا اللي نعرفك تكتب مليح وتسرد مليح.
1: ما زلت نخم بصدد التفكير. ما زلت نخم.
0: انا نعرف اللي هي وصلت في التفكير 80-90%، ما تحبش تعطينا التفاصيل. ما نتصوركش ما زلت تخمم حتى لتو. نعرفك قديش تقعد تحضر، ونتصور من اللي جيك باش تكون موجوده في كارتاج ولا من قبل من اللي كنت ضيفتنا هنا في موزايك، وانت عارفك
1: ما هو الاختيار. ما هو الاختيار صعيب، اختيار صعيب. بدك علاش أنا تنشوفها
0: حاضرين
1: إن شاء الله نشوفها. مسيرة فكرة من مجموعة أفكار.
0: مسيرة ديما تقول نبيها كون عنوانها الصبر، كون عنوانها المثابرة، الاستمرار. وهذا نتصور لازم يترجم في كارتاج نهار 13 أوت
1: إن شاء الله. أي هو الحفل باش يكون فيه دي مساج، فيه مراحل مرت بها، مراحل حياتية ومحطات غنائية فنية ونجاحات، باش نذكروا الحاجات هذه الكل ونحاولوا نربطوا يتقدموا بنسق مترابط. وان شاء الله يكون ان شاء الله يكون الجمهور
0: في الموعد,
1: في الموعد. وعندي احساس انه باش يكون في الموعد, لاني انا يعني ما ادخرتش حتى جهد باش نقدم له اغاني تليق به.
0: شغفنا بها كراولي اللي يكون موجود عندك والحماس اللي تخدم به في الكليبات والا توا في تحضيراتك لكل الحفلات, منين تستمد الطاقة في كل مرة الشغف باش تتجدد باش تكمل باش تستمر؟
1: سؤال صعيب هذا. منين من الإصرار على التواجد, من الإصرار أيضا على العمل الدؤوب, العمل نتصور من هذو مزوز بالأساس.
0: وكيف كيف زادة من ديريكسيون أرتيستيك شابة تاخذها قاعدة تاخذ في روح وطاقة مختلفة, هي وحدينا هنا في الاستوديو قاعدت في بلاصة أنه نجم نحل الميكرو تجاوبني طول. سلمى مرحبا.
2: عسلامة. شنحويلكم
0: سلمى يا بنت الفنانة نبيها كراولي, ما زاد اليوم في الديريكسيون أرتيستيك مع نبيها. قديش الصعيب التعامل معها, مش كنبيها الأم كنبيها الفنانة, نعرفها ياسر تحرص على التفاصيل, بدل هذه قد هذه.
2: هو والله أنا شخصيا ما نحسش فما صعوبة معها, على خاطر ظهر لي ورثته من عندها البدل هذا ونحي هذا والبرفكسيونيزم سي مالادي فامي. دونك نحس نتفاهمه, بالعكس الحاجة الباهية في نبيها كسوسوا نبيها الفنانة ولا نبيها الأم ولا حتى نبيها الإنسانة هي طاقتها على الاستماع. ويعني عادةً العبد كي يكبر وكل تحسوا ساعات يقعد في كيفاش نقولوا يعني
0: يقعد في بلاصته وما يقدمش,
2: صحيت يقعد في بلاصته ويقعد يتقوقع على نفسه يسمع رايه, يعني خاطر يكون عنده سي ريتوال سون ريتم حاجاته. لكن لا نبيها صامده لكن منفتحه, صامده ومنفتحه وعندها كيف ما انت قلت شغف كبير وتفاؤل كبير اللي ساعات انا نجبدو منها, هي مش هي اللي تجبدو مني انا.
0: وسلمى اليوم حريصه على الصوره, شفناك في مختلف الكليبات الاخرانيين, تحيه زيد السليمه,
2: سليمه
0: بن جمره كانت
1: سليمة في الاخراج
0: نتاع الكليب هذوما. وفما صوره معينه ريت نبيها في تصويرها حبيت تخرجها في صوره اخرى بتفاهم معها بطبيعه, وانت اللي تصورك تربيت على صوتها تربيت على اغانيها.
2: بيان سور مع سليمه ان فيت على ثلاثه الاغاني اللي خرجوا كسوسوا اشخاص ولا ليام ولا هذا اللي بيك خدمنا ليماج دو نبيها لو كاميليون. نبيها عندها الطريقة تتبنى الغناية تعيشها تلعبها مش جست تغنيها فقط. ففي كل موضوع من الغنيات الثلاثة هذوما شفنا نبيها اللي سي كوم ان بروسيسوس داكتور, تلبس البيرسوناج الانكارن وتبث فيه روح. والمواضيع اللي داولناهم هما الحب والتفاؤل الاستمرارية والدلع, خاطر نبيها من قبل في الريبرتوار متاعها كسوا في إيجا نقولك وإلا في تناديني وناديك فما كل المرأة المحبة.
0: ونبيها الممثلة زادة فما زادة في البرتغينة نروش نساوي
2: الفرمانس دوك جستمان البرفورم ولا هي الجو elle chante elle joue elle incarne le personnage وال الاحاسيس اللي تحكي عليهم. في اخر كليب هذا اللي بيك صورنا المراه القويه لا غيرير avec ses longues tresses بال
0: les accessoires
2: اللي معمول بالسعف دونك avec des petites touches هكا تونسيه. هي المراه التونسيه, هي المراه التونسيه الاصيله الدلوع.
0: سلمى شنو خديت منها؟ شنو خديت منها بها؟
2: نتمنى نكون خديت برشا حاجات كم. خديت كما قلت لك البرفكسيونيزم، خديت حب العمل، خديت ما زلت ناخد في قوتها، في صبرها، في حبها، في كل الحاجات السمحة اللي تنجم تشوفهم فيها، هما ما نجم يكونوا كان من نبيه.
1: ربي يحفظك.
2: عايشكم.
0: شو تقولها؟ شو تقولها ماما قبل كارتاج هي بحذيك اليوم؟
2: نقولها ربي معك. ليه نقولها نقول الكارتاج، نقول الكارتاج يحضروا رواحهم من نبيه، مش نبيها تحضر روحها الكارتاج، خاطر نبيها ديما حاضر، نبيها كيما لي سكوت توجور بري في كيما في الكشافه ديما حاضرين. نبيها في اي بلاصه اينما كانت، كارتاج، البرج في قفصه، الاولمبيا في باريس، قداش فما مسرح في زحل، لازم هما يحضروا روحهم من نبيها. نبيها سي اون فورس، فورس دو لا ناتور، وانا فخورة جدا جدا بها كل نهار.
0: ربي فضلك يا سلمى، ربي يخليلك. صفقوا عليها بيان سور، ربي فضلكم لبعضكم، واكيد باش تكون حاضره في كارتاج، باش تكون موجوده كابنه نبيها كراولي، ما زاده كمومبر من ليكيب اللي معاها. وانت زاده نصورك خديت منها نفس القوه ونفس المثابره ونفس الخدمه.
2: ان شاء الله ان شاء الله يمكن اقل حق.
0: هي ميساج ما زلت عندك وتاخذ منها، والكل ناخذوا منها بها كراولي ونتعلموا منها في كل مره. خلينا نسمع ايش خص واحده من اغاني جديده نبيها كراولي. نبيها تستنيكم نهار 13 اوت على ركح المسرح الاثري بقرطاج. كروان الاغنيه التونسيه، نتصور برشا منكم حافظين عدد من الاغاني اللي حبيتوهم واللي اكيد راسخه في الذاكره متاعنا كل. كونوا موجودين، خذوا تذاكركم من المسرح الاثري بقرطاج ولا زاده من سيت كرطاج فيستيفال مهرجان قرطاج الدولي. نبيها كراولي تستنيكم 13 اوت، ما تنساوش الموعد وخذوا تذاكركم، واكيد باش تفرح بشوفتكم واحد واحد وحده وحده. نسمعوا من اغاني جديدة اشخاص، راجعين في كورنيش.

0: أشخاص نبيها كارو لدو الصنع حتى 8:51 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع نبيها ما نستنيو كشكين في كارتاج. فما جولة صيفية شنو عنا تاريخ الجولة هذية اللي تستنيكم في أكثر مهرجان؟
1: عنا افتتاح مهرجان صفاقس الدولي يوم 21 جويلية. عنا مهرجان افتتاح أيضا مهرجان المكنين الدولي يوم 24 جويلية. عن مهرجان سوسة الدولي يوم 29 جويلية. وعن 13 أوت قرطاج. وعن اختتام مهرجان المهدية.
0: اختتام المهدية وقتاش؟
1: يوم 15 أوت.
0: 15 أوت. دونك عنا صفاقس 21 جويلية، المكنين 24 جويلية، سوسة 29 جويلية، نهار 13 أوت الموعد في مسرح قرطاج الأثري، اختتام المهدية نهار 15 أوت. استناكم نبيها كراولي باش يكونوا حفلات بقيادة فما مايسترو خدمة معنا نبيها وإلا باش يختلف.
1: فما عنا في كارتاج إن شاء الله بش يكون المايسترو خالد بن عيسى.
0: خالد بن عيسى هاي مشهور تحية.
1: ثم عنا في صفاقس والمكنين بش يكون عندي على شي ثلاثة تخوا شيف دخيست. بش يكون رستم السافي. وفي المهدية وفي المهدية وسوسة باش يكون قطيبة.
0: اي قطيبة الرحالي.
1: قطيبة الرحالي ان شاء الله بقدرة ربي الناس عندهم خدمتهم، الناس عندهم
0: كاريرهم
1: دي سيريو دي سيريو دي جون سيريو، وبقدرة ربي انا مطمئنة من ناحية الموسيقية متاعها.
0: هذا بالنسبة لللايف، تفضل الحفلات وين تقابل الجمهور وين تكون ان كونتاكت ديريكت معهم، ولا زادة فما واقع خاص عندنا بيها كي تدخل الاستوديو وتحط الكاسك وتحضر اغنية جديدة لجمهورها؟ شنو تفضل؟
1: انا الحق مع اللايف رغم الخوف وصعوبة الامر، ونفضل اللايف على الاستوديو. استوديو ما نعرفش، رغم انه هو يتيح لك الاعاده والتصليح وكل، ولكن انا نحس روحي مخنوق، نحس روحي كي يحطوني ويسكروك الباب ويمشوا اكترتك انت على الباب هذيك اش تخوفني، ما نحس روحي تخنقت. الوغ كو لايف لايف حياة، اسم على جسم أول بكلها حياة، بكلها تلقائية، لأنك في وقته تأخذ ردود فعل الناس.
0: وقدش بعد اللايف هذاك نبيها تعدي وقت ما نخبيوش على مستمعينا انه الفنان بعد ما يعدي حفل ناجح ولا حفل يجي فيه برشا جمهور، ولا كما قلت انت حفل يقدر فيه جمهوره، قدش من غدوة يرجع عليه التعب هذاك ولا حتى اسبوع كامل تقعد؟
1: لا تعب، تعب دي حاجة كونستانت الى جانب جنب الى جنب الى جنب مع العمل. فماش عمل بدون تعب، فيمشوا مع بعضهم. إذا فما خدمة فما تعب، فما تعب قبل وأثناء وبعد. أنا هذا اللي نحكي لك على الفيكو متاعي في الإعداد وأنت على الركح مجهود ذاك، ثم لما تنزلي من الركح ومطالبة باش تحكي على العمل اللي عملتيه ومطالبة باش
0: يعني ما بعد العرض تاخذ وقت تاخذ بوز تاخذ ترتيحه في الصيف نبيها؟
1: بعد الصيف انا الراحه متاعي سلمى تدور في راسها. بعد الراحه بعد العمل،
0: بعد العمل
1: ناخذها بعد اي ناخذها بعد الصيف.
0: وانا نعرف لي بعد الصيف اما انت جيت باش تكون موجود
1: ان شاء الله، اما لا لازم بعد الصيف ناخذ راحه. أول حاجة ناخذ عائلتي معايا ما نجمش
0: في زيدا هاي بحثينا في تجو أختك وسندك زيدا نجولة تحي
1: عائلتي أخواتي أخوتي وكل لازم نمشوا نعدوا أيامات نرتاحوا وفرصة نتقابلوا ونحكوا
0: وتشوف البحر وتستمتع بالصيف
1: بيسير لا لا الصيف. لا نستمتع بالبحر أما أنا البحر هو غرامي به للشوفاء مش للعماء يعني أنا أكثر نستمتع بوجود البحر للتأمل باش نرتاح باش نرتاح حسه بركة يرتحني حس الموج يرتحني أما العوم معنا وين نعوم مش مشكلة اللي بيسين موجودين ما فهمش
0: مشكلة بل أهم منها تشوف البحر ونبيها حضرنا روحك الكرتاج أما كما قالت سلمى أكيد نحن بش نكونوا في المواد بش نكونوا حاضرين نهار 13 أوت في تغطية خاصة للفنانة التونسية نبيها كراولي كروين الأغنية بالتوفيق وإن شاء الله يكون حفل ناجح كما في كرتاج كما في كل المواعيد
1: إن شاء الله مسؤولية وإن شاء الله نكونوا على المستوى المعهود وإن شاء الله كما عودت الببليك هو يكون في الموعد وأنا نكون دائما جاهزة لمولاقاته
0: نورتنا
1: عايش نور الوجود
0: شكرا لك الفنانة نبيها كراولي تستناكم في صفاقس نهار 21 جويليا المكنين 24 جويليا سوسة 29 جويليا 13 أوت في كارتاج واختتام المهدية نهار 15 أوت هذه كانت الانترفيو لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم كورنيش L'invité du jour. وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم أنا مبقى لي كمش أقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل شكرا لكل الفريق شكرا الواثق ليندا وذي شكرا زيدا لطارق في الإخراج الرقمي وتحية الخلودة في الإخراج تحية لطابق الثالث قسم الويب والديجيتال أنا مبقى لي كمش أقول لكم باي باي تصبحوا على خير نتقابلوا نهار الاثنين في كورنيش مثنين حتى للجمعة غدوة وبعد غدوة صلاح الدين سنكوحي معكم في كورنيش ويكاند وأنا مش نكون معكم زيدا في سهرة الكينج شاب خالد في تغطية خاصة لموزايكا فام احنا ويكيب كاملة بتبيع شوية اخر مواد الاخبار مع مراد الدريدي بعد يجيكم اسماعيل في هابي اور باي باي ومتنسيوش تلقاو حواراتنا معنا بيها كراولي شكرا لموزايين على صفحتنا على فيسبوك اي يوتيوب موزايكا فام موزايكا فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام الأولى في تونس كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis.
2: الأخبار. مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجة لأهم الأخبار.
3: آية الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية مشددة تراوحت بين 20 و 30 سنة سجنا في حق ثلاث فتيات إثر تفكيك شبكة نسائية تخصصت في تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجوية. وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح المصالح الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي في الكشف عن نشاط المتهمات، حيث تم ضبطهن متلبسات بمحاولة تهريب كميات من المخدرات فقط 4 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مجزأة ومخفية بأحكام تحت طيات ثيابهن بهدف تضليل أجهزة التفتيش والرقابة بالمطار. وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات القانونية اللازمة واجهت الموقوفات تهما تتعلق بتكوين وفاق لإدخال وتهريب مواد مخدرة إلى التراب الوطني لتصدر المحكمة أحكامها المذكورة. الاتفاق بين مؤسسة البريد التونسي والمدرسة الوطني للإدارة خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس الخميس بمقر المدرسة الوطني للإدارة على إعداد برنامج تعاون عملي يهدف إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية بالقطاع العمومي وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بالمرفق العام. شكل اللقاء الذي أشرف عليه كل من رئيس المدير العام لمؤسسة البريد التونسي ياسين فريعة ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي مناسبة لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق إرساء شراكة استراتيجية مستدامة بين المؤسستين. إدارتا المستشفى المحلي بحاجب العيون والمستشفى المحلي بشراردة تعلنان عبر صفحتيهما الرسميتين على موقع فيسبوك أنه نظرا للظرف الاستثنائي الناجم عن ذروة استهلاك الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من العمادات، فأنه يمكن لكل مريض يستعمل جهاز أكسجين مكثف التوجه إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى لتأمين الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت الإدارتان أنه في حال تعذر توفير وسيلة نقل يمكن الاتصال بقسم الاستعجالي حيث سيتم إرسال سيارة إسعاف، كما يمكن الاستعانة بالحماية المدنية بحاجب العيون لنقل المرضى عند الاقتضاء. وزير الداخلية خالد النور يؤدي اليوم الجمعة زيارة ميدانية شملت معتمديات سليمان والحمامات ونابل، وذلك في إطار متابعة العمل البلدي والاطلاع على سير المشاريع التنموية والأمنية بالجهة. ورافق الوزير في هذه الجولة مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية سفيان الزعق، وأجرت بحضور ولية نابل هنا الشوشانين إلى جانب ثلة من الإطارات الأمنية والجهوية والمحلية ونواب من البرلمان والمجالس المحلية. واستهل وزير الداخلية زيارته من معتمدية سليمان حيث تولى تدشين المقر الجديد لبلدية الشريفات بوشراري وقام بمعاينة مختلف المكاتب والمرافق الإدارية. وتحول الوزير إلى معتمدية الحمامات أين أشرف على تدشين مقر بلدية سيدي الجديد الجديدة وتفقد مختلف الفضاءات والتجهيزات الإدارية المتوفرة بالمقر الجديد، مشددا على أهمية توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير العمل والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية الغذائية بمدينة تنفذ من 16 إلى 25 من جويلية الجاري 36 عملية مراقبة ميدانية أسفرت عن توجيه 6 تنابيه كتابية لمحلات مخلة بشروط حفظ الصحة وحجز عدة مواد منها مواد منتهية الصلاحية وأخرى في ظروف حفظ غير صحية. وفق رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بمدينة محمد ناجي تندرج العمليات الرقابية في إطار عمل الهيئة الرقابية حفاظا على سلامة المستهلك وحمايته خاصة من التسممات الغذائية في فصل الصيف. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس أبي ياور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزاي كفان.

السلام مرحبا بكم انتم على موزايك فيم ميديا بيور كيما العاده من توا حتى نصف الليل ثلاثه سوايع كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينه كل نربحوا الفلوس كل فازيت كل معلومات كل خرجات كل سهريات ودوكا خممنا في كل شيء باش راديو معنا ابن سهرين ان شاء الله السيف قاعد يتعدى كيف ما تتمنوا ولو انه اللي جاب نعرفها من غير ما نسالكم ودوكا ان شاء الله يا ربي درجات الحراره نعرف اللي هي في ارتفاع ما ان شاء الله يا ربي في الايام الجايه ان شاء الله تنقص هذيك اللي نتمنوها على خاطر للامانه سيف كاسح باش نبدا واضحين ليزي كاسح بسخانه وليزي كاسح بستيك دونك فوالا هذا الكل حتى السونيات زاده دونك تحيه حب ديما تمشي انا عم باش نعملها فقره قاره هذيا سلام على ستيك وسلام على السونيات ديما مع 9 و6 على موزايك فيم تحيه حب كبيره برشا تمشي ليكم وتوا اونتوكا كان النهار تعدى مش باهي برشا نحاول هكا نعوض لك شويه نحاول ندز معاك باش نسيك في هذا الكل على خاطر يومين تنجم تربح برشا كادوات ويومين تنجم تربح برشا كاش هذا الكل مع العشرة ونص نتاع الليلة في الغود لا شانس نجم انت تجرب الحظ نتاعك يومين مع العشرة ونص نتاع الليل ساهل برشا راهو اسهل منها لا فما لا تعقيدات لا ابعث اس ام اس لا مره الاثنين وقوي حظوظك في الربح لا حتى شيء خويا تبعثي اس ام اس او اختي تبعثي اس ام اس مش اس ام اس تبعثي مساج على واتساب سعيد انت تبعث لي مساج على واتساب واتساب موزايك في مليون 23 513 الف نعاود 23 513 0000 سي بون قيدوا ابعثي مساج بارتاجي معايا الفرحه نتاعك اللحظه نتاعك في فيستيفال في سهريه في عيد ميلاد في قهوه في سالون دو تي في البحر على الكورنيش تتمشى تجري ما نعرفش اللي هو ابعث لي اللحظه نتاعك المومون نتاعك اللي على فكره التصويره هذيك تنجم تسوى برشا كاش وتنجم تسوى برشا فلوس على خاطر تنجم تربح 600 دينار الليله 600 دينار باهين تنجم تعمل بهم برشا حاجات 600 دينار ما نعرفش شيء مثلا خنخمم شو تنجم تعمل بهم 600 دينار شو تعمل بهم مروان عندكش حاجه في مخك 600 دينار طول 600 دينار بيد افيون تكمل مثلا تكمل على اليوم وتاخذ بيد افيون ولو انه على فكره راه باش نبداو واضحين الطياره نتاع شركه معروفه برشا هاوكا من هوني الجربه حسيلو قال لك معذب الناس ما عندكمش فكره معناتها ليزي من تونس لبرا معذب الناس ومن تونس الجربه معذب الناس حسيلو دوك تحيه حب زاده تمشي للشركه هذه اوتوكا تزيد عليها شويه فلوس تنجم تاخذ بيد افيون بعديك في المصروف خويا تصرف على روحك اوتوكا هذا الكل يصير على 23 513 الف سينا انت والمدام تحب تخرج انت والمسيو تحب تخرج انت والانسان اللي تحب ومتحب تخرج ونعرف اسوام التذاكر غاليه برشا باش نبداو واضحين باش قولك غدو نهزك المهرجان كارتاج الدولي وتحضر على اسطوره بها تم معنى الكلمه تحضر على الشاب خالد اي بليش وتمشيو زوز من الناس اي تمشيو بليش غدوه تمشيو وسولد اوت صحيح تمام فما السيك معناتها باش تمشي المارشي نوار سايب عليك 600 الف ولا ما نعرفش قداش دونك انت باش تبعث ميساج على واتساب بحكي فيه ما تكلفش حتى 3 فرنك دونك تنجم تربح زوز ساكر تمشي لسهريه الشيب خالد سينا كانك قريب من دقه خممت فيك كانك قريب من دقه تمشي زيد على تحضر على اسطوره نحبوه برشا اللي هو حكيم في مهرجان دقه الدولي باش تمشي زوز من الناس دونك يا ما تربح ما قلت لكمش ما فماش مسمع واحد فما زوز مسمعين معناتها يا ما باش تربح تمشي لسهرية شيب خالد ولا باش تمشي لسهرية حكيم في دق باش نبداو واضحين ولا تنجم تربح 600 دينار هذا الكل يصير على 23 513 الف مع 10 ونص في الغود لا شانس انت تجرب الحظ نتاعك وتدور العجله ونشوفوا الكادو اللي باش يخرج لك كل هذا واكثر يستنى فيك على امتداد 3 سوايع كاملين هابي اور

هموصول الحبو برشا كلابتون دي جي ماسكي وقت اللي تركب له بشام لي تيت نتاع غنيتين يو جات ذا لاف و نو ايز هكا يكون الريزولتا في هموصول بنين برشا نتاع ثنية عرفتك بشوي بشوي قاعد دهد هكا باش تخلط للديستيناسيون نتاعك رد بالكم على رواحكم طريقة سليمة للجميع راجعين من بعد شوية في جو الليلة.

الكليب نتاع الفيديو هذه نذكره مليحه بلان سيكونس تصور معناتها من غير حتى كوبور في التصوير من عام 2017 اكتشفنا التيتر هذا الاورغلسان في الالبوم اسمه لا فيتي فيني مورسون مي بازيك ناخذوا حتى ل 29 دقيقه توما لا موزايك اف ام هاي وين نخرجوا الليله هاي نعطيكم فكره جو الليله شو انا راني نعطيكم لي ديستيناسيون وانتم تختاروا وين تمشيوا خلينا نبداو بالحمامات نبداو بولاد الدار نبداو بريحان الليله باش يكون موجود في بوبوت نمشيو للكاليبسو ساري الليله باش يكون اسمه بيروت نايت مع دي جي بونانزا نمشيو لمهرجان حمامات الدولي مازلنا في حمامات السهره الليله باش يكون مع نور وسليم عرجون لايف ويذ اوركسترا نمشيو نعملو تنقيزة لسوسة سهرية الليلة باش تكون في الجولف برو سوسة سهرية اسمها نوستالجيا باش نلقاو كل من حريقة كاشوفسكي وزيدا هوش نقعدو في سوسة سهرية باش تكون زيدا في ستيبس كلوب سوس مع كل من أمين فولكا زايدة السهرية متاعكم اسمها تريسيتي نقعدو في سوسة في لو جاردان كوليبري سهرية باش تكون دانسي انكور مع كريم سيالة نعملوا تنقيزة من الحمامات سامحني مشيت السوسة طب سعود نرجع الحمامات السهرية في الكوزي بار الليلة بشكون مع كل من بوعزيز وقاسمي نرجع روس البلاد حبيبي داون تاون الليلة المغرومين بالجاز هاوس وجو الديترويت السهرية متاعكم بشكون مع نبيل سليتي بي تو بي مع دالي سليتي نقعدوا في مقامرة السهرية الليلة في البيايف كلوب مع بنجيمي باش تلقاو أصوات منهم سيميا الحامي الليلة باش تكون موجودة في البيايف مع زيدويين بقلوتي فما ليستة طويلة للأمانة هيثم حذيري محمد سعيد محمد العايدي باش ما ننسى حتى حد السهرية الليلة باش تكون سينوش بروجيكت مع بنجيمي في البيايف نقعدوا في قمارة السهرية الليلة في المولو باش تكون مولو إزوايت باش تكون مع كل من شازام يوستاز وزيدا ياسمين بوعبيد وغوار نمشيو لفولامور قمارة السهرية باش تكون التروبيزيان مع كل من جيسمي شايان لويجي وزيدا أدور تشابس نمشيو لجولين مازلنا في قمارة السهرية باش تكون مع جوردان لايف باند معاه كل من ماريا وسوالين إذا كان مانيش غلط وزيدا باش تلقاهم بعد لوما في دي جي سيت نقعدوا في قمارة السهرية باش تكون الليلة او ماي اليان معاه نحبهم برشا بريكي هي ثاق وماد موب السهرية الليلة باش تكون في اين قمارته مازلنا في قمارة في الفلو السهرية الليلة باش تكون اسمها تانتون دو بلاد مع دي جي ساف فوالا هكا كملنا السهريات والبروغرامات انتوما ما عليكم كان تختاروا لا بون ديستيناسيون

اوكي تسمعوا في الراديو تعمل جو بالك كدير باش تحضر له ديريكتومون في مهرجان دوغا دولي. تنجم تربح زوز تيكيات السهريه هذه باش تكون غدوه في مهرجان دوغا دولي. سينو عندي زوز تيكيات لشاب خالد زاده غدوه في مهرجان كارتاج الدولي، وعندي 600 دينار باش تربحهم. انت ابعثي مساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. حكيم اللي بيحصل ده راجعين بعد شويه.

0: Mais les années 2000, un morceau ni marche amenant Bon Jovi, un morceau nommé It's My Life, un morceau qui connecte à Chefner, l'album Crash, et un morceau iconique, bien évidemment, le calime, n'a pas été à l'été, ça a été à l'été, tic, tout mal à mosaïque et film, ou qu'est le point live. Point live. في كل مرة نعملوا طلع على المهرجانات نحوسوا بيكم في المهرجانات اليوم باش نمشيو لمهرجان حمامات الدولي السهرة باش تكون مع النور وصلي مع عرجون لايف وذ أوركسترا واثق موجود في المسرح في مسرح الحمامات مرحبا واثق
1: أهلا وسهلا إسماعيل مرحبا بيك مرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا على موزايك في الحمامات اللي كانوا من قراب ينجموا يلتحقوا الجمهور قاعد يدخل مازال تقريبا 20 دقيقة هكا ولا على بداية الحفل نور في معرجون الثنائي اللي الحقيقة استثنائي برشا اللي عمل في برشا نجاحات حمامات ثاني مرة لكن المرة دي هو وحده مثلا حمامات بومشي عملوا حمامات من عامين كانوا مع يوما عملوا كارتاج زادة مع فارس سليمان المرة دي باش يكونوا وحدهم في عرض اوركسترالي يبدو لي اسماعيل كما كنت تحكي نشوف لي زانسخو الموجودين نشوف لو نومبر نتاع الميوزيسيان كبير باش نسمعوا غناياتهم اللي محسودين ممكن ندير شمعة أول مرة نسمعوها باش نلقاو معاهم ظلمة MVP اللي هما نعرفوا الكولابوراسيون مع ظلمة بين نور وسليم مع عرجون فالحقيقة اللي كنا زاد تبعنا الساوند تشيك والأجواء بتاع تحضير للحفل العشية هوني في مسرح الحمامات كل شيء يوحي أنه عرض باش يكون مميز عطيل معاوي اللي عنده العرض نتاعه وحده نهار 26 هكا ولا الذات نهار 26 فوالا باش يكون حاضر معاهم زاد في الفرقه اللي بشرافق نور وسليم عرجون في سهره الليله المسرح مازال موش معبي 100%
0: لكن عندي سؤال بلي ترونش داج نتاع الببليك على خاطر الببليك نتاع نور صحيت
1: جستمون شو فما برشا صغار صغار صغار صغار وفي نفس الوقت فما زاد الناس الكبار وهذا لي زادول موجودين هو شو مهرجان الحمامات الناس الكل جي تحضر مختلف الأعمار جي تحضر لكن كما قلت فما صغار برشا فما لزادو برشا وفما زال لزاديولت اللي موجودين يحبوا يسمعوا موزيكتهم ويحبوا يكتشفوهم خاصة وأنه موزيكتهم اليوم قاعدة تسافر للعالم قاعدة نشوفوها في سينمائات عالمية وده مهم جدا الحقيقة

0: تفرق خاصة الأوركسترا الليلة باش يكون بقيادة رسم دمق، والأهم من هذا الكل كونه سليم للأمانة يخدم برشا في لي بوند أوريجينال ولي ساوند تراك نتاع الأفلام في تونس وخارج تونس. سلم عليك برشا واثق، ميرسي انفينيمون اللي كنت موجود معنا من مهرجان حمامات الدولي. في كل مرة ندوروا ونحوسوا بكم نعيشوكم الأجواء نتاع مهرجانات صيف 2026.
1: More life. Happy hour. من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بيسكون اون بارل وحكينا عليهم نور وسليم عرجون، هذا المغسول بنين اللي كان نظهر في فيلم ستريمز اتياف. مغسول بنين برشا عبارة على بلاد، بعد شوية نتقابلوا في هود سيليكشن طريق السامي للجميع، راجعين من بعد لحظات.

هابي هاور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. التسعة تسعة وثلاثين دقيقة ولا موزي كفين من زينا معكم حتى النص الليل. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. إن شاء الله يا ربي تسمعوا فينا خاطر نصور فان برشا ديار ضو مقصوص عليهم دونك ما ينجموش يسمعوا الراديو وما نعرفش إذا كان التليفون مشارجي ولا ليه. ما نعرفش معناتها الحكاية هذه حتى الوقتيش باش تطول داير حتى على واتساب على 23513000 في كل مرة تبعثونا ميساجات تقولون هاو الضو مقصوص هاو الضو ماهوش موجود هاو الضو مازال مرجعش وداير فما دي زون زيد اللي قص عليهم وفما دي زون اللي ما يقصش عليهم جمله واحده بلي خلينا نعمل طله 23513000 نعمل ان بوين عملنا بوين لايف تويك نعملوا بوين ستيك تويك نشوفوا العبيد نتكلم فينا وما عنديش الضوء 23513000 فما ديجا مساجات جاي وقالك سكر سيدي فرج دار فضال نقص عليهم الضوء برشا مرات وديجا معناتها هذه المره الثانيه عاود يقص ومازال معناتها يقص في برشا بلايص برج الوزير رياض الاندلس في سوسه في القيروان في دقيش في توزر في جربه 23513000 بلي ابعثوا لي مساجات 23513000 خلينا نشوف منين الضوء مقصوص خلينا نعملوا بوان ستيك بحر الأزرق زيدة المرسى معناتها جو بالضو ما عندكش فكرة قديه جو نعاود نقول برشا بلايس مقصوص عليهم الضو سكرة سيدي فرج دار فضال وغيرهم من البلايس من القيروان من دقيش الجربة صفاقس زيدة مساجات قاعدين يوصلوني المروج برشا بلايس مدينة جديدة زيدة قاعد يقص عليهم الضو نعرفش معناتها كيفاش باش نعيشوا شخلينا معناتها فهمتني سيبهم الحمد لله مش باش نقول لك الضو قص بعثت مساج قالت لي ذوق قص علينا في بن عروس ورصتنا مقايلين في الخدمة من فارماسية ذي نسلموا عليها برشا منزل بورقيبة بنزرت قال لك موتنا موتين ربي يحييكم نسلم عليكم برشا بلايس قاعدين يجوني وبرشا مساجات قاعدين يجوني معناتها كان باش نعمل بوان ستيك هذا سي بون ليميسيون كامله حتى نص الليل وانا نسمي في البلايس اللي قاعدين يقص عليهم الضوء بوم كان من الاجدر انه نخمو في دي سوليسيون اخرين ما احلى ما اذكى ما احنا ماكم تعرفوا معناتها نمشيو لاسهل حاجه اللي هي اكثر حاجه تضر بلي تعرف واحد عنده حنوت جلاس شري ماتريال مثلا بدرا قديش وعنده سلعة تسوى بدرا قديش ويقص عليه الضوء ويتهلك له فريجيدير يسوى 20 ولا 30 مليون شكون باش يرجع له؟ ستيك باش ترجع له. واحد شاري اورديناتور لولده حاطط كمبيالات دم قلبه باش يشري له اورديناتور باش ولده يلعب يتقص الضوء الاورديناتور نتاع ولده يتهلك شكون باش يرجعه له؟ باهي نمشي معاكم ابعد فما واحد خويا مثلا عنده حانوت وقهوه ويعلم به ربي وكري وأدائات وداشين يقصوا عليه الضوء ما يخدمش نهار كامل شكون باش يرجع له فما عبيد تتنفس بالأكسجين بالكونسنتراتور دوكسجين تنجم تموت شكون باش يعوض له حتى حد فهمتني ليه ما عندكش فكرة ما عندكش فكرة سي انفرنال ما عندكش فكرة ما نمشيو ديما الحاجات معناتها بيزار انتو كاي ايزي اي تراتينا موزيكا إذا كان ما قصص الضوء على مهرجان كارتاج الدولي غدوة نجم تمشي المهرجان كارتاج الدولي غدوة تمشي تحضر على الشيب خالدي سوفي تبعثونا مساج على واتساب موزيك فيم 23513000 الناس كان راهو المهرجان كارتاج الدولي خاصة اللي تسكروا فيه باش نبداو واضحين ما عادش فما تسكر دونك نجم تربح زوز سكر الفيستيفال كارتاج الدولي غدوة تحضر على الشيب خالد عندي زيدا زوز سكر أخرين تحضر على حكيم في مهرجان دقة دولي نهار السبت زيدا وعندي 600 دينار يسنوا فيكم ما عليكم كان تبعثونا مساج على واتساب موزيك فيم 23513000 و10:30 تصير عملية القرعة ونشوفوا شكون الفايزين رجعين بعد شوية.

0: 49 دقيقة تمارا موزيك فيم هدي أبيا ورسالما ليكو الناس الكل ونمكتو تسمع فينا تاريخ السلام للجميع شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس وسويت هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دلي بن أحمد.
0: شاكيو على أنجيو بريتانيك اللي نعتبره ليجندير بيتم عن الكلمة من عام 1982 بدأت الحكاية متاحهم إلى حد الساعة هذه مسوا عديد ليجانغ موزيكو ليزونيفير موزيكو كل من الروك الترناتيف النيو ويف الاندي دانس الدانس بوب الهاوس ميوزك النيو جاز التريب بوب اللونج ميوزك والليستة مازلت طويلة متكون من زوز من ناس يجيونا من الليست متاع لانجلوتير كل من تريسي تورن شانتوز وكل من بينوارد في الكمبوزيسيون وال au chant. En tout cas, Zouz Mabad a une révolution. Il y a qu'un jour, nous sommes là, il y a l'univers de la house et music. L'île spéciale, Everything But The Girl. اللي تعرفوا على بعضهم كانوا زوز يقراوا في اليونيفرسيتي اما زوز كل واحد فيهم كان في اثنين كل واحد كان ارتيست سولو على روحه ويخي قالوا الناس معلش ما نعملوش الجروب نتاعنا وسميوه Everything But The Girl en référence للسلوغان نتاع ماجازين معروف على الاخر في البريود هذيك ومن وقتها باش نكتشفوا الليجاند فيفونت نتاع زوز هذوما السينجل الاولاني نتاعهم اسمه Night and Day باش يخرج عام 1982 بعديك باش يخرج البوم اسمه ADN وباش نستناو عامين من بعد باش يخرج البوم واحد آخر فما سينجول عرف نجاح كبير برشا اسمه Each and Everyone اللي هو يعتبر كسب نوتوريتي كبيرة برشا في اليونيفير متاع جاز اندرغراوند وحتى زيدة الروك الترناتيف بريتانيك الموسيقى متاعهم مانفلونسي من الجاز ومن البوب وحتى زيدة من البوسانوفا دوزيام البوم متاعهم خرج عام 85 وبش يكون موجود في أعلى المراتب على مستوى المبيعات في الكلاسمون بريتانيك ومن وقتها باش نكتشفوا برشا موسيقى بنينة ليهم وكي يقولوا Everything But The Girl نقولوا المرسوة دي هي الفيرسيون اوريجينال مزينه برشا اما الريميكس نتاع توت تي للمرسو هذايا هزوا لديمونسيون واحده اخرى نحكيو على المرسو ايكونيك امبليماتيك نتاعهم المرسو نومي ميسن مالا دالي بن احمد ومالا سيليكسيون راجعين من بعد لحظات

0: Bobby nommé Wrong, la version de Everything But The Girl, plutôt le remix de Toteri, la version de HM Talil, Moujiz L'Akhbar, Mamoura Dridi, Sport Express, Maskander Ibrahim. C'était Mieti Dinar, et je me terrible à un moment, il y a un peu de la Hadad, Fama Zouz Ticket, le Chib Khaled, Godoua, ou Fama Zedem, le Zouz Ticket, Okhrin, Al Hakim, Fima Rajin, Doka Douali, je connais le Chirbah, les Jibban Arfoum, Bad Choya, il suffit d'abattre un message à la WhatsApp Ozaïk FM, 23, 513 000.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق مساء اليوم الجمعة على المخطط التنموي 2026-2030 برمته وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ويهدف المخطط التنموي 2026-2030 إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي. وكان مجلس نواب الشعب صادق أيضا خلال انعقاد جلسة عامة يوم 10 من جوليا الجاري على مخطط التنمية برمته وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. وزير الداخلية خالد النوري يشرف مساء اليوم الجمعة بمقر المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببوراكبا من ولاية نابل على حفل تخرج الدورة 76 لعرفاء الحرس الوطني التي أطلق عليه اسم دورة الشهيد نجيب الله الشرني إلى جانب تخرج الدورة التطبيقية 38 للضباط واختتام السنة التكوينية الأولى للدورة 13 للتداب المباشر. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد في تصريح لموزايك أن هذه المناسبة تجسد استمرارية الدولة في إعداد القيادات والإطارات والأعوان الأمنيين عبر برامج تكوينية متكاملة تشمل الجوانب المهنية والعلمية والتقنية والمعنوية بما يضمن جاهزيتهم العملية واحترافيتهم في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وأجباب ليكشفوا في هذا السياق أن الوحدة المختصة للحرس الوطني نفذت أكثر من 400 عملية منذ سنة 2011 أسفرت عن القضاء عن أكثر من 100 عنصر إرهابي وإحالة نحو 400 إرهابي إلى القضاء دون احتساب العمليات المرتبطة بملحمة بن قردان التي وصفها بالملحمة الوطنية. وأضاف أجباب لأن شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائم يعكس العقيدة الأمنية التي تقوم عليها مؤكدا أن ستظل حصنا منيعا في حماية تونس بفضل جاهزية عناصرها ونتائجها العملياتية.
3: هي اليوم مناسبة وطنية متميزة بتخرج دورات تكوينية دورة 76 لعرفاء الحرس الوطني اللي أطلق عليها دورة الشهيد نجيب الله الشرني، الدورة 38 للتطبيقية الضباط وانتهاء السنة التكوينية الأولى للدورة 13 الانتداب مباشر. هذه المناسبة تبين استمرارية الدولة خاصة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وكذلك حتى الأعوان وتحضيرهم للحياة والمسيرة المهنية من خلال العديد من البرامج التكوينية المتكاملة سواء كانت الجانب المهني الجانب العلمي الجانب التقني الجانب كذلك المعنوي، وهذا كله في إطار كون المخرجات متاعه باش يكونوا إطارات وأعوان عندهم مقدرة وجاهزية عملياتية وكذلك احترافية في مجابهة التحديات اللي تنتظرهم في المهام متاعهم. الوحدة المختصة الحرس الوطني تقريبا ثم أكثر من 400 عملية قامت بها منذ 2000 سنة 2011 إلى حد الآن، تم القضاء على أكثر من 100 إرهابي وقرابة 400 إرهابي تم تقديمه للقضاء، هذا بدون احتساب ملحمة بن قردان اللي هي ملحمة وطنية. شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائم، وهذه العقيدة الأمنية اللي موجودة لدى مختصي الوحدة المختصة في مختلف المجالات متاحة، وهي حصن منيعة ستبقى دائما لتونس.
2: في أخبار العالم، تشهد الضربات الأمريكية التي توشك على إنهاء أسبوعها الأول ضد إيران تحولا جذريا في طبيعة الأهداف، فلم تعد تقتصر على ضرب المواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ وتخزينها كما كان الحال في الأيام الأولى من الهجمات، بل توسعت لتشمل البنية التحتية المدنية في مؤشر على بدء استراتيجية عسكرية جديدة تتجاوز حدود الردع المحدود، وتنظر في نظر محللين بالانزلاق إلى حرب شاملة. مسؤولون بالدفاع المدني يفيدون بأن أكثر من 100 منزل دمرت في حريق اندلع عليهم الجمعة بالقرب من مدينة درامن في جنوب النرويج، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء لاحتواء نيران وسط رياح قوية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد السبت 18 جويلية، بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، والحرارة في انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبريس، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ركاب النهار كامل من الكوره والسبور واخبار الرياضه اليوم خاصه في تونس. نبدا بالخبر الابرز اليوم وهو مغادره فراس شوات المنتظره للنادي الافريقي رسميا، وبشي غادر فراس شوات النادي الافريقي وينتقل الى نادي اهلي بنغازي الليبي بعقد متزوز مواسم. اهلي بنغازي تقدم بعرض اخر نقولوا اكبر للشوات للملاعب، والافريقي باش ياخذ في الاخر مبلغ 600,000 دولار، يعني تقريبا 1,800,000 تونسي، وهو الشرط الجزائي الموجود في عقد الشوات مع النادي الافريقي. من جهه اخرى، فما اجتماع منتظر الليله نجم يكون حتى في اللحظات هذه بين فوزي البنزرتي وهيئه النادي الافريقي في موضوع الانتدابات والميركاتو والتحضير للموسم القادم. الحزم السعودي، الفريق اللي يدربه الجلال القادري وموجود فيه زاد محمد امين بن حميده ركلو جديده بالنسبه للفريق هذايا، الفريق هذايا طلب من الترجي الرياضي التونسي استعاره المهاجم دياكيتي لمده موسم واحد مقابل 300,000 دولار. حتى توا ما تسكرش الملف هذا، والترجي يقول احنا قابل فكره التفريط في اللاعب نتاعو، ممكن بالاعاره والا في شكل نهائي، وتوكا عنده قائمه من الملاعبين اللي الترجي الرياضي التونسي حبي سوقهم في الميركاتو هذا بعد يكمل الانتدابات نتاعو ويسكر الميركاتو الصيفي والتحضير للموسم القادم. يوم 29 جويليا يتم سحب رزنامة البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. يوم 29 جويليا نتعرفوا على الرزنامة نتاع البطولة، نذكروا الجولة الافتتاحية من البطولة في الموسم الجديد مبرمجة أيام 22-23 أوت القادم. النادي البنزرتي يدخل في تربص تحضيري من 27 جويلية حتى 2 أوت في تبرقة، تربص فيه زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق المنافسة. في نجم المتلاوي العودة للتمارين مبرمجة نهار الاثنين الجاي 22 جويلية، يتم برمجة تربص زادة في عين دراهم في الفترة اللي بعد، ذكر مين قارة هو المدرب القادم المنتظر في النجم المتلاوي. نكملوا بأخبار يجينا من شقيقة ليبيا اللي تقدمت رسميا بطلب لاستضافة الكان كأس إفريقيا للأمم 2028 وإلا 2032، يعني طلبت أن تنظم الكان ليبيا إما كان والنسخة نتاع 2028 وإلا النسخة نتاع كان 2032. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikafm.net. يجيكم توتسويت إسماعيل، يرجع لكم هو بقية الكيب في هابي أور.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

نانسي عجرم في ربخيز العزيزة جليل مسانيك نخلطو حتى ليلة 10 و 17 دقيقة توالا موزايك فيم هذي أبي أور وقايت سامبل كوم سامبل موسيقى.

نحكيو على السامبلينغ. السامبلينغ اللي هي اون تكنيك موسيكال انك تاخذ بارتي من اغنيه اكزيستونت ديجا موجوده ومن بعديك تنكوربوريها في مورسو واحد اخر. تنجم تكون ريف نتاع جيتار، تنجم تكون ليني دو باس، تنجم تكون غفران، تنجم تكون كلمات. دونك سامبلينغ موجود وخاصه موجود في لونيفير نتاع لي بوب بكثره، حتى زاد الموسيك الكترونيك. المورسو هذا تعرفوه ولا لا؟ نحكيو على فيروز. فايق عليا زعما شكون خذا منه وهزها للمورسو نتاعو.

عملتي لي في الالبوم اللي خرج عملتي لي كاني ويست في المغسو All the Love اختار بشامل سامبلينج من عند فيروز وعطاها ديمونسيون واحد اخرى للامانة خذيل رفران اذا كان نجم سامعي برا هذي اما سؤال ما تروح فيروز هي ما عندكون سامبليت هذا مهم برش هاي تابعوني هاي

لبيروت لفيروز الأغنية إيكونيك للأمانة كنا اكتشفناها عام 87. أما منين خذيت الانسبيراسيون فيروز؟

رحبيني قوين برشا للأمانة باش نبداو واضحين على مساوي السامبلينغ. المغسوة ذي خرج عام 1939 إذا كان ذاكرتي ما خانتنيش من عند يوكين رودريغو, ويكون معناتها للأمانة سامبلينغ رهيب جدا. برجا كي تسمعوا فيروز وغنيتها تعرفوا الانسبيراسيون منين جات. سامبل كونسامبل العشاء 23 دقيقة طوال موزيك فيم هذي أبياور, مازال معكم كما كل ليلة حتى نصف الليل. مالورزمون وللأسف يظلي الليلة الثالثة ذي ولا الليلة الرابعة. يجونا برشا مساجات على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. عملت بوان ستيك أنا سميته لقيت هذا, ندور على مختلف المناطق في تونس ونشوفوا وين الضوء مقصوص. تبعثوا لي مساج على 23 513 ألف واتساب موزيك فيم, كل واحد فيكم البريزنس متاعه ماركاها يقول لي وين موجودة, وين موجود, وين قصان الضوء قاعد يصير. مساجاتكم قاعد تجيني في كل مرة من فوالا هاو مساجاي. شي يقول لك؟ يقول لك سكرة سيدي فرج دار فضال الضوء مقصوص, رياض اندلس الضوء مقصوص, خلنا نعمل طالة زيادة في بنزرت الضوء مقصوص, في دقيش الضوء مقصوص, في جربة الضوء مقصوص, بنزرت منزل جميل ذو مقصوص. هاي خنزيد نعمل طلة أخرى, وين ذي منزل جميل زيدا مساج واحد آخر, ذي وين موجود؟ هاي خن نعمل طلة منزل بورقيبة بنزر زيدا كيف كيف في المرنقية ذو مقصوص. خنكمل نعمل الدورة في مختلف ولايات الجمهورية ذو مقصوص ما شاء الله. دونك في كل مرة بعثوا لي مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف, قولوا لي سيدي حسين ذو مقصوص 23 513 ألف. بكري فما فارماسي قالت لي رانا السنة هاي بالله لحظة في المرنقية اليوم قص الضوء من 3:30 رجع 7, عاود قص الضوء من 8 حتى تاول رجع. مساجدكم توصلني منزل بورقيبة هاو رجع ولينا نفرعوا وذاك الضوء يرجع. جرجيس وسط البلاد الضوء مقصوص, مساج واحد اخر مرحبا بالضوء. مستير برشا برشا مناطق للمقصوص للأمانة, معناتها حاجة توجع القلب للأمانة. انا قلتها بكري كما خنعاود نقولها وخنعاود العبارات معناتها نستعملهم كيف ما هما. واحد عنده حانوت متاع جلاس يذوب له الجلاس, شكون باش يرجع له حق السلعه؟ يتهلك له ماكينه, شكون باش يرجع له حق الماكينه؟ واحد حل القهوه يعلم به ربي عنده كريديات عنده اداءات عنده كمبيلات ما يخدمش, مسكين الصانع اللي موجود في وسط القهوه ماهوش باش يخلص على خاطر ماهوش باش يخدم. اللي شري اورديناتور لولده حاطط معناتها دم قلبه بكريدي ويعلم به ربي باش ولده ينجم هكا يستعمل يتقص عليه الضوء الاورديناتور يتهلك. الناس اللي مرضى تعيش بالكونسنتراتور دوكسيجين تنجم تفارقنا بها تم معنى الكلمه, شكون باش يعوض؟ ما تتعوضش فهمتني. فما عبيد يعلم بها ربي السوفر راهو اختت فدليك السوفر, الناس راهي تسوفري بيتقليب يا حميم الغزيز الضوء مقصوص. جربة زون توريستيك الضوء مقصوص. لحظة مروسيس الضوء مقصوص. مساكن في الظلام. جرومبيليا مقصوص. لحظة بركة مقصوص في المرنقية. وين اخر؟ دوار هيشر مقصوص. شاويخ قربة تورجع في قرباي لابي سقيت زيت سفيقس مقصوص. قربة تورجع معناتها ولينا نعمل في بحر الازرق زيد مقصوص. سكرة سيدي فرج مقصوص. معناتها شطرانة زيد معناتها راهو حاجة كارثية راهو راني نضحك راهو اما نضحك معناتها والله اختفى ليك راهو على قد ما الناس ماشيه وتتقدم على قد ما احنا نعملوا في العكس ونعملوا في الحاجات اللي ياسر بيزار. معناتها اوكي فما حتى قلق قص يا خوي ميسيت شاي تحب نمشي معك ما ابعد قص. اما خوي اجا قول لي راني باش قص من نص نهار ما ساعتين ما وين تضو مثلا باش تقص علي تعلمني باش نقص عليك الضوء انت ما خلصش الفاتوره دونك علمني قول لي باش نقص عليك الضوء من الفتره الفلانيه للفتره الفلانيه. تقول لي ساعتين خليهم ساعتين ما تخليهمش معناتها يوليو 8 سوايع من ساعتين يوليو 8 سوايع معناتها سكت تصرف فيك. فما عبيد يعلم بها ربي عرفت هذيك فما ريفيرونس معروفه كيقول لك سي لا هونت سكت تصرف فيك معناتها راه سي انسانسي راهو حاجه بيزار بيئه تم معنى الكلمه. وفي السيف راهو فما عبيد بلي خليوا لي دي كومونتير زيد انتم على باج فيسبوك موزايك فيم راهي حاجه كارثيه راهو بيئه تم معنى الكلمه. هاي حاسي لويز ياي ترى خنيخو اش قال لي بلي في ابن سينا من مساعة ونص لطاولة رجع من مقصوص في منزل عبد الرحمن بن زرت ويد الرومين لطاويك مزير مرجعش في مساكن الضوء من مقصوص هذيك دوزونا بليه لحظة سنة
بيسيرش فرم... اه فما شو الميساج هذه؟ فما مراه حابه تعمل فاكسان لصغارها، قالك الضو مقصوص على فارماسي، فارماسي ما نجمتش تعمل فاكسان على خاطر الفارماسي، فهمتني؟ معناتها راهو حاجه كارثيه. السكر درف الظل مقصوص، العوينه نو سي بون بيه كونتيتي جينيروز في العوينه مضمون سي بون، البلايص الاخرين مازالوا مقصوصين. ان توكا بريف بعد شوية إذا كان الضوء ما قصش على مهرجان كرتاج الدولي غدوة النجم نهزك الشيب خالد، تحضر في سهرية الشيب خالد. وإذا كان الضوء ما قصش في دقة النجم نهزك زيدا المهرجان دقة الدولي، تحضر على حكيم. كل هذا وأكثر يصير على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف، 23 513 ألف. التراج وصور بعد لحظات، وفما 600 دينار زيدا اللي ربح. هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية، شكون سعيد الحظ أو سعيد الحظ، هذا اللي باش نكتشفوه بعد ما تبعثونا مساج على واتساب موزيك فيم. Destiny's Child وايكليف جين، مقسوم من غادي من الليجندير نو نو نو. ما تنسيوش 23 513 ألف، هذا النمر اللي نجمي ربحكم برشا برشا كادويت. راجعين بعد لحظات.

عافية ورفيد بالنسبة لليوم. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تابعتونا، ميرسي اللي كنتوا في الاستماع. نقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين، نهار الاثنين يتجدد الرونديفو معكم من 9 حتى النصف الليل. انا ما بقى لي كما نقول لكم بون ويكاند، ردوا بالكم على رواحكم، والاهم من هذا الكل ان شاء الله يا ربي يكونوا معنا في السخانة هذه، وان شاء الله يا ربي الضو ما يعاودش يقص من جديد. ان توكا بون ويكاند، باي باي، على خير.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية والغابات تتمكن مدعومة بتدخلات من الحماية المدنية الجزائرية وحرس الحدود من إخماد حريقة بغابة المنكورة على الحدود التونسية الجزائرية على مستوى معتمدية عين دراهم. وشهدت منطقة المنكورة ببابوش معتمدية عين دراهم حريقا غبيا أتى على مساحة هامة من غابات الفرنان والغابة الشعراء بالتراب الجزائري، وقد تدخل إطارات وأعوان فرقة الحماية المدنية بعين دراهم بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية لبلدية السوارخ وأعوان غابات لمحاصرة النار ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة وخاصة منعها من الوصول إلى التراب التونسية. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تؤكد في بلاغ أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد أثرت بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. الجامعة تؤكد أن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. وفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي اعتبرت الجامعة قوة قاهرة حتى 22 جويلية. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق إلى توخي أقصى درجة الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عربتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وأوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحركة ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين أمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة عقدت بمقر ولاية المنستير للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومات التوزيع. وأوضح ممثلو شركتي الكهرباء وأستاج أن أستاج وأستوناد أن اللجوء إلى القطع الدوري هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترة الثورة. وقد خلصت الجلسة إلى التوجيهات التالية: اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع ساعات القطع الدوري بين مختلف مناطق الولاية، وتكثيف التدخلات الميدانية للتسريع في إصلاح الأعطاب وتقليص مدة الانقطاعات، وإصدار بلاغات استباقية دقيقة للمواطنين لتمكينهم من أخذ احتياطاتهم. في أخبار العالم، في افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة على ضرورة ألا تكون هذه التقنية حكرا على دولة واحدة، داعيا إلى تعاون دولي في هذا المجال حيث تحتدم المنافسة بين واشنطن وبكين. الأمين العام المتحد أنطونيو غوتيريس يعتبر الجمعة الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل. وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين: لا يزال الأمين العام قلقا للغاية من التصعيد العسكري المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أنه قلقا خصوصا حيال الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وأنحاء المنطقة، واعتبرا أن هذه الهجمات غير مقبولة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.